إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

سبحانه وتعالى بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قد قال عنه قومه: مجنون وازدجر. فحلم عليهم، كم كان يحلم عليهم عليه الصلاة والسلام؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. وحبيبنا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، لما رجع من الطائف وقد كذبوه وآذوه ورموه، فإذا هو في الطريق بجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه: ويا محمد، هذا ملك الجبال. فيسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. فماذا كانت فرصة أن ينتقم عليه الصلاة والسلام منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد حصل ذلك. الحلم أيها المستمع الكريم ضد العنف. وهذا الصحابي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه وصية: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي هذا، قال: فنظرت 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. قال: فنظرت فإذا مجمع الشر من الغضب. مجمع الشر من وين؟ من الغضب. متى يقتل الإنسان؟ يقتل إذا غضب. ومتى يضرب؟ إذا غضب. ومتى يطلق؟ إذا غضب. وكم نسمع وكم تأتي من أسئلة الناس يوميا: أنا طلقت ولكن كنت غضبان. طيب، من اليوم اللي يطلق وهو يضحك؟ وين تجد هذا؟ وذاك الرجل الذي غضب على زوجته فأخذ مجمع يده وضربها في وجهها فكسر سنها وأرعف الدم من أنفها ثم طلقها، ما هي إلا دقيقة أو يعني بضع دقائق ويهدأ ويذهب منه الغضب ويرجع إليه وعيه، فينظر فإذا بالزوجة مضروبة مكسورة ينزف منها الدم، وإذا هي مطلقة. فذهب يعالجها من مستشفى لمستشفى، ثم يذهب إلى من شيخ إلى شيخ: ها، في رجوع ولا ما في رجوع؟ لو أنه كان عنده الحلم، ولو أنه ضبط نفسه 3 دقائق أو دقيقتان أو كذا، ما حصل هذا كله. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن يتخلق بخلق الحلم. هذا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، وعندما سئل قال: لست حليما ولكني أتحالم. الله أكبر، يعني هو جاهد نفسه على الحلم حتى صار حليما. إذن الصفات الطيبة قد لا تكون معك من الولادة، ولكنك تكتسبها، ولكنك تكتسبها. فاحرص يا عبد الله أن تكون حليما. متى يفعل الإنسان المحرمات ويقع في المصايب ويسفك الدماء ويهتك الأعراض؟ عندما يغضب، وعندما يكون بعيدا من الحلم. ولكن الواجب عليك أيها المستمع الكريم أن تتخلق بخلق الحلم، خاصة مع أقرب الناس إليك، مع الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحلم يكون مع الأب، وقد يقسو عليك، ولكنه أب يقسو عليك لمصلحة أو لجهله. كذلك الحلم مع الأم التي حملت وربت وأرضعت وسهرت، كذلك الحلم مع الزوجة، هذه الزوجة التي أكثر شخص تعيش معه، فطبيعي أن يحصل منها أخطاء، وطبيعي أن يحصل ويصدر منها
ما قد يغضبك وتنزعج منه سواء كان من قول أو من تصرف، لكن كن حليما. إذا رأيت ثمرات الحلم ستعرف فائدته، وإذا رأيت ثمرات الغضب والعياذ بالله وليست له ثمرات وإنما يعني مساويه، ستعرف أن الغضب يجب عليك أن تبتعد عنه. كذلك مع الأولاد، مع أولادك، إن أردت أن يحبك الأبناء ويسمع كلامك وتخرج من حياتك وأنت قد ربيتهم تربية صالحة، فكن حليما، لا تكن عنيفا، واحذر أن تكون مثل ذاك الرجل التي تقول ابنته أسأل الله أن يموت اليوم قبل غدا، وتقول إذا خرج من البيت نرتاح وإذا دخل البيت كله يتكدر، نعوذ بالله من الصفات السيئة. احرص يا عبد الله على مثل هذه الصفة الطيبة التي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذن الخيرية هنا تكون مع الحلم، ومن فوائد الحلم أن الله يحبك سبحانه وتعالى، وأن الناس يحبونك، وأن صفة الحلم من صفات الأنبياء، وكذلك تسلم من الآثام ومن المصائب ومن العقوبات الدنيوية والأخروية. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يتصفون بهذه الصفة الطيبة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك

0: فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأسكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع.
8: عزيزتي المستمعة.
7: تناولنا في الحلقة السابقة موضوع التنوع والتباين نوعاً من المؤثرات الفنية للبناء الدرامي،
8: وقد ذكرنا أن تحقيق التنوع يكون في أجزاء السيناريو ومشاهده،
7: وكذلك التنوع في الإيقاع،
8: ويكون التنوع أيضاً في المزاج النفسي، أي الجو النفسي الذي يمثل الطابع العام للبناء ككل.
7: مثلاً الطابع الحزين أو المأساوي لا يعني أن يسود كل العمل من بدايته إلى نهايته، بل ينبغي تلطيفه بلحظات مرحة وخفيفة بين وقت وآخر للتخفيف على المشاهد.
8: والعكس صحيح، فإذا كان الطابع العام للمزاج النفسي مرحاً فإن ذلك لا يعني أن يظل المشاهد غارقاً في موجة من الضحك من البداية وحتى النهاية وبدون توقف.
7: التنوع في الشخصيات.
8: ونقصد به توازن الشخصيات في مواجهة بعضها البعض، فالخير ضد الشر، وهنالك من يمثل هذين النوعين من الشخصيات.
7: التباين بين المعاني الدرامية الرئيسة داخل البناء لتأكيدها وتأثيرها.
8: المبدأ هنا هو أن تأكيد أي قيمة فنية أو معنى درامي يكون أكثر فعالية وأقوى تأثيراً عندما تتم موازنته وتباينه مع قيمة أو معنى مضاد.
3: الصورة المكتوبة.
9: السيناريستان الأمريكيان الأخوان كوين. الجزء الأول.
7: أيها الأصدقاء، لم نشأ فصل الأخوين كوين عن بعضهما البعض ككاتبين محترفين للسيناريو السينمائي، فهما يشكلان ثنائياً رائعاً.
8: ليس هذا وحسب، فهذان الثنائي الفني الرائع يطلق عليهما في مجال الصناعة السينمائية لقب المخرج ذو الرأسين.
7: لماذا يا ترى؟
8: لأنهما يتشاركان في نفس الرؤية الإخراجية.
7: يقال بأن الممثلين الذين يعملون معهما لا يستطيعون أن يسألوا الأخوين سؤالاً دون أن يحصلوا على نفس الإجابة.
8: إذن هما فكر واحد في رأسين.
7: هما كذلك. سنتعرف على هذين الكاتبين المشهورين وأعمالهما في حلقة اليوم وحلقة الغد.
8: أيها الأصدقاء، في البداية دعونا نتعرف على اسم هذين الكاتبين الشهيرين، ومن ثم نقول عنهما إنهما الأخوان كوين.
7: الأخ الأكبر منهما هو جويل ديفيد كوين، ولد في 29 من شهر نوفمبر لعام 1954.
8: أما الأخ الأصغر فهو إيثان جيسي كوين، ولد في 21 من شهر سبتمبر عام 1957.
7: أبدى الأخوان كوين اهتماماً مبكراً بالسينما من خلال التلفزيون.
8: كبرا وهما يشاهدان أفلاماً إيطالية بدءاً من أعمال فريدريكو فيليني إلى أفلام سانز أوف هيركليز
7: وأفلام طرزان وأفلام الكوميديا لجيري لويس وبوب هوب.
8: إذن من هنا كانت البداية؟
7: لا، من هنا كان التأسيس، لكن البداية لها شأن آخر.
8: ماذا تعني؟
7: بعد الفاصل القادم سأشرح لك ذلك.
8: إذن لتبقوا معنا مستمعين الكرام.

0: عزيزي المستمع، إن بداية الأخوين كوين في صناعة الأفلام كانت في منتصف ستينيات القرن العشرين.
1: عرفنا منك متى كانت البداية، ولكن كيف؟
0: في تلك الفترة المبكرة ادخر جويل وهو الأخ الأكبر بعض المال من جز العشب ليشتري كاميرا فيفيتار سوبر.
1: يا لها من بداية مشوقة ومبكرة بالفعل، أكمل لو سمحت.
0: أعاد الأخوان صنع الأفلام التي شاهداها على التلفاز مع صديق حيهم مارك زيميرنج.
1: إنها بداية جميلة، بداية الهواة للاحتراف، وهذا دليل على الإصرار لمزاولة السينما في المستقبل.
0: أجل، وهذا ما حدث.
1: أصدقائنا، منذ بداية تلمس طريقهما نحو دراما الجريمة المنظمة والعصابات في أوائل التسعينيات،
0: انتهج المخرجان والكاتبان الأمريكيان الشقيقان جويل وإيثان كوين، أو الأخوان كوين، أسلوب الكوميديا السوداء،
1: وكذلك الصراع العدمي والقسوة التي لا تطاق لتكريس مقاربتهما التي تصور عبثية الحياة في حبكة ثلاثية الرؤوس.
0: تلك الحبكة الثلاثية تتكون من طمع إنساني ملتو منحرف يولد قتلا وحشيا بلا حساب في ظل عدالة تحتاج إلى دفعة،
1: وذلك عبر حشد جميع العناصر السينمائية بشكل متكامل من ثيمة خاصة وبصمة إخراجية مميزة وطاقم تمثيلي يتنافس في الأداء ليقدم أفضل ما لديه،
0: وحوارات أخاذة تحمل في طياتها سخرية من رغبات البشر الغبية النهمة عندما تسفر عن فاجعة كبرى لا تصيب إلا الأبرياء،
1: مع الحرص على تحديد الزمان والمكان بكل أجوائه وتفاصيله الدقيقة،
0: والسرد الذي يحبس الأنفاس لدرجة تجعلك تريد أن تشاهد العمل أكثر من مرة، بل ربما تحلم به
1: على أمل أن تكتشف حلاً أو مخرجاً وإضاءة معتمة تدعم الأفكار السوداوية، حتى ضوء الشمس سرعان ما يتم حجبه بالغيوم الداكنة.
2: الصورة المكتوبة.
1: الأخوان كوين.
0: أيها الأصدقاء، قبل أن يسرقنا الوقت دعونا نتعرف على شيء من أعمال هذين المبدعين اللذين يكتبان السيناريو ويخرجان أعمالهما بنفسيهما.
1: وبالمناسبة هما اللذان يقومان أيضاً بعملية المونتاج لأفلامهما تحت اسم مستعار وهو رودريك جينز.
0: من أفلام الأخوين كوين فيلم ريسينج أريزونا.
1: هذا الفيلم وهو فيلم كوميدي تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1987.
0: الفيلم من بطولة نيكولاس كيج وهولي هانتر.
1: من أفلامهما أيضاً فيلم معبر ميلر.
0: وملخص هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في الثلاثينيات من القرن العشرين حول المجرم توم ريجن.
1: توم ريجن يعمل لدى زعيم عصابة إيرلندي يعتبره ساعده الأيمن ويعطيه كامل ثقته.
0: تقع المدينة تحت سيطرة العصابات الإجرامية، ويدور صراع بين عصابتين أمام أعين الشرطة التي لا تحرك ساكناً.
1: يتم تكليف توم بقتل رجل مراهنات بسبب قيامه بإفشاء الأسرار، ولكنه يقع في حب امرأة، ما يتسبب في الكثير من التعقيدات في حياته.
0: تشتعل الصراعات بين الجميع، ويكتشف توم أن قلبه لم يمت بعد.
1: من أفلامهما التي أبدعا في كتابة الصورة والإخراج فيها فيلم فارغو.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعت الجادرجي:
9: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: عن ما يفزع وما هو خطر. حيارى على التخوين. مجرد حيارى على التخوم، مجرد أشكال مروبسة تنتظر الفصل المواتي، مجرد نغم شارد على حدود الكون. لسنا في قلب الصحراء فنبترد بين أحضانها، بل واقفين حيارى على تخومها، على حدودها المنهارة. لسنا في شعر الجبل، لسنا في مياهه المغسولة بالصخر والنار، بل في نظمه المتيبس، في عجرفته اللغوية المصبوغة بالقار والجرانيت والبازلت. لسنا في المدينة، بل على كتفها المنفي، على فخذها الهادي، على ظهرها الموشوم بالضياع، مثل أطفال منسيين لم يسقطوا بعد من الأفراح والأحزان في جوفها الكبير، في مقهاها المطل على بحر الموسيقى والألعاب. لسنا في القرية، بل على لسانها القديم، على حكاياتها المنقرضة، على جرحها المفتوح، على الفزع. فرقع. أظنني هرست رأسا في هذه الظهيرة، إذ أنني عندما كنت أعود بسيارتي إلى الخلف سمعت شيئا أشبه بفرقعة كومة من اللحم، كومة مجممة ومحصنة بخوذة عظامها. لقد قلت هرست، غير أن هذا غير صحيح، لأنني بالتأكيد لم أطحن تلك الكومة تماما، فربما تناثرت بعض قطعها بعيدا عن حيز الإطار الخلفي. إن تلك الفرقعة كانت متصالبة ولها معنى أن ينفقئ رأس أو أن تندلق كومة من السوائل المحفوظة في قصعة مشدودة بقوة إلى بعضها. وسألت بغتة النفس عندها: رأس من هذا أيتها الظهيرة المستعرة؟ لقد كانت خضة مفزعة، لكن حالما ألقيت نظرة ورائي لكي أتعرف على ما سحقته من جمجمة أو جماجم، لم أرى شيئا البتة. ما يفزع في الكلمات. ربما كان عزيز نسين هو الكاتب التركي الذي كتب قصة حكاية من الصين، إذ منعت الرقابة نشر القصة في عدد من الصحف التركية، فما كان من هذا القاص الساخر إلا أن حول شخوصها وأماكنها كي تبدو صينية في الظاهر، فسمحت الرقابة التركية بعدئذ بنشرها باعتبارها حكاية صينية. هذا ما لجأ إليه الكاتب البوسني إيفو أندريتش، صاحب رواية جسر ديرينا، في ظل نظام سياسي قمعي يصطاد في الماء العكر ويحاسب الكتاب على الحلم بواقع أفضل ومستقبل يرفض الإذلال والامتهان، إذ كتب قصة حكاية من اليابان مستخدما في ذلك الرمز والاستعارة، مختبيا فيهما عن مقص الرقيب وأهوائه العجائبية. تدور أحداث تلك القصة كما يلخصها عبد الرحمن منيف في ظل حكم إمبراطورة يابانية قاسية متجبرة ومختلة العقل أيضا، حيث يلقى القبض على عدد كبير من الثوار المناوئين، يكون بينهم شاعر، وتصبح مهمة الشاعر في السجن إلهاب حماس الثوار والجمهور وتحريضهم ضد الإمبراطورة، ونتيجة الصمود والمقاومة يستطيع الثوار الاستيلاء على السلطة ويتقاسمون المناصب فيما بينهم. أما الشاعر فيغادر السجن ويغادر رفاقه بعد أن يكتب رسالة فحواها أنه يشكر أصدقائه ويؤكد على ما هو مشترك بينهم من معاناة وعقيدة ونصر، إلا أنه يرجوهم أن يعذروه عن تقاسم السلطة معهم كما تقاسم وإياهم النضال، قائلا: إننا معشر الشعراء إنما ولدنا من أجل الكفاح، إننا مولهون بالصيد لكننا لا نأكل من طرائدنا، ناصحا إياهم بأن يحكموا بتعقل وليكن الحظ حليفهم. أما إذا تعرضت جزرهم السبع للفقر والمحن مما يستدعي الكفاح أو المساواة فيرجوهم أن يبحثوا عنه. هكذا يلجأ بعض الكتاب إلى الفرار بكلماتهم وأعمالهم حين يرون أنهم واقعون فيما يشبه الحصار المتكالب على إبداعهم وكتابتهم، فالرقابات في العالم المتخلف وكذلك في العالم الذي يسمي نفسه متقدما مثل روايات هنري ميلر في أمريكا حتى الستينيات، فالرقابات تأكل نفسها وتتقاذفها التأويلات والمظان، وتحاول أن تستدعي خطابات دينية وأخلاقية جاهزة أو خطابات سياسية من أجل بتر وحذف ومنع ما تسميه خطرا أو خطوطا حمراء على الفكر السائد أو الهوية أو الأمن أو الولاء. لكن ما يستدعي الإعجاب مقابل ذلك الاستنفار الرقابي، وما يستدعي الإشارة إلى زخم الحياة الإبداعية مقابل الموت والتكلس، هو ذلك الحسم التاريخي الذي لا شك فيه والذي يكون فيه النصر لصالح المحذوف والمبتور والممنوع طال الزمن أم قصر. رواية الكاتب الألماني إريش ماريا ريمارك المعنونة باسم لا جديد في الجبهة الغربية أمثلة حية تقدم سخريتها ضد المغرورين والمتبجحين من أمثال جوبلز وزير الدعاية الألماني، حيث باءت محاولته بالفشل لترويض الكاتب واسترضائه بشطب الماضي وإعادته إلى الحظيرة الألمانية، وهو الأمر الذي دعا جوبلز وأعوانه الهتلريين إلى شن حرب شعواء على الفيلم المستقى من الرواية، وذلك برمي الفئران بين المتفرجين في قاعة العرض واللجوء إلى مهاجمة دار العرض واستخدام القنابل المسيلة للدموع. لكن الرواية انتشرت وضمنت لنفسها الخلود والشهرة. إن إخفاق جوبلز الذي مني بخسارة فادحة مع رواية ريمارك يشبه إخفاق لجنة الرقابة الموسكوية بشأن رواية جوجول النفوس الميتة الرواية العظيمة الأخرى، فالرقابة الروسية قد اعترضت على الرواية بدءا من عنوانها، فالنفس خالدة ولا وجود للنفوس التي تفنى. وإذن فإن المؤلف يتهجم على مذهب خلود الروح، وعبثا حاولوا إقناع الرقيب بأن النفوس الميتة التي يعنيها الكاتب هي أسماء الأقنان الذين ماتوا دون أن تسجل وفاتهم. فأجاب

0: يحذفونه يتنمر في وجوههم ويعض أياديهم التي قامت بالحذف والبتر. وهؤلاء الرقباء في نهاية المطاف يحجزون سلفا لأنفسهم مقاعد على الدرجة الأولى في قطارات التعدي على الإبداع الناقد والحساسية الحرة المستقلة. عن ما يفزع وما هو خطر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة.
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت الطب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيه صعوب وفيه تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن فضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميت الفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى.
5: نستطيع.
6: خبرتكم أول تحدي أنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول أني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو مبيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين الذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا انه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات الترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين يعني

0: حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين. حتى لو 60 70 الإنسان يفقه في مجال يقدر، يعني يقدر يعطي فيه.
1: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
0: طموحي والله في المستقبل اني يكون عندي عيادات ثانيه في فروع ثاني، لانها ناس كثيره من المناطق، يعني مناطق متعدده تطالبني اني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الامر. نصيحتي للشباب انه يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطه معينه. الحمد لله رب العالمين، الوسائل متوفره، واللي يريد حاجه يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان. يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتثقف في المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي 2 3 سنوات 4 5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك إن الشاب ما ييأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودة، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي أهلي صحباتي وكل، ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من خبرته، يعطيك من العلم اللي معه. أشكر ذاع سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية، وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع بكم ومعهم أن نبدأ التغيير الإيجابي وقيادة المستقبل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: عمان وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ندوة دولية في ولاية صلالة تبحث توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بسلطنة عمان. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة حوكمة المبادرات الاستثمار الاجتماعي. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. وفاة أكثر من 70 شخصا جراء الحرائق في محافظة جيجل شرقي الجزائر. وموسكو تعد لضربات مكثفة على منشأة الطاقة الأوكرانية، وكييف تضاعف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والنور، صباح الأمل والتفاؤل، وصباح الخير. ثم ها هو يوم جديد يمنح إليك في هذا الصباح. باختصار، الصباح هو العهد الذي يجدده الله معنا كل يوم، رزق جديد، عمر جديد، أمل جديد. فلا تبدأه إلا بقلب ملؤه الأمل والتفاؤل واليقين. كل يوم استيقظ وكأنك تولد من جديد، وعيش بثوب الأمل والتفاؤل، لأن ذلك يصنع لصباحاتك قوة وإصرارا.

لماذا يتغنى الشعراء والفنانون بالصباح؟ لماذا بالذات الصباح هو الذي يمثل الرمز المتجدد اللي يحمل كل المعاني النفسية والواقعية العميقة؟ لأن الصباح هو رمز البدايات الجديدة. ترى في الصباح أنت تعطى ورقة وصفحة بيضاء لتكتب فيها ما يحلو لك في يومك، فأنت بيدك القرار أن يكون صباحك متميزا بهدوء الكون، بتفتح الزهور، بنقاء الهواء قبل صخب النهار. الصباح وقت استيقاظ الحياة وراء الرزق والأحلام، ما يملأك في صباحاتك بالطاقة والإيجابية. وفي الغالب في الغالب في الغالب إذا تتفق الصباح موعد للقاء الأحبة وإرسال التحيات والأمنيات الطيبة لهم، كالأمنيات التي تبعثها فيروز لكم الآن في صباحاتكم.

حتى الطيور تغني صباح، هي تغرد بلغتها. والعلماء يقدروا نحو 9600 نوع من الطيور تغني معك صباحا، بغض النظر عن الترنيمات، عن الإيقاعات التي تختلف من نوع إلى آخر، لكن العادة هي أن الجميع يتفق في التغريد خلال الصباح الباكر، وذلك لأنها الفرصة لصفاء الكون.

وأشرق صباح يوم جديد في يوم الاثنين 18 ربيع الأول 1448 للهجرة، واليوم نودع آخر يوم من أيام شهر أغسطس 31 أغسطس 2026 للميلاد. فصباحاتكم جميعا جموع مباركة إلى مقار الأعمال، إلى ميادين الواجب المخلص، الغاية والمقصد عمان.

أهلا بكم جميعا أينما كنتم بامتداد هذا الوطن الحبيب عمان. نحبها، نحب أرضها وسماءها وثراها وكل ما فيها، ينبض فؤادنا لها محبة ووفاء. عمان في عيوننا وقلوبنا أكبر وأكبر، فصباح الحب يا وطني، صباح المجد الرفيع، صباح الحب الراسخ في أعماقنا، ذاك هو وطني الحبيب عمان.

لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

0: شكراً لكل من يبذل جهداً مضاعفاً من أجل رفعة عمان ورقيها تتواصل هذه المسيرة. نضاعف الجهد والعمل، نعاهد الله إخلاصاً للمضي قدماً على نهج سلطاننا المعظم هيثم. تقدم ملحوظ في مشاريع المستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات، مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية، مستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية، فيما تمضي الأعمال قدما في إنجاز مستشفى سمائل بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 89%.
1: لقد تجلت الجهود الوطنية بفضل من الله تعالى باستمرار مسيرة تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات التي عملنا جاهدين على أن تواكب التزايد في عدد السكان، وحرصنا على تنفيذها وتقديمها وفقاً لاستراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تأخذ هذه العوامل في الحسبان، فشملت جميع المحافظات والولايات دون استثناء.

0: كلنا نعلم أن الصحة والتعليم هي من أساسيات برامج الحكومة التي تقدم للمواطن، وحبيت أذكر لكم أن الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي جهة حكومية وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى وهي خدمة الوطن والمواطن.
1: في هذا العام يستكمل إنشاء العديد من المدارس في مختلف محافظات سلطنة عمان، استمراراً للدعم المتواصل للقطاع التعليمي. مشاريع الغد عبر طرح مناقصات لإنشاء مدارس جديدة واستكمال إنشاء مدارس حكومية جديدة وإنشاء مباني إضافية في عدد من الجامعات التي تنتشر في مختلف أرجاء المحافظات.
0: إننا إذا ننظر إلى المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومستند تقدمنا التقني والصناعي، لنؤكد على استمرار نهجنا الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص لأبنائنا وبناتنا متسلحين بمناهج التفكير العلمي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وموجهين طاقاتهم المعرفية والذهنية إلى الإبداع والابتكار والتطوير ليصبحوا أسساً للاستثمار الحقيقي وقادة للتطوير الاقتصادي.

0: عين على الصحافة. من عناوين جريدة عمان في صفحتها الأولى: 388 طبيبا وممرضا يلتحقون ببرامج التدريب والزمالة بمجلس الاختصاصات الطبية، و 3120 طالبا وطالبة يبدأون البرنامج التعريفي في جامعة السلطان قابوس. تدشين منصة مستفيد وتوقيع اتفاقيات تعكس الشراكة في تطوير القطاع. منتدى الاستثمار الاجتماعي بمحافظة ظفار يناقش إطلاق مبادرات تنموية مستدامة ومتعاظمة الأثر. إنجاز 76% من مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا لما خصب. انطلاقة جديدة نحو التعليم الطبي المتقدم، بناء كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات القطاع الصحي وتلبية احتياجاته، توسيع مظلة التدريب لتشمل انضمام 171 ممرضا في برامج للدراسات العليا التخصصية، بناء شراكات علمية وفنية تسهم في تطوير حلول مبتكرة، ندوة استدامة الموارد المائية وتغير المناخ تبحث سبل تعزيز الأمن المائي بصلالة. محافظة الداخلية تستعرض تجربتها في أتمتة العمليات المالية. برامج تعريفية للمعلمين الجدد تستعرض المستجدات والمبادرات التربوية، التأكيد على الاستفادة من التقنية الحديثة لخدمة العملية التعليمية. الكلية العسكرية التقنية تنظم الأسبوع التعريفي لطلبة الدفعة 14. مهرجان الجبل الأخضر 2026 يختتم فعالياته ويستقطب 315,000 زائر. لائحة جديدة لتنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية. أكتوبر المقبل تنظيم مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة بمسقط. ومن عناوين الصفحات الاقتصادية في جريدة عمان: مركز ريادة الأعمال بنزوة منظومة داعمة لرواد الأعمال. 13% زيادة في الإيرادات وتراجع العجز إلى 17 مليون ريال. الأداء المالي للنصف الأول يعكس متانة الاقتصاد والتنويع رهان الاستدامة.
1: شهدت الأعوام الماضية انطلاقة رؤية عمان 2040، رؤية العمانيين جميعا وطريقهم الواضح نحو المستقبل، ولقد حققنا بحمد الله وتوفيقه أهداف هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة، حيث شهدنا بفضله تعالى التحسن المستمر في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، والتي ما كانت لتتحقق لولا تكاتف الجميع ومساندة أبناء هذا الوطن جميعا لجهود الحكومة ومساعيها. وسنعمل على مواصلة هذا التقدم في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح في مستوى الجودة والكفاءة التي يتطلعون إليها، وبما يتيح لهم المجال للإسهام في تطوير منظومة الخدمات العامة التي نريد لها أن تكون مجالاً حيوياً للتميز الحكومي وركيزة من ركائز التنافسية. وقد حرصنا على أن يترافق هذا التحسن مع التوسع في خدمات البنية الأساسية والمرافق الصحية والتعليمية وتطوير المدن المتكاملة والمشاريع الاستثمارية الكبرى كلما أتاحت لنا الإمكانيات المالية ذلك.

عين على الصحافة. ومن الأخبار أيضا في الملحق الاقتصادي من جريدة عمان لهذا الصباح، مؤشر بورصة مسقط يرتفع 45 نقطة، والقيمة السوقية عند أكثر من 38 مليار ريال. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. طابت بكم الصباحات بكل الخير والنور والعطاء المتواصل، خدمة لعمان في مختلف مواقع العمل والبناء. كل من يستمع الآن إلينا، أنت في موقعك تضيف إضافة جديدة في سبيل رفعة عمان وتطورها ونمائها، فكرا وعملا وسعيا وجهدا ومثابرة. نرافق كل الصباحات في صباح الشباب، راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. ترى تراث عمان ليس حجرا فقط، ليس حجرا تشاهدونه في القلاع والحصون، تراث عمان روح، روح رقصة الرزحة، فن البرعة، فنون البحر اللي يحملها أهل الساحل من صور ومسقط. تراثنا إرث حي نردده جيلا بعد جيل. يا صباح الورد، يا صباح الخيرات، صباح النشاط والهمة، صباح المتفائلين خيرا. يلا يلا، نشاط وهمة وحيوية في صباحاتكم، وأنتم الآن إلى مختلف الوجهات. أسأل الله أن يكتب لكم اليوم الخير والتوفيق، واليوم إن شاء الله في آخر يوم من شهر أغسطس سمعوا الأخبار الطيبة اللي تسعد قلوبكم الحلوة. يا رب يا رب يا رب، اليوم يصل إليك خبر سعيد يملأ يومك بهجة كنت تنتظر من زمان. صباح الخير من أحمد السعدي، يصبح بالخير على صديق أبو شاهين. أبو عبد الله صباح الخير، يا صباح الخيرات يا أبو محمد، حي وسهلة بالجابري. يا صباح الخير لناصر، صباح الخير يا منتصر، حي وسهلة ومرحب بعلي وأبو منصور. صباح الخيرات يا نهى، أهلا بجاسم، وصباح الخير لعبد الله، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. يا رب صباحات حلوة تشبهكم. وعلى ذكر الصباحات، سؤال النشط شوية في معلوماتكم. في مشروب صباحي شائع، هذا المشروب يخليك أكثر رشاقة، إيش هو المشروب الصباحي الذي يجعلك أكثر رشاقة؟ يلا نشوف نشوف نشاطكم. الهدف أنك تعيش معنا أجواء صباحية منعشة مليئة بالأمل والتفاؤل. يلا، إيش هو المشروب الصباحي اللي معروف ومنتشر بشكل كبير يجعلك أكثر رشاقة؟ شاركنا بسرعة تفاعلك اللطيف الجميل إلى 90456 أو at morning youth. إيش هو المشروب الصباحي الذي يجعلك أكثر رشاقة؟ وبالنسبة لكثير من الناس، شرب هذا المشروب الصباحي طقس صباحي أساسي يساعدهم على بدء يومهم بكل نشاط. على ذكر النشاط والمشروب الصباحي المنعش، لا تنسى تشرب ماء. لكن ما هو المشروب الصباحي الذي يجعلك أكثر رشاقة؟ وفقا لدراسة طبية حديثة هدفت إلى دراسة كيفية تأثير هذا المشروب الصباحي على بعض مؤشرات الصحة عند الإنسان. فإيش هو هذا المشروب الصباحي؟ صباح الخير والأنوار لجمال الرواحي، كثروا منها الموسيقى اللي حطيتها قبل شوي، موسيقى الصباح حاضرين يا جمال. طيب ما هو هذا المشروب الصباحي الذي يجعلك أكثر رشاقة؟ شاركونا الجواب بسرعة بسرعة، يلا من أول واحد إلى 90456 أو at morning youth. طبعا طبعا طبعا، شكرا لعلي، علي صح. أما عبد العزيز فإجابتك تحتاج إلى إعادة نظر، لأن القهوة هو المشروب الصباحي الذي يجعلك أكثر رشاقة وفقا لتحليل بيانات أكثر من 2000 مشارك في دراسة علمية طبية جديدة. الأشخاص اللي يشربوا بانتظام 3-4 أكواب من القهوة يوميا تكون أجسامهم أكثر رشاقة. صباح الصحة والعافية، صباح النور والخير والبركة والأمل والتفاؤل. تعالوا أريد أسألكم بعد عن شيء، عن متحف. أول شيء صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 9989، أهم شيء إن أول الصباح ياخذ له بعد الماي فنجان قهوة. صحة وعافية. أريد أسألكم عن متحف، متحف في محافظة الداخلية. هذا المتحف احتفل قبل يومين بوصول عدد زواره إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه، فما هو هذا المتحف؟ يلا، متحف احتفى قبل يومين بوصول عدد زوار قاعاته إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه. هذا المتحف افتتح في 13 مارس 2023

صباح الخير من الهيثم إلى علي الحسني. أسألكم، ما اسم المتحف الذي افتتح في 13 مارس 2023 تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، واحتفل قبل يومين بوصول عدد زواره إلى 1,000,000 زائر؟ يلا وين تفاعلكم السريع إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير من سيف، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب8359 طبعا في ولاية منح بمحافظة الداخلية. هذا المتحف اللي احتفى قبل يومين بوصول عدد زواره إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه. إنجاز يعكس مكانة هذا المتحف كون وجهة ثقافية ومعرفية وسياحية، ويقدم تجربة تفاعلية للتعرف على تاريخ عمان وحضارتها. فإيش اسم هذا المتحف؟ طبعا هو متحف عمان عبر الزمان.

اهلا اهلا بالجميع، صباح المحبة والخير والنور والعافية مع قرب انتهاء موسم الخريف في محافظة ظفار. تبدأ الطبيعة في الكشف عن واحد من أجمل ألوانها، وبالتحديد زهرة. هذه الزهرة معروفة بلونها البنفسجي. فإيش اسم هذه الزهرة؟ يلا تحدي تحدي، يلا نشوف قدرتكم على التفاعل السريع. إيش اسم الزهرة اللي مرتبطة بنهايات موسم الخريف واللي تعرف محليا في ظفار باسم صفار أو صيفار؟ فما اسم هذه الزهرة؟ أول واحد يجاوب يبشر بهدا خاص من صباح الشباب. يلا أبو القاسم محمد اليحمدي، صباح الخير وصباح الأنوار من بدر الجابري، يا صباح الخير لكم جميعا. إيش اسم هذه الزهرة المرتبطة بنهايات موسم الخريف اللي تسمى محليا صفار أو صيفار؟ فإيش اسم هذه الزهرة؟ تحدي تحدي، يلا عادي عادي، مسموح لك أنك تبحث عن المعلومة في أي محرك بحث. المهم أنك تشاركنا الجواب الصحيح. بالمناسبة أريد أضيف لك معلومة. تعرف هذه الموسيقى اللي تسمعها الحين هي من إبداع المؤلف الموسيقي العماني أحمد الموسوي، اللي هو نفس اللي المؤلف الموسيقي لموسيقى متحف عمان عبر الزمان. هذه هي الهوية السمعية لموسم الخريف في محافظة ظفار. تحية لي، هي الهوية الموسيقية لمحافظة ظفار. نعم، تحية صباحية ملؤها التقدير لإبداعات المؤلف الموسيقي أحمد الموسوي. صباحاتكم المحبة والخير من أجواء ظفار. ترى بعدها ظفار ترحب بزوارها هذه الأيام.

الزهرة هي زهرة البلسم البري التي تعرف محليا باسم صفار أو صفار، وهي تأتي في الغالب مرتبطة بنهايات موسم الخريف، يعني اللي بيروح يزور الخريف وتشوف مقاطع حديثة، مقاطع فيديو، صور للمسطحات الخضراء في السهول والجبال في ظفار، بتشوف اللون البنفسجي اللي يعرف باسم زهرة البلسم، البلسم البري. يا صباح الأنوار يا بدر، صباح الخير لعلي، صباح المحبة والخير لكم جميعا أينما كنتم. على ذكر ظفار والأجواء الخريفية في ظفار، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كان قد نشر إحصائية حول ارتفاع عدد زوار موسم الخريف في محافظة ظفار من 21/6 إلى 31/7/2026. زين، أريد أسأل سؤال. النسبة الأكبر من زوار خريف ظفار في الفترة من 21/6 إلى 31/7/2026 كانوا قد وصلوا إلى محافظة ظفار برا ولا جوا؟ النسبة الأكبر للقادمين برا ولا جوا؟ يلا

0: الشباب.
1: شاركنا الجواب من كلمة واحدة، النسبة الأكبر من زوار محافظة ظفار والاستمتاع بأجواء الخريف، قدموا برا ولا جوا؟ الجواب من كلمة واحدة، بر ولا جو؟ يلا عشان خبرك بعدين بلغة الأرقام وبالنسبة تحديدا، النسبة الأكبر اللي زاروا خريف ظفار من 21/6 إلى 31/7/2026 وصلوا إليها برا ولا جوا؟ النسبة الأكبر، يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة. صباح الخير لسمهر الميمني وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر 1 8 9. أما محمد فطبعا إجابتك خاطئة محمد، لا لا لا لا لا، برا ولا جو؟ النسبة الأكبر لزائري محافظة ظفار، الأمر ينطبق عليك أنت، أنت رحت ظفار هالسنة، بر ولا جو؟ فشارك بناء على تجربتك الشخصية إلى 90456 أو @morningyouth. يا مرحب يا مرحب بعلي، صباح الخير لمحمد لين، يصل جوابكم الصحيح حول النسبة الأكبر، وصلوا ظفار هالسنة جوا ولا برا؟ عن طريق الجو ولا عن طريق البر؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. تريد تحافظ على ذاكرة طويلة المدى وما شاء الله ما شاء الله يضرب بك المثل في قوة الذاكرة، كن شخص اجتماعي. نعم كن شخصا اجتماعيا. إيش العلاقة؟ العلاقة كبيرة، تشير الأبحاث دائما إلى أن وجودك في الأنشطة الاجتماعية واللقاء بالناس له تأثير وقائي على صحة دماغك، يساعد على الحفاظ على المهارات المعرفية مثل الذاكرة والتفكير. صباح الخير يا ناصر، لا طبعا يا ناصر إجابة خاطئة، لا لا لا، يمكن أنت صحيح وصلت إلى ظفار بهالطريقة، لكن النسبة الأكبر طبعا طبعا من زوار محافظة ظفار لهذا الموسم، موسم الخريف 2026، هم القادمون برا. يا مرحب يا مرحب بناصر، صباح الخير لعلي، صباح الخير لعبد الله. أما حول الطرق اللي تحافظك على الحفاظ على ذاكرتك بقوة، كل يوم تعلم شيء جديد، كل يوم ضيف إلى معلوماتك، إلى رصيد معرفتك ومعلوماتك معلومة جديدة عشان تحافظ على ذاكرتك. على فكرة على ذكر الحفاظ على الذاكرة أهم شيء، لا تنسى

يا مرحب يا مرحب يا صباح الخيرات والأنوار والبركات، حيا وسهلا ومرحب بالجميع، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والمحبة. يا صباح الفل والورد والياسمين لمحمد، وصباح الخيرات وطيب الكلمات، صباح الكلمة الطيبة الجميلة. أهلا وسهلا بأم المأمون، توجه كل التحايا لأنوار البدري. أريد أسأل عن حصن حيبي، مر عليكم من قبل؟ حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ هذا الحصن اللي يعد أحد المعالم التاريخية، وأيضا اللي يميز هذا الحصن أنه يحيط به تنوع طبيعي يجمع بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي الخلاب. يعني تصور حصن وسط طبيعة خضراء وواحات نخيل وأشجار وجبال، فحصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ يلا حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، الجواب بسرعة بسرعة بكل نشاط، يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ هو لا يوجد تاريخ محدد بالضبط لتاريخ بناء هذا الحصن، لكن الكثير من المؤرخين رجحوا أنه يعود للقرن 19 الميلادي. فحصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ اللي مرت عليه المعلومة يعرف الجواب شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، من كلمة واحدة، حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير والنور، ولكل أب وأم يستمعون الآن إلينا، لكل المعلمين والمعلمات، لكل المربين والمربيات. تقريبا كم يوم باقي عن بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مدارسهم؟ 4 أيام. ففي خطوات، هذه الخطوات من الحين التزم فيها عشان تضبط نوم أطفالك وتقيهم من عدوى المدارس. فمع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد يواجه الكثير من الطلاب صعوبات في الانتقال من أجواء الإجازة إلى الروتين المدرسي اليومي، الشيء اللي يتطلب استعداد نفسي وجسدي عشان يبتعدوا عن القلق وضعف التركيز. في مجموعة من الخطوات، من بين هذه الخطوات المهمة أنك تبدأ من الحين تلتزم بأسلوب النوم الصحي، النوم باكرا والاستيقاظ باكرا. تحمل هذه الأيام الأربعة القادمة عشان يتعود ابنك على الروتين. تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجيا، وتثبيت موعد الاستيقاظ صباحا، والتعرض لضوء النهار فور الاستيقاظ، والنشاط البدني والحركة، وتقليل الأجهزة الإلكترونية والشاشات مساء، بل إبعادهم عنها تماما. أهلا أهلا بخلود، صباح الخير لخالد المعمري. حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب يلا من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ومع عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس بامتداد هذا الوطن العزيز، تحية صباحية يومية متجددة لكل معلم ومعلمة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السنوية 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

حيا وسهلا ومرحب بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، يا مرحب يا مرحب بكل أحبة الصباح اللي ابتدأت صباحاتهم الحين. نسألكم اليوم عن حصن حيبي. حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك الصحيح من كلمة واحدة، حصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لراشد الفارسي، وصباح المحبة والخيرات لناصر. أهلا أهلا بعلي، صباحاتكم ورد وفل وياسمين، ويا مرحب يا مرحب بكل أصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. إيش سر التعب الدائم عندك رغم أنك نمت زين؟ بخبرك لا تروح بعيد، أنت بس شاركنا الجواب حول حصن حيبي. حصن حيبي في أي ولاية من ولاياتنا؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباحاتكم ورد وخير وعافية ونور وأمل وتفاؤل. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير للصوافي، أهلا بالجميع. ترى اللي يميز حصن حيبي أنه محاط بواحات خضراء وسلسلة جبلية شاهقة، وأيضا تحيط به مجموعة من المباني القديمة. فحصن حيبي في أي ولاية من الولايات؟ جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير يا صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2929، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 3455، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بعد بثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة. حصن حيبي في وين وين وين في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بخبرك ليش البعض دائما دائما مرهق وتعبان رغم أنه نام ساعات جيدة. اسمع اسمع هذا الاختيار الصباحي الذي اخترناه لك هذا الصباح.

على أنغام، هذا الاختيار اللي اخترنا لكم صباحا. ترى الموسيقى ما تنظم بس انفعالاتنا، بل تستدعي ذكرياتنا. الموسيقى تؤثر بشكل واضح جدا على مشاعرنا. الموسيقى موسيلة للترفيه، في نظريات نفسية مؤكدة حول قدرة الموسيقى على التأثير في مشاعرنا، في طريقة تعاملنا مع المواقف، في تحسين المزاج، في استحضار الذكريات السعيدة. يمكن الموسيقى فعلا فعلا فعلا أن تكون أداة فعالة للمساعدة في تنظيم انفعالاتك. كيف عاد إذا كانت موسيقى وكلمات؟ لا، ومن بعد مع محمد عبده. ترى الموسيقى والكلمة والألحان تأثر في مشاعرك. أنت تعرف أنك لما تغني وتتفاعل جسديا مع الأغنية اللي تحبها، هذا الأمر يمكن أن يمنحك شعورا بالارتباط بالموسيقى، بل بالأشخاص من حولك. صحيح الموسيقى والأغنية ليست علاجا سحريا، لكن حل فوري سريع لمشاعرك.

كل يوم كل يوم. ولش تروح لا تروح يا صباح الخير والأنوار. حيا وسهلا فيصل الغماري وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بـ 9242 حصن حيبي في أي ولاية من ولاياتنا. شاركنا الجواب إلى 90456 أوات مورنينج يوث. حصن حيبي وين وين وين في أي ولاية من الولايات.

اهلا اهلا بالجميع. الرموز التعبيرية جزء لا يتجزى من وسائل التواصل الحديثة، ومع تتويج رمز جديد بوصفه الأكثر شعبية خلال آخر عام تتوافر عنه بيانات، هناك تساؤل بشأن معاني هذا الرمز التعبيري. إيش أكثر رمز تعبيري استخداما وفقا لمراكز تحليل بيانات واستنادا إلى بيانات من جوجل؟ إيش هو الرمز التعبيري؟ إيش تعتقد؟ بخبرك عنه لا تروح بعيد. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8393. صباح الخير من أيمن. أيمن صباح الخير يا أيمن. أيمن الحين مع ولده، ويقول أيمن هناك تحدي بينه وبين ولده، إيش الولايات العمانية اللي تبدأ بحرف الخاء؟ عندنا ولايات عمانية تبدأ بحرف الخاء؟ ساعدوا أيمن وتفاعلوا، يلا تحدي بين أيمن وولده، ونشوف بعد أنتو تفاعلكم. ولايات تبدأ بحرف الخاء، إيش هي الولايات العمانية اللي تبدأ بحرف الخاء؟ يلا يلا يلا يلا عشان نشوف هل بنساعد أيمن ولا. يلا شاركنا الجواب إلى 904-56 أوقات مورنينج يوث. صباح الخير يا سيف. الولايات اللي أول حرف من حروفها حرف الخاء، الجواب يلا بسرعة إلى 904-56 أوقات مورنينج يوث. صباح الخير يا هلال. يا صباح الأنوار لي صالح الطوقي وموسى البوسعيدي، موجودين يا موسى موجودين. أهلا أهلا بموسى. وصباح الخير للمعمرية حمود، حي وسهلا يا حمود. وصباح الخير للجميع. عبد الله أهلا بك يا عبد الله. إيش هي الولايات العمانية اللي تبدأ بحرف الخاء؟ شيء؟ إيش؟ الولايات التي أول حرف من اسمها حرف الخاء. يلا يلا يلا تفاعلكم السريع بسرعة يلا. صباح الخير الفارسي. أهلا أهلا بجاسم. وصباح الخير للمعمري. نصبح عليكم بكل المحبة والمودة. إيش الولايات اللي أول حرف من اسمها حرف الخاء عشان نساعد أيمن؟ يلا إلى 904-56 أو at morning youth.

صباح الخير لسيف الرواحي، اهلا اهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 397، وصباح الانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 4438. فعلا في ولايات تبدا بحرف الخاء، ايش هي الولايات اللي اول حرف من اسمائها حرف الخاء؟ يلا الجواب الى 90456 او at morning youth. احيانا ما مهم ان سيرتك الذاتيه تكون قويه ومرتبه بالشكل اللي يمكنك ويمكنك من الحصول على الوظيفة. توصلت دراسة جديدة إلى أن المقابلة الشفوية وصوتك هم اللذان يحددان حصولك على الوظيفة من عدمه. توصل الباحثون إلى أن الأشخاص عمر المنجي، وش صباح الخير يا عامر، كيف أصبحت يا عامر؟ توصل الباحثون إلى أن المقيمون واللجان الاختبارات في المقابلات الوظيفية تقيم روح المنافسة والذكاء وغيرهما من متطلبات العمل في الشخص المتقدم للحصول على وظيفة، يعني نبرة صوته وليس من سيرته الذاتية المكتوبة فقط. لذلك انتبه جيدا أثناء المقابلات لنبرة صوتك لحماسك ونشاطك. صباح الخير لعبد الله المريخي، صباح الخير يا سعيد، حيا وسهلا ومرحبا يا ابو تميم. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2473. اما الولايات اللي تبدا بحرف الخاء فهي خابوره وخصب. شكرا لتفاعلكم جميعا، لكن نسال الناس عن حصن حيبي، وين حصن حيبي؟

فنان بالجميع. صباح الخيرات، صباح الورد والفل والياسمين. هند السعيدي صباح الخير يا هند، وصباح الانوار يا عبد الله. حصن حيبي وين؟ في اي ولايه من ولاياتنا؟ شاركنا جوابك من كلمه واحده، حصن حيبي وين؟ الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. اهلا بمحمد الشملي، وصباح الخير يا سليمان، صباح الخير لسيف، وصباح الخير لعلي. اسالكم عن حصن حيبي في اي ولايه من الولايات. تشعر احيانا انك نايم عدد ساعات كافيه، لكن رغم ذلك تشعر بالتعب الدائم، وهذا الشعور بالارهاق ما يكون معك ملازم منك من استيقاظك حتى نهاية يومك. تعال خبرك إيش السبب في ذلك. وفقا لأبحاث صحية ونفسية جديدة، للأسف ينتهي يوم الكثيرين بشعور ثقيل بالإرهاق والتعب، رغم أنهم ترى ما سووا أي مجهود. وذلك يرجع إلى ظاهرة الإرهاق الرقمي الناتجة، تعرف عن إيش؟ عن تدفق مستمر للإشعارات والتنقل الدائم بين التطبيقات، وكم هائل من المعلومات والأخبار ومقاطع الفيديو والحالات. ويتعدى تأثير هذا الإجهاد الذهني حدود التعب العابر إلى أن يصل إلى أعراض جسدية واضحة. أهلا بسيف، صباح الخير يا منى. منى طبعا إجابة خاطئة. حصن حيبي وين؟ وين حصن حيبي؟ في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الأنوار لناصر. يصف الرافعي إحداهن قائلا، تعال تعال اسمع اسمع ماذا يقول الرافعي الأديب المعروف عندما يصف إحداهن. كانت فتاة متعلمة، حلوة المنظر، حلوة الكلام، رقيقة العاطفة، مرهفة الحس، في لسانها بيان، ولوجهها بيان غير الذي في لسانها، تعرف فيه الكلام الذي لا تتكلم به، ولها طبع شديد الطرب للحياة، مسترسل في مرحه، خفيف طياش، لو أثقلته بجبل لخف بالجبل. تصوري أن هذا الوصف ينطبق عليك تماما. لما بدا لي أن قلبك ملني، وعلمت أن هناك ما لا أعلمه، أقسمت ألا أورد اسمك في فمي، لكنني قد كنت باسمك أقسم. لو أنني قلت بيتا في محاسنها، لكان أشعر بيت قيل في الغزل. تعالي فأيام التصابي قليلة، وأنت بما يشفي العليل بخيلة، صليني بوعد فالأماني الأماني جميلة. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما أن أرى عنك الغواية تنجلي. فببسمة يكفي لأصنع جنة في الكون، أرسمها على خديك. دعي الحياة تسير مثل صبية، تهب الدلال وأغلقي شفتيك. أما يكفيك أنك في عيوني، وحبك قاد عقلي للجنون، وأني قلت في عينيك شعرا يردده الأنام مدى القرون، وأهلي حينما علموا بأني هويتك يا حبيبة ضيعوني. قدك المياس يا عمري، يا غصين البان كاليسر، أنت أنت أنت أحلى الناس في نظري، جل من سواك أيا قمري. والله لا أبتغي يوما لكم بدلا، فلم يكن
كفؤكم في الناس من أحدي، ملأتم القلب حبا فارتوى شغفا، فكان والله بعد الله معتمدي. قالت وقد عقد الحياء لسانها إني، فقلت وحبنا لا تكملي، ودع العيون تهيم في نجوى الهوى، فالحب أن أرنو إليك وتخجلي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقولي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب مع الحدث.
7: كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع طريق الجبل الأبيض دخل فعلياً المرحلة التحضيرية اللي تستمر 60 يوماً على أن تبدأ الأعمال التنفيذية قريباً، والتي تستغرق 25 شهراً. يبدأ المسار الرئيسي من قرية غروبة بنياب الطيوي وصولاً إلى قمة الجبل بطول 9 كيلومترات. حول تفاصيل هذا المشروع معنا المهندسة خلود بنت خالد الفارسي، وهي مديرة مشروع الجبل الأبيض بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير مهندسة خلود، أهلاً ومرحباً بك معنا.
8: الخير المستمعين الكرام،
7: حياكم الله. مهندسة خلود، يعني في البداية إيش أهمية هذا المشروع؟ يعني لماذا اتجهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى البدء الفعلي لمشروع طريق الجبل الأبيض؟
8: مشروع طريق الجبل الأبيض يعد من المشاريع التنموية المهمة، حيث يمتد مساره الرئيسي من منطقة غروبة بنياب الطيوي وصولا إلى قمة الجبل بطول 9 كيلومتر. وتكمن أهمية هذا المشروع في تسهيل الوصول إلى الجبل والقرى الجبلية، وتعزيز حركة التنقل وتحسين وصول الأهالي إلى الخدمات، إلى جانب دوره في فتح الآفاق جديدة للاستثمار والسياحة. كما يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وتهيئة الجبل الأبيض ليكون وجهة سياحية واستثمارية واعدة.
7: جميل. طيب يعني مهندس خلود، الجبل الأبيض كموقع جغرافي يمتد بين محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، لكن بالنسبة للطريق إيش مراحل بتكون؟
8: المشروع راح ينفذ وفق نهج مرحلي. المرحلة الحالية تتركز على تنفيذ المسار الرئيسي للطريق، كما ذكرت راح يكون من منطقة غروبة بنياب الطيوي وصولا إلى قمة الجبل. أما المراحل الوصلات الأخرى، 7 الوصلات راح تكون في مراحل مستقبلية، راح يكون طولها إجمالي 46 كيلو، وذلك راح يتم تنفيذها بعد الحصول على الاعتمادات والموافقات اللازمة.
7: جميل، إيش مواصفات هذا الطريق؟ يعني كيف سيراعي الطبيعة الجغرافية الجبلية؟ كيف سيراعي الجوانب السياحية أيضا؟ كيف سيراعي الجوانب الاجتماعية في الربط بين مختلف هذه القرى؟
8: كما ذكرت ثالثا، المسار الرئيسي راح يكون من منطقة بروبة بنياب الطيوي إلى قمة الجبل بطول 9 كيلو. راح يكون طريق من حارة واحدة في كل اتجاه، وقد تم تصميمه وفق معايير هندسية وفنية تتناسب مع طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة. كما يتضمن المشروع منظومة متكاملة للسلامة والحماية، تشمل أعمال تصريف مياه الأمطار وحماية المنحدرات واستخدام تقنيات متخصصة لتثبيت الصخور وشباك الحماية من الانهيارات الصخرية، لما يسهم في تعزيز السلامة ومستخدمي الطريق واستمرارية الحركة المرورية.
7: والمراحل الزمنية للمشروع؟
8: كما ذكرت أستاذ راشد، أن تم تخصيص 60 يوم للأعمال التحضيرات والمقاول قائم بها، وتليها مدة تنفيذ 25 شهر، ونحن نسير حاليا وفق البرنامج الزمني بإذن الله، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بعد اكتمال المدة الزمنية المحددة، مع الحرص مع تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الهندسية والفنية والجودة المطلوبة.
7: في تحديات قد تواجه هذا المشروع، وكيف وضعتم الخطة الخاصة بالتغلب على هذه التحديات لا قدر الله؟ مهندس خلود،
8: حطينا يعني خطة متكاملة للتحديات اللي راح تواجهنا من ناحية جغرافية والاقتصادية، وممكن التحديات اللي ممكن تواجهنا من الجهات الأخرى وغيرها.
7: جميل، خاصة أن هذا المشروع سيمر على حضارات، على آثار تاريخية نادرة، فأكيد هناك تنسيق جاري بينكم وبين الجهات المعنية مثل وزارة التراث والسياحة لتتفادوا المساس بأي من هذه المسارات الأثرية.
8: صحيح أستاذ، هو شوف المسار الرئيسي راح لا يعني ما راح يتأثر أبدا بأي آثار موجودة. أما الوصلات الأخرى قبل التنفيذ راح نتواصل مع الجهات ذو العلاقة.
7: بالتوفيق إن شاء الله، ونكون إن شاء الله متابعين لمختلف مراحل هذا الطريق الحيوي السياحي التنموي المهم. شكرا لك مهندس خلود.
8: شكرا أستاذ ومقصر.
7: شكرا للمهندس خلود بنت خالد الفارسي، وهي مديرة مشروع الجبل الأبيض بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مشروع طريق الجبل الأبيض سيمثل خطوة مهمة بعزز التنمية، بحسن جودة الحياة في المنطقة، إضافة إلى المكان الكبير لهذا المشروع ومكانة الجبل الأبيض، وجهة سياحية واستثمارية وحضارية واعدة بإذن الله.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخير اللي ابتدى الحين الصباح معه. نصبح عليك بالمحبه والموده، ونسالكم اليوم عن حصن حيبي. حصن حيبي في اي ولايه من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب من كلمه واحده.

وصداقة تزيدك، تثريك، تجد ذاتك فيها، وتسندك إن مال بك الدرب، وتتقاسم معك على حد سواء كل فرح وترح، وفي رفقة لا لا لا لا تثقلك، تلقي عليك كل عبء، وتتخلى عنك إن تعثرت، وتشوه الرحلة الجميلة في عينيك. لذلك اختر الرفقة بعناية فائقة. صباح الخير والنور. أهلا أهلا بحمد، وصباح الخير يا سيف. نصبح بالخير على ناصر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9997. حصن حيبي وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشاركك الحين في صباح المدارس. الآمال، الطموحات، الآمال للمستقبل المشرق لطلبة عمان.

0: الإخوة بعد الآن تمهيدا لبدء العام الدراسي الجديد ووجود الطلبة في مختلف مدارسهم، مع أن كثير من المدارس الخاصة والدولية والعالمية قد باشرت بدء العام الدراسي الجديد. معنا الآن الطالبة سما بنت أسامة الذهلي في الصف الثاني من مدرسة الطالب الذكي بولاية بوشهر. صباح الخير يا سما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل المستمعين. أنا اسمي سما أسامة الذهلية من مدرسة الطالب الذكي من فرع الأنصار. أنا سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم في برنامج صباح المدارس. أتمنى أن يكون عام دراسي جميل مليء بالنجاح والفرح والإنجازات لكل الطلاب والطالبات.
0: اللهم أمين يا سما. أنت مستعدة للعام الدراسي الجديد؟
1: أيوة.
0: ومتشوقة للمدرسة؟
1: جدا. ومتحمسة أن ألقى صديقاتي وأستاذاتي.
0: بارك الله فيك يا سما. كيف كانت الإجازة؟ حلوة؟
1: أيوة حلوة. استغليتها
0: مذاكرة والقراءة،
1: برنامج صيفي والقراءة والقصص، وتعلم السباحة،
0: وشفتي بعد آيباد شوية وتلفزيون صح؟
1: لا
0: ما واجد.
1: أنا معي آيباد، معي آيباد بس ما أشوفه إلا لما يكون معي حصص إنجليزية.
0: شاطرة يا سما، ممتازة. يعني ما تروحي مقاطع تشوفي مقاطع فيديو وتلعبي في الآيباد؟ شاطرة شاطرة يا سما ما شاء الله. وكيف تكون عندك حصة إنجليزي يعني أونلاين؟
1: أيوة أونلاين.
0: ومستفيدة من هذه الحصص؟
1: أيوة.
0: من يدرسك؟
1: أحيانا أمي أحيانا أستاذاتي.
0: شاطرة يا سما. إنزين يلا سما، إيش حضرتي عشان تشاركي معنا الحين؟ بتقولي لنا قصيدة ولا إيش بتخبرينا عن إيش بالضبط؟
1: بقلكم قصيدة.
0: يلا.
1: بلادي بلادي أحب، بلادي بلادي أحبك فوق الظنون، وأشدو بحبك في كل نادي، عشقت لأجلك في كل زميل، وهمت لأجلك في كل وادي، ومن هام فيك يا حب الجمال، وإن لامه الغصن قال بلادي، لأجل بلادي عاصرت النجوم، بلادي بلادي.

0: شاطرة يا سما، ما شاء الله، متشوقة لليوم الأول من المدرسة، إيش شعورك؟
1: شعور جدا جميل، لأن بيوزعنا الكتب، راح يقولوا لنا الأنشطة، راح يقولوا لنا الجدول.
0: جميل يا سما، أنت إيش هواياتك؟ إيش الأشياء اللي تحبيها؟
1: هواياتي إني أحب أسبح وأرسم وأقرأ القصص، أصنع أشياء يدوية.
0: ممتازة يا سما، وعندك ابتكارات وسويتي تجارب علمية؟
1: أيوة،
0: إيش هي؟
1: بالكوب، بالماي مع بكربونات الصوديا.
0: وش اللي صار؟
1: مروحة بالطاقة الشمسية،
0: أها، واشتغلت المروحة؟ كيف اشتغلت؟ من وين جابت طاقة؟
1: رحنا برا البيت، سوينا مع الشمس وقصص الدور.
0: ممتازة يا سما، انت ايش حلمك في المستقبل تصير ان شاء الله؟
1: إني أكون طبيبة أسنان،
0: ليش تريد تكوني دكتورة؟ وليش
1: عشان
0: أسنان؟
1: أعالج الناس ويكون أحلى ابتسامة.
0: وانت دايما مبتسمة صح سما؟
1: صح،
0: وتفرشي أسنانك كل يوم؟
1: أيوة،
0: ليش؟
1: عشان السوسة ما تجي في السن وتعورنا.
0: شاطرة دكتورة سما، شكرا دكتورة، بالتوفيق إن شاء الله في صف ثاني، نريدك تطلعي الأولى عاد على الصف، زين؟
1: أيوة،
0: نريدك تكوني شاطرة متميزة في كل المواد، زين دكتورة؟
1: أوكي،
0: مع السلامة دكتورة،
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء. كان
1: لا لا،
0: ها؟
1: كلمة شكر،
0: أيوة صح، نسينا كلمة شكر دكتورة، يلا قولي كلمة شكر دكتورة سما.
1: كلمة شكر لأستاذ راشد ولأستاذ سيف ولأمي وأبي، لأنهم شجعوني والجلسة معي، لأستاذاتي ومعلماتي وصديقاتي، وخاصة لأستاذة حنان الراشدية، لعائلتي من اللي يقف معي ويعطيني الثقة.
0: شكرا دكتورة، وسلمي على كل الأشخاص اللي يكونوا دائما داعمين لمواهبك ويشجعوك،
1: اوكي،
0: زين دكتورة؟ مع السلامة دكتورة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا الدكتورة سما، شكرا شكرا
1: شكرا لك على استضافتي.
0: انت مشكورة على كلامك الحلو وإبداعاتك الجميلة، مع السلامة دكتورة. كانت معنا الدكتورة سما بنت أسامة بن ناصر الذهلي في الصف الثاني من مدرسة الطالب الذكي بولاية بوشهر. هدفنا من خلال هذه المحطة الصباحية اليومية أن نستعرض معكم الإبداعات، النشاط، المستقبل في قلوب وعقول أبناء وبنات عمان.

0: يا مرحبا مرحبا بالجميع، يا صباح الأنوار والمحبة والخير والعافية والسعادة للجميع. حصن حيبي وين؟ في أي ولاية من الولايات حصن حيبي؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ببشار البطاشي، صباح الخير لعبد الله الحوسني، أهلا بأم يزن، وصباح الأنوار لحسن السعدي، نصبح بالخير على أشواق. أهلا يا داود، نسألكم عن حصن حيبي وين وين في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الذكاء الاصطناعي يودع عام 2025 باستثمارات تجاوزت تريليون ونصف التريليون دولار. الزيادة في الاستثمارات بنحو 50% في عام واحد، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز 2 تريليون دولار هذا العام. ففي سؤال، مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة المعلمين والمعلمات إلى مختلف المدارس، سؤال يطرح: هل تلغي أدوات الذكاء الاصطناعي دور المعلم في المدارس؟ هل فعلا من الممكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون سببا في إلغاء دور المعلم في مدارسنا؟
1: مع الحدث.
0: معنا الآن الدكتورة عفراء بنت حمد الحاتمي، وهي متخصصة في علم المكتبات والمعلومات، قسم المكتبة تحديدا من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري. صباح الخير دكتورة عفراء، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير أستاذ راشد،
0: حياكم الله.
2: يا أهلا ومرحبا، وحي جميع المستمعين الكرام، وحي جميع المعلمين والمعلمات بداية العام الدراسي الجديد. عسى الله أن يسهل المساء الجميع بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: آمين.
2: وشاكرا لكم هذا الاستضافة.
0: حياكم الله دكتورة. وحول التأثير الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي على دور المعلم، في البدء يعني من الناحية الإيجابية، كيف من الممكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم؟
2: نعم أستاذ راشد، بالنسبة لي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، طبعا نحن نعيش اليوم ثورة تكنولوجية هائلة وتغيرات متسارعة في شتى مناحي الحياة. أصبح العالم بجميع قطاعات ومؤسساته يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد حاليا إحدى الركائز الأساسية للتقدم والتطور. قد بدأت المؤسسات في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في قطاع التعليم تحديدا. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة لتطوير أساليب التعليم والتعلم، وفي خلق بيئات تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية. أصبح بالإمكان إكساب الطلبة مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات المستقبل وسوق العمل. لذا لابد من تبني مؤسسات تعليمية لهذه التقنية، ولكن تبنيها يكون بشكل متوازن يحافظ على الدور المحوري للمعلم والقيم التربوية والإنسانية. فنجد المؤسسات التعليمية تستخدم هذه التقنيات بشكل كبير، سواء تقنيات موجهة للطلاب بحيث تعزز من التعليم الشخصي من خلال توفير تفاعلات حوارية كهذه التواصل البشري. نجد كذلك أن هذه التقنيات أصبحت تمكن من تصميم مسارات تعليمية أنماط تعلم مرنة تراعي الفروق الفردية للطلاب. فنجد بعض التقنيات تخدم على سبيل المثال ذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث أنها تستطيع تحويل النص إلى كلام.
0: صحيح.
2: أدوات القراءة والمعالجة البصرية تساعد هذه الأدوات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة البصرية أو صعوبات القراءة في الوصول إلى المعلومات، يعني الأمر الذي يدعم تحقيق أكبر قدر من الشمولية وتاحت فرص تعليمية أكثر من أمل الجميع. بالنسبة للمعلمين كذلك ساعدتهم في تخفيف الأعباء الإدارية المهام الروتينية، بحيث أتاح للمعلم تخصيص وقت أكبر للتفاعل المباشر مع الطلاب. قدرتهم كذلك في إعداد خطط الدروس، تصميم أوراق العمل، إنشاء اختبارات، أدوات تقييم، والكثير الكثير ما يخدم المعلمين، كذلك عمليات التفكير، التخطيط التربوي، وتطوير ممارسات تعليمية تحسن من استراتيجيات التدريس ما يتناسب مع احتياجات المعلمين. ولكن نقول إن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا للمعلم، المعلم ليس مجرد متلقي الأدوات، ولكنه صانع قرار تربوي.
0: صحيح.
2: يختار ويكيف الذكاء الاصطناعي حتى لاحتياجات طلابه، ولا بد من المحافظة على دور الأساسي المعلم كمرشد وميسر للتعلم، والتركيز يجب أن يكون على تحسين جودة التعليم والإنسان وليس على التقنية وحدها.
0: نعم. طيب، يعني إذن في تحديات اليوم مرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم قد تؤثر سلبا، بحيث تصل أن يهمل حتى دور المعلم مثلا دكتورة؟
2: طبعا استخدام أي تقنية تكنولوجيا الحديثة لها مميزات إيجابيات يقابلها تحديات في الاستخدام. فيما يصب تقنية الذكاء الاصطناعي في التعليم، التحدي الأكبر هو الاستخدام غير المسؤول بالتكنولوجيا من قبل أبناء الطلاب، والذي قد يتسبب في أضرار تؤثر على مسيرتهم الأكاديمية، صحتهم النفسية الجسدية. طبعا الاعتماد المفرط عليها قد يؤدي إلى العديد من التحديات، من إعاقة تنمية مهارة التفكير النقدي. الطالب إذا اعتمد بشكل كامل على هذه الأدوات يتسبب في تشتت الانتباه، انخفاض القدرة على التركيز، كذلك فقدان مهارات التواصل المباشر. نواجه كذلك التحديات مخاطر المعلومات المضللة، فقد يعتمد الطالب على أدوات معينة، ولكنها في الحقيقة لا بد من حوكمتها ودراستها واستخدامها باستخدام مسؤول. ولكن لا تستطيع أصلا الذكاء الاصطناعي طبعا محاكاة التعلم الاجتماعي والعاطفي الناتج عن التواصل البشري، وهذا يعتبر طبعا عنصر أساسي في التعلم الكامل، وقد يشكل هذا تقليص فرص التفاعل البشري، وممكن نعتبره طبعا مصدر قلق من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. من أحد التحديات كذلك انعزال الطالب عن العالم الخارجي، ينفرد باستخدام هذه الأدوات بالشكل الكامل، فيعزله عن مجتمعه بيئته، سواء كانت المدرسية أو حتى الأسرة. فهذه جميعها تحديات مرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.
0: شكرا لك دكتورة على هذه الإضاءات التعليمية التكنولوجية المهمة، ومن المهم جدا كما أشرتي إلى أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم استخداما مسؤولا وأخلاقيا. شكرا لكم دكتورة عفرة.
2: شكرا
0: للدكتورة عفرة بنت حمد الحاتمي، وهي دكتورة في علم المكتبات والمعلومات قسم المكتبة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، وكان اللقاء محاولة للإجابة على سؤال: هل تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي أن تلغي دور المعلم في المدارس؟

0: صباح الشباب.
1: اهلا اهلا بالجميع. على ذكر الذكاء الاصطناعي قبل قليل ودوره في التعليم، في دراسات علمية حديثة تكشف كيف تؤثر ضغوط الطفولة في الدماغ. لذلك املأوا تجارب أبنائكم بالتجارب السعيدة، التجارب التي تبقى في ذاكرتهم وأذهانهم وهم صغار، حتى ترافقهم هذه الذكريات السعيدة بالمواقف وهم كبار. أجرى باحثون من كلية الطب في جامعة واشنطن دراسة بحثية ركزت على تغيرات تحدث في طريقة تنظيم الحمض النووي داخل الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، وكيف من الممكن أن تؤثر تجارب الطفولة لتترك أثرا بيولوجيا. صباح الخير والأنوار، صباح العافية، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وصباح النور لكل المستمعين والمستمعات. طريقة مبتكرة تساعد المكفوفين على التنقل بأمان، فما هي هذه الطريقة المبتكرة والجديدة؟ تفاصيلها بعد لقائنا القادم حول استقبال المجلس العماني للاختصاصات الطبية أول دفعة من الممرضين والممرضات الملتحقين ببرامج دبلوم الدراسات العليا التخصصية، توسيع مظلة التدريب لتشمل انضمام 171 ممرضا في 9 برامج للدراسات العليا التخصصية.
0: مع الحدث

0: 20 عام من البناء والتطوير بدأت بتأسيس برامج الاختصاص وترسيخ معايير التعليم الطبي المتقدم ثم التوسع في التخصصات واعتماد مراكز التدريب وتطوير منظومة الكفاءة المهنية بما تشمله من تقييم وامتحانات وتعزيز البحث العلمي والتطوير المهني حتى أصبح اليوم المجلس العماني للاختصاصات الطبية جزءا أصيلا ومهما وفاعلا في المنظومة الوطنية لبناء الكوادر الصحية. معنا الآن الدكتور عبد الله بن محمد العلوي وهو استشاري أول طب باطني بالمدينة الطبية الجامعية، مدير برنامج الطب الباطني بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية. صباح الخير دكتور وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح النور، كل عام وأنتم بخير.
0: حياكم الله دكتور، سعيدين بهذا التواصل.
1: الله يحييك.
0: سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء قبل الحديث عن المستجدات والتفاصيل لا سيما المتصلة بتوسيع مظلة التدريب لتشمل انضمام 171 ممرضا، في البدء يعني ما أهمية هذا البرنامج، برامج الدبلوم الدراسات العليا التخصصية، وأهمية البرامج الأكاديمية التخصصية التي ينفذها المجلس العماني للاختصاصات الطبية؟
1: طبعا في البداية هو النظام الصحي يقوم على تكامل العمل الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين الآخرين، وإضافة برامج التدريب هذا العام بخاصة بعد صدور المرسوم السلطاني 60/2020. طبعا هذا يعطي البيئة المناسبة لتدريب الممرضين خاصة في التخصصات المختلفة، يعني التمريض أعمالهم متعددة، يعني في تمريض في الطوارئ، في تمريض العناية المركزة، في تمريض تخصصات مختلفة. فالحين الحمد لله رب العالمين الوضع بالنسبة للأطباء في ظل المجلس العماني للاختصاصات الطبية نجح في تأسيس برامج الاختصاص وبرامج الزمالة. الآن لما وصلنا لمرحلة هذا التمريض نفس الحاجة الحمد لله رب العالمين في هذه الخطوات متقدمة لتعزيز الرعاية الصحية المتقدمة في هذا المجال. فهذا خطوة موفقة إن شاء الله تعالى، والنتيجة بتكون إن شاء الله تعالى إيجابية على النظام الصحي والخدمة والعناية المقدمة للمرضى في مختلف المستشفيات إن شاء الله تعالى.
0: جميل. طيب يعني هذه فعلا محطة نوعية في تاريخ المجلس وخطوة يتسع معها نطاق التعليم الطبي المتقدم في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، لكن ماذا عن البرامج والتخصصات التي سترتبط بهذه الدفعة، أول دفعة من الممرضين والممرضات؟
1: طبعا في البداية للحين الزملاء اللي هم عندهم دبلوم بيكونوا إن شاء الله تعالى على اللي هو الدرجات الحالية، لكن المجلس إن شاء الله تعالى يعني بيعمل على تعزيز اللي هو الاختصاص التمريضي المتخصص.
0: نعم.
1: يعني بيكون في تخصصات معينة مرتبطة بقسم من القسم العناية. لو رجعنا مثلا على الأطباء في مثلا طب الباطني، طب الطوارئ، الطب مثلا البيوكيمستري وغيره وغيره وغيره. الحين التمريض معهم اللي هو الدبلوم التعليم العام واللي هو أهل على له يعني كما تقول قيمته، لكن الحين بيكون في خطوة أخرى بحيث يكون تخصصات الممرضين تعادل بطريقة أخرى في تطور تخصص اللي هو تخصصات الأطباء، فيكون اللي هو تعليم متخصص أكثر وجودة لأن النظام الصحي جالس يواكب مراحل تقدم. فهذه خطوة أساسية لتواكب لمواكبة التقدم الصحي الموجود في عمان، وهذا يوفر يعني كوادر طبية أساسية خاصة في الأقسام المعينة التي تحتاج مثل العناية المركزة. مثلا العناية المركزة تحتاج يعني تأهيل معين من كادر التمريض معين، لأن العناية المرض تحتاج تخصصية معينة. الطبيب الطوارئ العناية التمريضية يحتاج غير عن العناية المركزة. الطبيب في الأجناح الطبية غير طبعا عن ذلك، وهذه أمثلة فقط بسيطة.
0: نعم. طيب دكتور، معنى ذلك أن المسؤوليات والمهام لهؤلاء الممرضين بتتغير بعد هذا البرنامج؟
1: بتكون أكثر تخصصية، يكون كل واحد متخصص في مجاله أكثر. وهذا يعني يمكن الممرض أنه المهارات والخبرات والأساسيات اللي استفادها خلال مرحلة التدريب تؤهله للتعامل بحرفية أكثر مع المريض لتقديم خدمة علاجية أكثر جودة.
0: نعم. طيب وبالنسبة لل 217 طبيب وطبيبة من مختلف المؤسسات الصحية في سلطنة عمان، ومن بينهم 10 أطباء يلتحقوا ببرامج الزمالة المحلية، فماذا عن البرامج التدريبية التي ستتجه إليهم والتخصصات أيضا؟
1: طبعا الحمد لله رب العالمين، حين المجلس العمان للاختصاصات الطبية عنده 21 برنامج اختصاص.
0: نعم.
1: طبعا الاختصاص هي المرحلة بعد الطبيب ما يخلص لدراسة الطب ومرحلة الامتياز يدخل مرحلة اختصاص، وهذا يختلف من 4 سنوات إلى 6 سنوات حسب نوع البرنامج. طبعا بالنسبة لاختصاص الزمالة الحمد لله رب العالمين، المجلس حين أنشأ 7 برامج زمالة، وبالإضافة لذلك في برامج زمالة أخرى. وإيش الفرق بين الزمالة والاختصاص؟ مثلا لو رجعنا على الطب الباطني، 4 سنوات طبيب يتدرب في الطب الباطني، بعد ذلك يحصل على شهادة الاختصاص في الطب الباطني. لكن لو رجعنا على التخصصات الفرعية للطب الباطني، في مثلا طب العناية الحرجة، في مثلا طب الكلى، في طب مثلا القلب. فالبرامج الزمالة الحمد لله رب العالمين تؤكد الحين هذا الأطباء بعد إنهائهم اللي هو مرحلة اختصاص من مواصلة مرحلة الزمالة التخصصية، بحيث الطبيب لما إن شاء الله تعالى يخلص مرحلة الزمالة يكون عنده كل الكفاءات التي تؤهله للعمل كاستشاري في مجاله الدقيق في عمان. وهذا طبعا خطوات مباركة جدا، لأن توفر يعني كما تقول اللي هو قوة صحية عاملة أصبحت نادرة عالميا، وتدريب الأطباء الحين أصبح في دول العالم مختلفة تنافسية أكثر ووقت أكثر، ومع تمدد الحمد لله رب العالمين قطاع الصيف في عمان الحاجة أكثر. فلذلك الحين برامجها 7 في خطط إن شاء الله تعالى لتوسعتها لتشمل برامج زمالة أخرى تغطي مختلف تخصصات دقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل.
0: مزيد من التوفيق نرجوه لكل الملتحقين بهذه البرامج، وشكرا لكل المخرجات التي رفدت القطاع الصحي في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. مع السلامة.
0: كان معنا الدكتور عبد الله بن محمد العلوي، وهو استشاري أول طب باطني بالمدينة الطبية الجامعية، مدير برنامج الطب الباطني بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، إذ 388 طبيبا وممرضا يلتحقون بالبرامج التدريبية التخصصية بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية للعام الأكاديمي 2026-2027.

0: اهلا اهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير والمحبه، صباح الاشتياق الى طيب تواصلكم اينما كنتم، صباح الانوار لكل المستمعين والمستمعات. طور باحثون من جامعه هارفارد الامريكيه تطبيق ذكي للهواتف المحموله، ايش فكرته؟ انه يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل بسرعه وامان واستقلالية أكبر. بالمناسبة، على ذكر المكفوفين وذوي الإعاقة، جامعة السلطان قابوس لأول مرة تستقبل طالبة من الأشخاص من الإعاقة السمعية طالبة ملتحقة في رحاب جامعة السلطان قابوس، نرجو لها التوفيق إن شاء الله. إلى محافظة ظفار، حيث بدأت أمس أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 بمحافظة ظفار بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان.
1: مع الحدث،
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا الأستاذ أحمد بن مسلم كشوب، وهو المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أخ راشد، حياك الله أخي العزيز،
0: سعيدين بهذا التواصل معك حول منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة. فلماذا اخترتم في البدء أستاذ أحمد هذا العنوان ليكون المحور الرئيس للمنتدى؟
2: المحور قد يكون يعكس رسالة المركز، وهو أنك الاستثمار الاجتماعي موجه بوصلته إلى الإنسان، والاستثمار في الإنسان هو الحجر الأساسي للاستدامة.
0: نعم. طيب بالنسبة لليوم الأول، كيف مضى اليوم الأول؟ أهم التجارب، الموضوعات، المحاور التي تم التركيز عليها ليواصل المنتدى أعماله اليوم إن شاء الله؟
2: اليوم الأول ركز على شقين. الشق الأول استعراض ما تم إنجازه من قبل غرفة التجارة وصناعة عمان كونها الحاضنة للعديد من المراكز ولديها العديد من الإنجازات حققتها في خلال 50 سنة الماضية من تأسيسها. وعرج المركز أيضا على توقيع العديد من اتفاقيات التكامل بينه وبين الكثير من الشركاء والذين يحملون نفس المقاصد والأهداف. رايح أعطي مثال للاتفاقيات، ولكن أركز على الاتفاقية الأهم. كانت الاتفاقية الأولى بين وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية ومركز الاستثمار الاجتماعي ومركز ظفار للتعافي. تهدف هذه المبادرة إلى دراسة إمكانية إنشاء مركز لعلاج مرضى مدمنية المخدرات والمؤثرات العقلية بنموذج الاستثمار الاجتماعي القير الربحي. يعني لما القول القير الربحي يجب أن الكثير من الناس ما تعي أنه بعض المؤسسات التعليمية كجامعة ظفار مؤسسة غير ربحية، لكن تحقق أرباح ويرجع في الجامعة نفسها وجامعة نزوة. فأيضا بعض نماذج الاستثمار الاجتماعي هي استثمار يحقق عائد مالي ولكن يرجع لتشغيل المؤسسة نفسها. فهذه إحدى الاتفاقيات، وماضين قدما في دراسة هذه المبادرة من بالتعاون مع شركانا الاستراتيجيين. الشركاء الاستراتيجيين ولله الحمد لدينا قطاع خاص، وخاصة قطاع النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، يساهم كثير في دعم العديد من المبادرات وفقا لمنهجيته ورؤيته، وينفذ مثل هذه المبادرات. ووجد المركز كحاضنة أو يتكامل مع كل هؤلاء الشركاء للتأكد من أن المبادرة تم تطويرها بمنهجية الاستثمار الاجتماعي، والتي هي كيف يمكن أن تدرس تحدي معين تحول إلى مبادرة ذات أثر متعاظم وأيضا يكون في استدامة مالي. هذا مثل. وأيضا دخلنا في شراكات عدة، على سبيل المثال مع بنك التنمية العماني لتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من الحصول على أيضا دعم وتسهيل إجراءاتهم لتنفيذ مبادراتهم بعدما يتم دراستها وتطبيقها من قبل الجهتين مركز الاستثمار الاجتماعي وأيضا المعنيين في بنك التنمية. علاوة على ذلك دخل المركز في شراكات مع شركاء استراتيجيين كالمؤسسة التنموية الاجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وأيضا مع الشركة العمانية للأسمدة وميبكو، بحيث أنه الجهتين يحملون نفس المقاصد والأهداف ويلتقوا مع رؤية ورسالة المركز والتي من شأنها الاستثمار في الإنسان، لأن الاستثمار في الإنسان هو العمود الفقري لبناء الوطن.
0: طيب بما أنك ذكرت الاستثمار في الإنسان، يعني استثمارا لوجودك معنا أستاذ أحمد وأنت المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي، كيف من الممكن أن يكون الاستثمار الاجتماعي مستدام ويتجاوز حدود المبادرات التقليدية وتغيير هذا المفهوم؟ يعني كيف من الممكن فعلا أن يكون الاستثمار الاجتماعي مستداما لا مبادرات تقليدية؟
2: ممتاز، أعطيك مثال بسيط جدا، وهذا المثال يمكن أكون كررته في العديد من اللقاءات وشرفي لي أن أعيده للمرة الثانية والثالثة. منصة بيمة، منصة بيمة نموذجها يخدم المجتمع ويحقق ربح وأيضا يمكن المؤسسة نفسها بيمة من إيجاد فرص عمل، صح ولا لا؟ أنت بإمكانك أنك تجلس في بيتك، انتهت سيارتك تجددها وتبيمها وانت جالس،
0: صح،
2: في خلال دقائق معدودة،
0: صح.
2: طيب أيضا منصة بيمة تستفيد في عائد مالي، أيضا منصة بيمة يداوموا فيها أو يعملوا فيها كوادر وطنية حققت وظائف.
0: بالضبط.
2: إذن هنا العناصر اللي هي أساسية في مبادرات الاستثمار الاجتماعي وجدت في هذه المبادرة.
0: صحيح.
2: هذه مبادرات الاستثمار الاجتماعي، دعني أخذ مبادرات أقرب إلى الناس أكثر. مراكز تأهيل أطفال أو أبنانا التوحد.
0: نعم.
2: هذه المراكز يمكن لها أن تضع في قالب الاستثمار الاجتماعي إنك تستثمر في تأهيل أبنانا من مرضى التوحد، وفي ذاته أنه المركز نفسه يحقق مبالغ رمزية لتشغيله. كان ذلك الخدمة تشترى من قبل مؤسسات ذات علاقة أو من قبل أولياء أمور لديهم القدرة للحصول على هذه الخدمة بمبالغ رمزية. فأنت هنا لو تلاحظ وجود المركز، الخدمة اللي قدمها للأطفال وأيضا العائد يذهب إلى تشغيله وخلق فرص للكوادر الوطنية المتخصصة في هذا الجانب. أعرج إلى مثال آخر قريب من الناس، الاتفاقية اللي توقعت أمس ثلاثية بين وزارة الصحة ممثلة بالمديرية في الظفار ومركز الاستثمار ومركز الظفار للتعافي، تهدف إلى دراسة إنشاء مركز لعلاج مرضى مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وإمكانية دمجهم مع المجتمع، بحيث أن يكون هذا النموذج نموذج استثمار اجتماعي، بما معنى أنه بعد إنشاء المركز من خلال التكامل مع الشركاء والداعمين يتم تشغيله من قبل كوادر وطنية متخصصة مقابل رسوم محددة، كانت الرسوم عيد أشرتها جهة معنية رسمية أو جمعيات خيرية أو أفراد أو مؤسسات أخرى، و العائد من شراء هذه الخدمة يذهب إلى أيضا تشغيل المركز وتطويره. هنا نماذج كثيرة جدا اطلعنا عليها في الدول الشقيقة، ولكن وجدنا أن سلطنة عمان رائدة في بلورة مفهوم الاستثمار الاجتماعي ليصبح متكامل مع بقية المفاهيم الأخرى كالمسؤولية المجتمعية للشركات.
0: جميل.
2: وأيضا بعض المفاهيم اللي تعمل بها بعض المؤسسات من خلال الصناديق الوقفية لها. فمركز الاستثمار الاجتماعي منظومة تعمل على التكامل مع كل الشركاء والذين يحملون نفس المقاصد والأهداف اللي أنا تحدثت عنها.
0: جميل، نرجو لكم التوفيق وإن شاء الله المركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان يقوم بأدواره المنشودة في ترسيخ هذا النهج. شكرا لكم أستاذ أحمد، موفقين إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا، وفي الختام أشكركم على هذا اللقاء، وأختم كلمتي بأنه الاستثمار الاجتماعي تحويل تحدي مجتمعي إلى مبادرة تخدم الإنسان وتساهم في بناء هذا الوطن تحت القيادة الحكيمة لمولانا السلطان هيثم حفظه الله ورعاه.
0: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد بن مسلم كشوب، وهو المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي. حديثه كان حول منتدى الاستثمار الاجتماعي بمحافظة ظفار، الذي يتواصل اليوم مناقشا لإطلاق مبادرات تنموية مستدامة ومتعاظمة الأثر. صباحاتكم نور وعطاء وخير ونشاط. بعد قليل حسين العمير يصحبكم في الجولة الرياضية اليومية في آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة.

صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، وأهلا بكم إلى موسم جديد من المواسم الكروية الجديدة. طبعا نتمنى أن يكون موسم مميز لكرتنا العمانية، لدورينا، لأنديتنا والمنتخباتنا الوطنية بالتأكيد. هذه تحياتي حسين العميري، أهلا بكم. في افتتاح مباريات دوري جندال لكرة القدم، النهضة يتغلب على نادي المصنعة العائد إلى دور الأضواء بهدف وحيد.

0: لحظة يفتتح سجلاته. شوف الكرة العرضية أحمد
1: النصر يهزم ضيفه فنجة بثنائية نظيفة، والسيب يتغلب على مستضيفه بهلة بثلاثة أهداف لهدف.
2: السيب يقترب خطيرة في المرمى، في المرمى جول سيباوي أول، لا يتأخر الإمبراطور، السيب بطل وبثوب الأبطال يبدأ أولى حكايات الموسم الجديد. الإمبراطور السيباوي في أول ظهور يبعث برسالة مفادها لم أكتفي، والخطوة الأولى نحو الدرع السادسة تبدأ من نزوة. عمر المالكي يسجل الهدف الأول، افتتاحية الإمبراطور، افتتاحية السيب، لم يتأخر كثيرا. نعم هنا السيب يفتتح المباراة بهدف أول من عمر المالكي، يا لها من بداية وأي بداية. الصقر السيباوي يحلق عاليا في سماء نزوة مبكرا، هدف أول يأتي برأسية من عمر المالكي تعانق الشباك. نعم
1: ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، القادسية يهزم الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف، فيما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف مواجهة الحزم أمام الشباب.
0: التمريرة، الانطلاقة الهجومية من الجناح جميلة قدام الجول، خطر الجول، جول، جول أبو الشمات، والقادسية أحلى كلام، أحلى كلام يا أبو الشمات. 2-1، 2-1 لفارس الخبر، يتقدم في النتيجة. الله الله الله، شوف المحاولة، شوف اللمسة من البداية، عطني من البداية لتمريرة مصعب، ثم بعد ذلك بونسوبا. أبو الشمات بكل هدوء.
1: ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي لكرة القدم، الجهراء يحقق فوزه الأول وكان على حساب ضيفه العربي بهدفين لواحد، فيما فاز النصر بالنتيجة ذاتها على الفحيحيل.
3: التنفيذ إيبانز، خطر الله، يا سلام، تغيرت مجريات النتيجة إلى هدف جهراوي. بيشيلة إيفانز، بيتابعها طلال جازع، بيلعبها في الأمام إلى نكمة، نكمة فلنا، الآن الهجمة لصالح الجهراوي، انفراد ممكن يكون لكن يتأخر فيها، ترجع مرة ثانية، كرة ما زالت موجودة، عبدالله داحس حطها بالجول. الله، عملوها وسووها.
1: ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم، الوحدة يتغلب على بنياس بهدفين لواحد، فيما فاز الشارقة على حتى بثلاثية نظيفة.
0: للبنفسج بهدفين لهدف، كرة خطيرة، الله، لكن ماذا عن هذه المباراة يا عنابي؟ الضربة الأولى من أجل العودة إلى الطريق الصحيح. سجل الوحدة، سجل أصحاب السعادة، السعادة الأولى مطلب مهم وكبير يا عنابي. نعم، لأنك تريد العودة، وهذه هي البصمة الأولى في طريق العودة وأول خطوة نحو الانتصار يا عنابي. شوف كريس، عرضية كريس إلى فاكوندو، والهدف العنابي الأول. هذا الوحدة وفاكوندو هو من يفتح أول أبواب العودة، هو من يفتح أول طريق للعودة.
1: ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ريال مدريد ينهي المهمة بنجاح في مباراته أمام ضيفه مالاغا منذ الشوط الأول، حين سجل ثلاثية نظيفة في ظرف أقل من 30 دقيقة في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للنادي الملكي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما فاز لكروني على فالنسيا بـ3 أهداف لواحد، وسلتا فيغو خسر

0: من ضيفي بلباو بثنائية نظيفة.
1: يتوغل يدخل إلى منطقة، نعم نعم هو جود يواصل التألق والإبداع ويبعث برسالة مفادها بلندور هذا العام. أنا جزء منه، أنا سمن سيكتب تاريخا جديدا ويسعى لمواصلة مشوار في غاية الرخ لمنطقة الجزاء. شك في ذلك؟ أنا هنا، فليكتب الإنجليز تاريخهم على أبواب سانتياغو برنابيو وليسجلون لحظاتهم في أرضية الميدان. فلا تستبعدوا بيلينغهام في الموعد من جديد. جود من جديد، عرض عرضية، اربطوا أحزمتكم، نعم عادوا. وأي عودة هذه، وأي انذار ذلك، وأي جرس يطرق في أرجاء أوروبا. استعدوا لمتعة انطلاقة من الجهات اليسرى عن طريق فيني. فينيسيوس جونيور، تسديدة تأتي، أن يتقدم الآن، عرضية في داخل منطقة الجزاء، وحارس إلى ركلة ركنية، محاولة ملعوبة خطيرة.
0: في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تشيلسي يحقق فوزا مهما على ضيف برايتون ب4-3 ليصل برصيده إلى النقطة السادسة، فيما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط. وفي الجولة ذاتها تغلب ساندرلاند على ضيف فولام بهدف دون مقابل.
2: روميو لافيا في القائمة الثانية، استلم كرة من بين أيدي الحارس، فقط محاولة المرور من هنا، كرة صعبة على نصر تشيلسي، جول مورغان روجرز، ممرر حاسم، دخل روجرز ومرر كرة على طبق، يا سلام اللعبة ولا أروع، وصلت من هنالك لبيدرو نيتو يسجل الهدف الثاني لعناصر تشيلسي.
3: هاتو هاتو هاتو هاتو عرضية، بابا بابا بابا، جول
0: هاتو. ومن جانبه، بعد تأخره بهدف، انتفض مانشستر يونايتد وأمطر شباك ضيف إبسويتش تاون بخماسية مقابل هدف وحيد، ليحول تأخره بهدف إلى فوز كبير بالخمسة. وفي الجولة ذاتها أيضا تعادل ليدز مع ضيف برينتفورد بهدف لمثله.
4: مستمرة، لازالت خطيرة، الإبعاد يحضر والكرة تحضر، واليونايتد مستمر، واليونايتد يريدها، يريد الله، ردة فعلا تليق باليونايتد، ردة فعلا تليق باليونايتد، نحن اليونايتد، نحن المتحدون، نحن التاريخ، اليونايتد من ماكواير اللي أهداهم الفوز في المباراة الأخيرة، الآن يهديهم التقدم. كرة تلعب الآن، فرصة لقطع المباراة، ماذا حدث؟ ضربة جزاء.
0: من إنجلترا إلى إيطاليا، حيث الدوري الإيطالي، هناك تلقى نابولي الخسارة على يد ضيفه كومو بهدف الاثنين.
5: تسديد، الله الله الله، يحبون أن يبدأوا كل مواجهة بهذه الطريقة بهدف يأتي عن طريق ماتورينا من جانب أنغويسا، هايلاند، كان يظن هايلاند أن أنغويسا سيستثمرها، لكن هذا استثمار هايلاند، هذا سهم وصل إلى المكان الصحيح، يا لطيف يا لطيف.
0: وحافظ الإنتر على بدايته المثالية للموسم الجديد بالفوز بهدف نظيف على مستضيفه كالياري.
6: تكون ليلة استثنائية، يتمنى بأن تكون الليلة هي ليلة
0: وبدوره حقق لاتسيو انتصاره الثاني وكان بهدف واحد على حساب لصالح طبعا لاتسيو الذي نجح في تحقيق الانتصار الثاني، هذه المرة كان على حساب جنوا.
7: لاتسيو لكن الله على انطلاق كابتن فارس عرضي جول جول جول جول، من أين أتيتم بهذا؟ فراتيسي لم يكفي بأنه قدم أوراق اعتماده أمام بولونيا، لابد أن يقدم الليلة هنا بين أسوار الأولمبيكو. فراتيسي يسجل ثاني أهداف.
0: وفي الدوري الفرنسي باريس يهزم نيس بثلاثية نظيفة، وموناكو يفوز على ضيف مارسيليا بهدفين نظيفين، فيما تغلب رين على ضيف لومان بثلاثة أهداف لاثنين.
8: هذه كرة عادوا للمباراة الآن، هدف التعادل الآن يأتي.
9: واحد صفر عن طريق لوبول، هداف الفريق القناص لوبول يحرز ثاني هدف مارين هذا الموسم، سجل في مرمى بي اس جي في اللقاء الاول هنا على هذا الملعب المنتهي بهدفين وعيوبهم. هذه كره خطيره، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق فولونتارونجي من مسافه بعيده، إغالة نيكولا كوتسيك.
0: نهاية جولتنا الرياضية في صباح الشباب والرياضة، معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل سيف الهلالي راشد السعدي وتحيات محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. موسكو تعد لضربات مكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية، وكييف تضاعف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. ندوة دولية في ولاية صلالة تبحث توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بسلطنة عمان. ومنتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة حوكمة مبادرات الاستثمار الاجتماعي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كلثم المقبالي وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم أنا لما كنت أعد لهذه الحلقة حقيقة ما عرفت من وين أبدي فيها، أقولكم إياها بالصدق ما عرفت وين أبدي فيها، لأن هذا الأمر أنا جدا يضايقني الحديث فيه. لأن اليوم نتكلم عن التعنيف الأسري. التعنيف الأسري مش دائما ضرب ودائما صراخ، أحيانا يكون كلمات جارحة، أحيانا النظرات قاسية، أحيانا تجاهل مستمر يكسر نفس هذا الطفل بصمت. هو سلوك بيهدم الإحساس بالأمان داخل المكان اللي مفروض يكون الملاذ الأول للطفل. أوف، مشكلة كبيرة إذا انهدم هذا الإحساس بالأمان في هذا المكان في البيت، لأنه بيروح كالطفل يبحث في مكان آخر، لأن الطفل محتاج إنه بيروح يدور عليه في مكان آخر. لما يتحول البيت من ساحة أو من مساحة احتواء إلى مصدر خوف، تتأثر هنا نفسية الأبناء وتتصدع ثقتهم بأنفسهم فوق ما تتصوروا، ويكبر الأثر معهم حتى مراحل متقدمة من حياتهم، متخيلين حتى بعد الزواج، متخيلين تمر عليه حالات كثيرة متأثرين أو مؤثر فيهم هذا الأمر حتى بعد ما صاروا آباء وأزواج، حتى بعد ما صارت زوجة وأم. فلا نتهاون في هذا الأمر. في ناس من دون مبالغة ما يربوا، ما يتكلموا، ما يناقشوا، ما يحاوروا، مثل ما يقال يعني عذرا، عضلة اللسان عندهم ما تتحرك، عضلة اللسان ما تتحرك أبدا في التربية، إلا فقط في الصراخ. أكثر عضلة تعمل عندهم هي عضلة اليد في الضرب. اللي يريد يحافظ على أبنائه واللي يهمه أبنائه يكمل يستمع لهذه الحلقة، واللي مصر أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة لتقويم السلوك لا يكمل الحلقة هذه. أنا ما أبالغ، يمكن في شخص بيقول لي لا يا كلثم ويعني ما عليه، ويمكن هو بعدين بيقتنع. ما عليه، سمحوني يعني شوي أنا في حلقاتي هذه، وعلى علي أكون حازمة شوي في بعض الحديث، وأنتوا يعني بسعة صدوركم اللي عودتوني عليها. ولكن بعض الأشخاص كما ذكر الله في كتابه العزيز يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا كان أبوك يضربك في كل حاجة، على كل سلوك، على كل فعل، ما معنى أن هي هذه الوسيلة الصحيحة للتأديب؟ الضرب ذكر في مكان واحد، مريت على السنة كلها، وطبعا أنا عارفة أن ناس بتعارض ويقولوا إحنا انضربنا وما فينا إلا العافية. يا جماعة الخير، لهم زمان غير زماننا. زماننا إحنا كان بين العشر بيوت بيت واحد اللي ما ينضربوا، تتذكروا؟ ابن الجيران، زملاء اللي في المدرسة، كنا نتحدث عن الضرب كوسيلة تأديب، فما كان فيها ذاك الأثر. بس اليوم أصبح لهم زمان غير زماننا. وين المشكلة إذا أنا حاورت؟ وين المشكلة إذا أنا ربيت؟ وين المشكلة إذا أنا ما عليه أكون حازم في بعض الأمور، أوجه، أربي، أضع عقوبات ما غلط، بس ما معناته بضرب؟ ما معناته ضرب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرسول يقولنا هذا الكلام، فخلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف من بعد كلامه، وما ينطق عن الهوى. إذن الرفق إذا كان مقرون بتربيتك لهذا الأطفال، أنا أوعدكم بزينهم بإذن الله تعالى، وإذا نزع بشين. الرسول لو رجعنا للسيرة النبوية يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هنا أنت كم مرة تأمر ولدك بالصلاة؟ مفروض في السنة خلوني يعني أنا عامل الحسبة 1825 3 سنوات مفروض أن أنت أمرته بلطف بلطف أمرته ووجهته للصلاة 5475 مرة. هل كملتهن 5000 مرة؟ أو على طول لا والله أنا يلا روح صلى ما صلى أضربك. المشكلة دائما أنا أقول ما في أبنائنا، المشكلة فينا إحنا، المشكلة فينا إحنا.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: خلوني أقول لكم هذه القصة اللي مرت علي، كنت أنا يعني مشرفة عليها إشراف مباشر. هذا الرجل من كثر يعني ما هو مهتم بأبنائه وبتقويم سلوكهم لدرجة أني كنت حريص أشتري الأرض اللي على طول جنب المسجد، الأرض اللي على طول جنب المسجد وبنيت فيها لأني يهمني أبنائي ويهمني سلوك أبنائي. ولكن اللي صار والله على ما أقول شهيد، خرج الابن الأول بعد ما كمل 18 سنة على طول راح يسكن عند جدته في مكان بعيد عن الأب، تبع الأخ الأول تبع الأخ الثاني وتبعت البنت. الحين هذا الرجل جاي علشان يريد لم الشمل، أنا أبنائي طلعوا عني كيف التربية كيف كذا، يقول لي يعني يا أستاذ أنت ما تتخيلي لدرجة أنا حريص في تربيتهم، أنا إنسان مش مهمل لدرجة أني أنا شاري أرض بالقرب من المسجد، أنت هذا على شو يدلكم؟ يدلكم على أني أنا إنسان جدا مهتم بأبناء وتقويم سلوكهم. طلبنا الأبناء، لما كلمت الأبناء يقول لي الابن الكبير 18 سنة أو 19 خلاص أنا لما كنت مكلمت إنه، يقول لي استاذة أنا نعم أبوي ما كان يعني مقصر في التوجيهات، ما مقصر استاذة، أبوي ما كان مقصر في الضرب، ما مقصر، أنا ما أذكر أبوي متى آخر مرة كلمنا، ما يتعامل إلا بالضرب بالضرب بالضرب. والله حكى لنا مواقف والأبو موجود، الأبو موجود والأبو يهز رأسه أنه نعم كلامه صحيح. يقول لي صلاة الفجر أنت تنرفس؟ ما أذكر متى آخر مرة ناقش، ما أذكر متى آخر كلم مرة كلم، ما أذكر متى آخر مرة تحاورنا، وأنا شاب كبير، أنا شاب كبير الحين، أنا الحين شاب أروح أرجع من الجامعة، ما يعاملني والدي بهذه الطريقة. فجزا الله خير الأب وبارك الله فيه وشكرنا إحنا على اهتمامه بهذا الأمور وبزرع هذه السلوكيات في الطفل. ولكن قلنا له مثل قول الرسول، قلنا له ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. علشان كذا أنا أقول تكلموا، تكلموا كثير، احتوهم وجهوهم، ممكن في شوية عقوبات تصير لهذا الطفل تناسب سنه، أنا ما ضد هذا الأمر أبدا، ولكن أرجوكم لا تكون أول عضلة تعمل عندنا هي عضلة اليد، بتصلوا لمرحلة، لأني أرجع أقولكم وأنا متأكدة من هذا الحديث، في ناس ما يكون عندهم أي خيار سوى الضرب لي علشان تدخل تسبح، علشان تروح تدرس، علشان تجلس تاكل، علشان تروح المدرسة، علشان تطلع ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. هذا الأمر ما يبني، هذا الأمر يهدم. فهنا أنت إنسان عاقل وأنت إنسانة عاقلة وأنت إنسانة فاهمة وأنت ناس الحين مفروض أنكم على دراية بهذا الجيل، لأن التعنيف الأسري ما يربي، التعنيف الأسري يكسر، التعنيف الأسري ما يصلح سلوك. شو اللي يعمل؟ يخفيه كذا، يكون خلف خوف، يكون مغلف بالخوف. الطفل ما يحتاج علشان يد تؤلمه، محتاج قلب يتفهمه، ولا إلى صوت يعلو عليه، لكن إلى حوار، حوار بيحسسه بهالأمان. رسالتي لكم فلنراجع الله يخليكم أساليبنا مع أبنائنا، ننتبه لكلماتنا، لأن التربية الحقيقية ما تكون على القوة، تكون على الرحمة، تكون على العدل، تكون على الاحتواء. علي بن أبي طالب قال كلمة رائعة، ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه، فإن لهم زمان غير زمانكم. فالأسرة الآمنة أنا أشوفها هي البداية الحقيقية علشان نبني إنسان سليم، ومن بعدها الإنسان يطلع لنا المجتمع السليم. فلا نتهاون في هذا الأمر، نعيد التفكير في موضوع أسلوبنا وأسلوب تعاملنا مع أبنائنا. وإذا كان في تعنيف أسري في أي أسرة، أرجوكم فليتوقف فورا، لأن في 1000 طريقة وطريقة أخرى لتصحيح السلوك غيرها. شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والأنس والرضا، صبحكم الله بكل خيرات وبركات ومسرات هذه الحياة، وإلى لقاء آخر جديد في برنامجكم مسك النهار على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. صباح يبدأ بالأمل ويكبر بالتفاؤل وتزداد تفاصيل جمال فوق الجمال لما نتشارك معكم الكلمة الطيبة واللحظة الحلوة. صباحكم راحة تملأ القلب وطاقة ترافقكم حتى نهاية اليوم. نرافقكم في الطريق، في أماكن العمل، وفي كل بداية تحمل أمنية وخطوة جديدة. حياكم الله في برنامجكم مسك النهار، في صباح جديد ويوم جديد وحلقة جديدة. معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري. حبيبي

يا حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا برنامج مسك النهار. مثل ما اعتدنا معكم بشكل يومي، عندنا مجموعة من المحطات والفقرات والمتابعات اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أنها تنال الرضا والاستحسان وتقترب أيضا من تفاصيل حياتكم اليومية مع طيب الاستفادة أكيد لكل من يستمع إلينا الآن، وأي وجهة كانت يقصدها نتمنى له أكيد دروب السلامة والسهالة. في فقرة مسك الوطن لهذا اليوم الحديث راح يكون حول الطاقة المتجددة من شمس عمان إلى كهرباء المستقبل. أما في فقرة مسك الحياة اليوم اخترنا لكم موضوع جدا جميل، وهو موضوع يعنى بالشهرة وتأثيرها. في فقرة إيش لك وإيش عليك أكيد راح نتطرق إلى هذا الموضوع، إيش اللي لك يا عزيز المستمع فيما يتعلق بموضوع الشهرة، وإيش اللي عليك أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع. وفي فقرة مسك الختام أقول الأغنية ولا ما أقول؟ القصة والحكاية لأغنيتنا اليوم خليها كذا بعدين، وراح نذكر لكم إن شاء الله تفاصيلها كمفاجأة اليوم. جلال يقول لا تخبرهم، خلهم ينتظروا لنهاية البرنامج علشان يعرفوا القصة والحكاية للأغنية اللي اخترناها لكم اليوم. أقرب لهم بس شوية جلال، أقرب لهم ما مشكلة. هي أغنية وطنية جميلة كلنا نعرفها من الأغاني المعروفة والمشهورة، وراح نحكي لكم قصتها إن شاء الله تعالى. إذن هذه جملة المحطات والفقرات اللي راح تكون حاضرة إن شاء الله تعالى ضمن حلقة اليوم. إذن موضوعنا راح يكون عن الشهرة. الشهرة مثل ما نعرف مستمعينا ما تجي وحدها، تجيب معها أكيد الأضواء والاهتمام وكلام الناس، وأحيانا شعور مختلف، بالذات في ناس تظل قريبة وبسيطة، وناس للأسف تتبدل ملامح شخصيتها تماما. فهل الشهرة، هنا السؤال، تغير الإنسان أم تكشفه أو تكشف أيضا ما كان يخفيه؟ قبل الشهرة أكيد قد نعرف الإنسان من جانب واحد، لكن حين يصبح تحت الأضواء تبدأ تفاصيله بالظهور أكثر وأكثر. أسلوبه، مواقفه، مبادئه، طريقة تعامله مع الناس، وأشياء جدا كثيرة. وهنا يبقى السؤال، هل هو فعلا تغير أم أن إحنا بدينا نشوفه على حقيقته؟ مواضيع ومحاور وأسئلة أيضا في بالي راح أطرحها إن شاء الله تعالى على ضيف مختص راح يكون حاضر معنا في حلقة اليوم لنتكلم معه ونتحدث حول موضوع تأثير الشخص وتأثير الشهرة على الشخص. يا ترى يعني تأثيرها هل يكون إيجابي أم سلبي؟ وتفاصيل جدا كبيرة راح نقترب منها إن شاء الله تعالى من خلال ضيفنا في برنامج مسك النهار عبر الاتصال الهاتفي. إذن خلوكم معانا، والابتداء دائما تكون في فقرة مسك الوطن. حين نتحدث عن عمان مستمعين الكرام، فإننا لا نتحدث عن وطن عابر في صفحات التاريخ، بل عن حضارة راسخة صنعت حضورها بالعلم والحكمة والشجاعة. من قلاع نزوة وبهلة ورستاق إلى موانئ صحار ومسقط وصور، امتدت حكاية المجد العماني وأبحرت سفنه إلى آفاق بعيدة تحمل التجارة والسلام وتبني جسور التواصل بين الشعوب. وعمان اليوم لا تعيش على أمجاد الماضي فقط، بل تجعل من تاريخها قوة للحاضر ومن أصالتها طريقا نحو المستقبل. نعم، إنها أرض تحفظ إرثها، وإنسان يعتز بهويته، ووطن كلما قرأنا تاريخه أدركنا أن المجد فيه لم يكن يوما صدفة. لذلك من حقنا أن نفخر ونفاخر ونباهي بهذا الوطن العزيز والعظيم، سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار.
1: الإنسان مسك النهار، وهذه المرة إلى مسك الوطن. تخيلوا أعزائي المستمعين أن الشمس التي نشوفها كل يوم واللي أحيانا نحاول نهرب من حرارتها تتحول إلى مصدر للطاقة وتشغل بيوت ومصانع ومشاريع جدا كبيرة في عمان. اليوم العالم كله يتجه للطاقة النظيفة، وعمان أيضا تخطو خطوات جدا كبيرة في هذا المجال، مستفيدة من واحدة من أهم الموارد الطبيعية اللي عندنا، الشمس. ومن أبرز المشاريع في هذا التوجه محطتان، منح واحد ومنح اثنين للطاقة الشمسية، واللي تمثله أو مثلا يعني خطوة مهمة خلينا نقول في التحول نحو إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. هنا الإنجاز ما بس في بناء محطات للطاقة الشمسية، الإنجاز في أننا نشتغل على تغيير الطريقة اللي ننتج فيها الكهرباء، ونقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ونزيد حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء. وطبعا الهدف واضح، الوصول بحصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في سلطنة عمان إلى 30% بحلول عام 2030. لكن خلونا نفكر فيها بشكل أبسط شوية. لما نشوف الألواح الشمسية اليوم ممكن ما نشوفها مجرد ألواح تمتص أشعة الشمس، لكن خلف كل لوح فيها كهرباء تنتج، وتقنية تتطور، وخبرات تتراكم، وفرص عمل جديدة، واستثمارات أيضا تدخل قطاع الطاقة. وهذا يعني أن الطاقة المتجددة ما تتعلق بالبيئة فقط، بل ممكن تكون جزء من اقتصاد المستقبل. فمع توسع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تظهر فرص للشباب العماني في الهندسة، في التقنية، في الصيانة، وفي إدارة المشاريع أيضا، وتفتح المجال أمام شركات ومؤسسات جديدة تدخل في هذا القطاع. والأهم، الأهم من كل هذا وذاك، أن الطاقة اللي ننتجها اليوم لازم نفكر في أثرها في السنوات القادمة. ليش؟ لأن التحول للطاقة المتجددة ما مشروع ينتهي بافتتاح محطة مثلا، لا، هو رحلة طويلة نحو طاقة أكثر استدامة، واقتصاد أكثر تنوع، ومستقبل أقل اعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وفي النهاية، خلونا نقول أن عمان ما عندها شمس قوية فقط، لا، عمان عندها مورد طبيعي يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية وطاقة لمستقبل كامل. بالضبط، ومن منح تبدأ الحكاية، حكاية جديدة، شمس عمان تتحول إلى طاقة تشغل المستقبل.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون الآن إلى أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، وبالتالي هي الدعوة الآن لكل من يستمع إلينا في متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة على الهواء في برنامج مسك النهار بمختلف محطاته وفقراته اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أنها تلامس تفاصيل حياتكم اليومية وتستفيدوا من جملة ما يطرح ويقدم خلال هذه الحلقة. ومثلما أسلفنا الذكر في ابتداء هذا البرنامج، اليوم موضوعنا حول الشهرة وتأثيرها. هل الشهرة يا ترى تغير الإنسان أم تكشفه؟ شاركونا إجاباتكم عبر الواتساب على 7244209. من جديد 7244209 أو عبر الاتصال الهاتفي على 24698151 24698151. أهلا ومرحبا بكل من يتواصل، بكل من يتفاعل معنا في برنامج مسك النهار. وهنا مباشرة نطرح عليك سؤال يا عزيزي المستمع، هل سبق أن كنت تعرف مثلا شخص من معارفك، من أهلك، أو أحد من زملائك مثلا كان في الدوام أو حتى في المدرسة أو في الجامعة، كان شخص عادي يعيش حياته بشكل طبيعي، يطلع مع أصحابه، يروح دوامه، يقابل الناس بدون ما أحد يهتم كثير بتفاصيل حياته، وفجأة فجأة بدون سابق إنذار ينتشر له مقطع، بعدها مقطع ثاني ومقطع ثالث وعاشر، وبعد فترة آلاف الناس صاروا يعرفوه، الناس تنتظر كلامه، تتابع تحركاته، وتعلق أيضا على قراراته وآرائه. هنا يبدأ السؤال عزيزي المستمع، هل الشهرة تغير الإنسان ولا تكشف لنا جانب كان أصلا موجود فيه من البداية؟ يمكن لأن الشهرة تعطي الإنسان شيء ما كان عنده قبل، اللي هو الانتباه والاهتمام، لأن فجأة كل كلمة يقولها ممكن توصل لآلاف الأشخاص، وكل تصرف ممكن يكون محل نقاش، وهذا الاهتمام المستمر ممكن يأثر بطريقة أو بأخرى على طريقة الشخص في التفكير والتصرف. يعني بعض الناس على سبيل المثال مع زيادة الشهرة يبدأوا يهتمون أكثر بصورة معينة من جوانب حياتهم اليومية أمام الجمهور، كيف أتكلم، إيش ألبس، إيش أشارك الناس اليوم، إيش اللي يعني أهتم فيه بشكل أكبر لأن حصلت عليه مشاهدات أكثر. ومع الوقت ممكن الشخص هذا يبدأ يعيش جزء من حياته هو يفكر كيف الناس راح تشوفني، وهنا تتغير لربما العلاقة بين الإنسان ونفسه، لأنك بدل ما تسأل ويش أنا أريد، يمكن تبدأ تسأل إيش الناس هي اللي تريد مني. موضوع جميل، نشكر طاقم الإعداد على هذا الموضوع، وأكيد راح يكون معنا ضيف مختص في هذا الجانب، وراح نتكلم معاه على التفاصيل المرتبطة بالشهرة وكيف انها من الممكن انها تغير الانسان او لا تكشفه على حقيقته. هذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعين الكرام، يعني دائما نسمع عبارة فلان تغير بعد ما اشتهر، صح جلال؟ دائما هذه العبارة للأسف تتكرر. أيوة أنا قاس أسمع إجابة جلال، ما أعرف إذا كانت توصل لكم ولا لا، ولكن فعلا هو يؤيدني، هذه العبارة أحيانا نسمعها بين الفينة والأخرى، فلان للأسف تغير بعد ما اشتهر، كان قريب من الناس، بسيط في حديثه وفي تعامله، ثم أصبح شيئا فشيئا أكثر تحفظ وابتعاد وربما حتى غرور للأسف الشديد. لكن في الحقيقة لا نعرف نحن الإجابة، هل الشهرة هي اللي غيرت شخصيته وقيمه، أم أنها فقط منحته القوة والمساحة ليظهر ما كان يخفيه منذ البداية؟ هل يتغير الإنسان فعلا حين تكثر حوله الأضواء،
أم أننا نحن الذين نراه بصورة أوضح؟ وهنا السؤال في حلقة اليوم، هل الشهرة يا ترى تغير الإنسان أم تكشفه؟ هذا ما سنسعى جاهدين لمعرفته من خلال ضيفنا المختص عبر الاتصال الهاتفي، أو من خلال أيضا إجاباتكم أنتم مستمعين الكرام، كل من يستمع الآن إلينا عبر الأثير. إيش إجابتكم في هذا الموضوع؟ إيش آراءكم؟ إيش وجهات نظركم حول مفهوم وموضوع الشهرة؟ هل هي تغير الإنسان أم تكشفه على حقيقته؟ خلوكم معنا في برنامج مسك النهار، ومتواصلين معاكم حتى تمام 12:00 ظهرا. كونوا معنا.

0: عزيزي المستمع، الشهرة ليست مجرد أضواء وعدد كبير من المتابعين، الشهرة قد تعني نفوذا وامتيازات وأشخاص لربما يسعون للتقرب منك وأبوابا تفتح لك بسهولة، وهنا يبدأ الاختيار والاختبار الحقيقي لشخصية الإنسان. هل يبقى كما كان حين لم يكن أحد يعرفه؟ هل يحافظ على تواضعه وعلاقاته القديمة؟ أم أن التصفيق المستمر يجعله يرى نفسه بطريقة مختلفة؟ موضوعنا اليوم عن تأثير الشهرة في الإنسان، هل تغيره أم تكشفه وتكشف طبيعته الحقيقية؟ احنا اليوم من خلال موضوعنا في حلقة اليوم راح يكون معانا ان شاء الله تعالى ضيف عزيز علينا، وهو في ذات الوقت اساسا صانع محتوى وممثل كوميدي، هيثم بن عبد الله المعولي. نرحب فيه اكيد من خلال هذا التواصل في برنامج مسك النهار عبر اثير اذاعة الشباب، ونقول صباح الخير يا هيثم وحياك الله معانا في برنامج مسك النهار.
1: صباح الوار، كيف الحال؟ اخبارك؟
0: والله الحمد لله بخير ونعمه يا هيثم، كيف حالك؟ عساك بخير.
1: الحمد لله. خوفتني بالمقدمه، الشهره هل سيختفي؟ هل سيتغير على ربع؟
0: لا رجل، بالعكس الامور طيبه ان شاء الله تعالى. احنا موضوعنا اليوم عن موضوع جدا جميل ويلامس الكثيرين للامانه، وخاطرنا نعرف كذا الاجابه ونتعرف على التفاصيل فيما يتعلق بالشهره وتاثيرها ايضا على حياه الشخص من ناحيه ايجابيه وكذلك ايضا سلبيه. قبل لا نتكلم في هذا الموضوع، يعني لما الانسان ينتقل فجاه من شخص عادي الى شخص معروف ويتابعه الالاف او حتى الملايين، ايش اللي ممكن يتغير فيه نفسيا واجتماعيا بحكم انك حاضر في منصات التواصل شخصيا يا هيثم، ومن خلال ايضا احتكاكك بالكثير من الزملاء والزميلات ايضا في ذات المجال؟
1: والله الانتقال من صفر لمئة اكيد يعني نوعا ما نوع من الصدمه طبيعي يعني مثل اي شيء ثاني، ولكن ما متأكد إذا ممكن يتغير في نفسيته واجد كثر ما إنه ما بيعرف يتصرف في بداية الأمر، لأن هذا شيء جديد. إن أنت تنتقل من صفر إلى مية ما مثل قبل، ترى قبل تتذكر إنه زمان شوي بغلى وقت. صحيح. لكن تو في اللي تقول إن الناس تنتقل من صفر إلى مية، فأكيد نوعا ما صدمة. ثاني شيء إنه فيكم ما واجد سهل عليه يتصرف مع اللي يصير في السوشيال ميديا بشكل عام، سواء كان من ضغط النفسي إنه مثلا ردات فعل الناس وغيره. في منهم بعد هذا المرحلة يعني ما يستحمل خلاص يختفي يرجع عادي ما يقدر يكمل. في منهم لا يستمر، تكون هي هذيك الفرصة اللي كان يحتاجها. سبحان الله.
0: ممتاز. طيب هيثم، لو رجعنا بك شوية كذا للخلف وإلى الفترة اللي سبقت الشهرة نوعا ما، كيف تصف شخصيتك في ذلك الوقت؟ إيش أكثر شيء لربما تشعر بأنه تغير فيك بعد ما عرفك الجمهور؟
1: هو الجنون من أول موجود، فأمور طيبة أنا عندي.
0: ما شاء الله.
1: بس يعني بالنسبة لي أنا شيء واحد يمكن أو من أكثر من شيء، إنه اللي كنت أحب أسويه وحدي وبين ربعي وعائلتي الصغيرة صرت أسويه الحين لحمد الله آلاف وآلاف الناس، أحيانا حتى توصل ملايين كمشاهدات. هذا شيء يعني استأنس عليه، إنه حصلت على الأقل منصة أظهر أفكاري، أظهر اللي أبغى أسويه، وصل للناس وإلى آخرين، مقاطع الكوميديا وإلى آخرين. فهذه بالنسبة لي هو الفرق الجوهري بين قبل والآن عندي يعني.
0: ممتاز. طيب العبارة المتداولة، وأنا ذكرتها لمخرج البرنامج قبل شوية لما أقول أنه العبارة المتداولة بين الناس أحيانا أنه فلان تغير للأسف الشديد بعد الشهرة، هل سبق وأنه صار لك يوم من الأيام أحد الأشخاص المقربين منك وقال لك أنت تغيرت يا هيثم للأسف الشديد؟ كيف استقبلت هذه العبارة، وهل وجدت فيها نوعا ما شيء من الحقيقة؟
1: كل يوم بيسقوني طيرت عليه. لا لا لا لا، الحمد لله رب العالمين.
0: ظليت مثل ما أنت يعني؟
1: لا لا والله أنا مثل ما أنا الحمد لله، ويعرفوني كل الدوائر أصدقائي وأحب أصدقائي واجد الحمد لله. ما سوالف إني تغيرت ما تغيرت بعد الشهرة، ولكن تعرفني يعني مثلا ناس يمكن أطراف شوية أبعد، ما يعني ما قصدي أنا أصدقائي يمكن أطراف شوية أبعد. اللي ما تعرف ليش متخذ موقف معك، انه انت يمكن تغيرت لانه ما صرت مشهوره وتقدر يعني بشكل عام. هذا الشيء ترى ما حقيقي يعني، انا مثل ما انا قبل الشهره وما بعد الشهره.
0: نعم. طيب هل الشهرة
1: بس الفرق يعني الحين ما بعد الشهره زاد الوزن اكثر بس.
0: ما شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب العالمين. طيب هيثم، يعني هل الشهره فعلا تغير شخصيه الانسان من وجهه نظرك، ام انه تعطيه المساحه الاكبر علشان يظهر صفات كانت موجوده فيه اصلا من البدايه؟
1: شوف، انت ما قلنا قيمه الشهره فهي تظهر الشين والزين فيك شخصيا، يعني كموضوع نفسي. يعني اذا انت انسان واثق من نفسك فموضوعك واجد سهل امام الناس. اذا انت انسان ما واثق من نفسك ترى بيبين للناس انك ما واثق من نفسك.
0: صحيح.
1: فهو يطلع الزين ويطلع حتى الصفات الشين اللي لها علاقه بالتعامل مع الناس. اذا انت ما قدرت تغيرها فخلاص تبطل بذيك الدائره. اذا قدرت تغيرها فيكون الشهره والسوشيال ميديا بشكل عام زين السبب انه ساعدك انك شويه تتخطى شيء صعب كان نفسي بالنسبه لك. ولكن هو وش يظهر؟ حرفيا يظهر الزين والشين فيك.
0: ممتاز. طيب خلينا ننظر الى الموضوع خلينا نقول من ناحية إيجابية. هل الشهرة اليوم ممكن يكون لها تأثير إيجابي على الشخص نفسه من ناحية زيادة الثقة بالنفس على سبيل المثال، توسيع العلاقات، فتح فرص وأفاق جديدة جدا للشخص في مختلف مناحي وجوانب حياته؟
1: الإجابة نعم ونعم ونعم. لأن يعني شوف الحمد لله رب العالمين، يعني الله يرزق قبول عند الناس بس انت ما تكون تعرف هذا الشيء. فيوم مثلا تروح تتعامل مع الناس بشكل اكبر، يعني خاصه يوم تنزل الارض الواقع وتسمع الكلام الطيب والزين منهم، فيك ثقه في نفسك انه اوكي الحمد لله ان انا بس احاول اقدم شيء زين اساس ان الناس تسعد وهذه الناس قاعده تشوف هذا الشيء. فهذا الشيء ينمي اللي هو ثقه في النفس فيك. وهل يفتح علاقات؟ اكيد يفتح علاقات، ان انت تتعرف على ناس جديدة في مجالك واللي يساعدوك في مجالك وإلى آخره، فدائرة علاقات تكبر. وأيضا الفرص، إذا جينا نقول على الفرص، يعني مثلا على سبيل المثال في واجد ناس ما شاء الله يعني في السوشيال ميديا عندهم بزنس، يعني على من غير السوشيال ميديا بزنس، وش اللي قاعد يساعدين البزنس يمشي؟ الشهرة نفسها، إنه هو إنسان مشهور أو عنده حتى دائرة معارف عندهم شهرة، فهم قاعدين يساعدوا بعض إنه هذاك البزنس يوقف. فأعطينا الإجابات كلها نعم على السؤال اللي ذكرته.
0: يعني إذن لها تأثير جدا إيجابي على الشخص نفسه. لكن إلى محور آخر، يعني هل اضطريت يوم الأيام يا هيثم أنك تغير أسلوبك ومحتواك حتى تحافظ على رضا الجمهور ونسب المشاهدة، أنك دائما تحرص على أنك تقدم الشيء اللي يشبهك بدون أي تغيير؟
1: أغير محتوى؟ نعم، ما أغيره لأن مشاهدات طاحت أو شيء، لا أغيره لأن مثلا منصة صارت تطلب أشياء مختلفة نوعا ما. بس جوهر كل شيء سويناه الحمد لله أنا والشباب أصلا زين، كل جوهر كل شيء اللي سويناه نفسه، نفس الطابع، نفس الشخصية، نفس الروح اللي نحن نريد نوصلها للناس، هذا ظل دائما وأبدا. بس هي طبعا اللي أنت تغير هو شكل المحتوى أساس إذا ناسب مع متطلبات المنصة اللي قاعدة تتغير باستمرار فقط لا غير. لكن كجوهر نفس الروح اللي نبغى نوصله، الكوميديا المحلية إلى آخره اللي يضحك الناس هو اللي متبتين عليه، يعني مستحيل يتغير بالشيء.
0: نعم. طيب هل يوم الأيام أيضا أو خلنا نقولها بصيغة مختلفة، يعني بعض المشاهير دائما يضعون حد لحياتهم وخصوصيتهم والبعض الآخر طبعا لا، لكن لما يضعوا حد لحياتهم وخصوصيتهم يفسرها البعض على أنهم غرور أو ربما ابتعاد. هل مريت بهالموقف؟ كيف تتعامل مع الأحكام اللي يصدرها الناس عليك وتوقع تصلك جدا الكبير من خلال الرسائل أو من خلال أيضا التعليقات والآراء على المنشورات اللي تنزلها؟
1: هو الشيء الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه هو ردة فعلك فقط. ما تقدر تتحكم في ردة فعل الناس وكيف الناس بيفكروا فيك وكيف الناس حاطين في بالهم، إن كل إنسان يفسر مثل ما هو يشوف. أحيانا الواحد يكون عنده نظرة سلبية لك وأحيانا لا. هو شوي سؤال صعب، لأنه في نهاية الأمر ما بقدر أتحكم رد فعل الناس. إذا هو يشوف إن أنا أحاول أحافظ على خصوصيتي نوعا ما في بعض الأشياء وغرور، خلاص تشوف غرور خلاص كيفك يعني. أنا حبيبي عندي مشكلة أكبر، تو بس أحافظ على خصوصيتي في مراحل في يعني جوانب معينة في حياتي بشكل عام. لأن في نهاية الأمر أنت تقرر، مثل ما أنت ذكرت في ناس تحب تحط حد، أنت تقرر يعني وش الأشياء اللي مثلا تحب تظهرها للناس، وفي أشياء مثلا ما تحب تظهرها للناس.
0: بالضبط.
1: فأنت تحط أنه مثلا أنا ما أحب أظهر هذا الشيء للناس، أنا أحب أظهر فقط هذا الأشياء حال الناس. ففي ناس مثلا هو هذا ليش ما يطلع هذا النقاط، شايف نفسه ده عليهم ولا ويش؟ لا لا لا، هل أنت تفكرنا غرور؟ بس هو ما غرور، وأنا أنا قاعد أحاول أحافظ على خصوصيتي. هذه الأشياء الصغيرة اللي باقية خاصة بالنسبة لي أبغى تكون خاصة.
0: صحيح.
1: أنت تعرف الإعلام أنت مشهور، وين ما تروح الناس تعرفك ما شاء الله.
0: صحيح. وأحيانا ربما الشهرة لها ضريبتها أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع. لكن بحكم أنك أيضا ممثل كوميدي يا هيثم، هل الناس يتوقع منك دائما تكون مرح طول الوقت؟ هل تشعر أحيانا بأن الصورة اللي يعرفك بها الجمهور تختلف أيضا عن شخصيتك الحقيقية على أرض الواقع؟
1: ايوه عندك دوام 24 ساعة. لا قلب ما قلب. لا لا بس مجمل العام يا سبحان الله، يعني حتى يشوفونه في أرض الواقع يقولون يا أخي ده ما ربشة نفس
0: اللي يشوفك في السوشيال ميديا. صحيح.
1: ايوه اقولهم شباب يعني ما يصير ترى كل مكان اجي صار ادخل واصرخ واضحك.
0: صحيح صحيح.
1: لازم في معك شويه سكيت اتقال شويه. مع الوقت انا شويه تطلع لك الشخصيه، بس يعني هذا الكلام ما بيتكرر بالنسبه لي.
0: ممتاز. طيب لو اختفت الشهره اليوم واختفى معها ايضا عدد المتابعين والاعجاب والتفاعل، هل يبقى الانسان راضي عن الشخص اللي هو عليه يا هيثم ولا لا؟
1: تن تن تن سؤال مليون دولار. والله مرة ثانية، كل إنسان أو كل مشهور شوف وش قدم، إذا هو راضي ولا ما راضي. فجيت علي أنا الحمد لله رب العالمين، بعد فضل رب العالمين والناس اللي قاس تتابع كل شيء نسويه أو كل شيء يسويه مع الشباب، أنا راضي. راضي إني قدرت أسعد الناس، راضي باللي شفته من ردات فعل طيبة من الناس، والدليل أرض الواقع يوم مقابل الناس. فالحمد لله أنا راضي.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وفي تجربة ترى.
0: إيش هي يا هيثم؟
1: تجربة إن قفل حساب أسبوع شهرين.
0: إنزين.
1: حرفيك ما عندي حساب. رجعت اللي من.
0: في الشهرين اللي تسكر فيها حسابك، ايش اللي عملت؟ ايش كان شعورك؟ ايش كان نفسيتك؟ احنا نتكلم عن هذا الموضوع تحديدا هيثم.
1: ايوه اعطني على بلاطي انت سكر حسابك كيف نفسك. والله شوف هو وش سويت، كنت راضي الحمد لله رب العالمين، بس كنت متضايق انه يعني يا اخي كل شيء سويته 10 سنوات ما موجود راح. خلاص ما اعرف اللي قبله طبعا اذا كان راح نهائيا ولا لا. والحمد لله فتح يعني عشان ما حد يفكر من المستمعين انه ما عندي حساب موجود الحمد لله رب العالمين. بس ذيك الفتره يعني كنت افكر انه بس اقول اخي حسابي راح، كل شيء سويته راح، اريد اسوي فيديوهات بعدها اريد اكمل، انا عندي ذا الشغف ما انه انتهى قريب. بس تعرف انك تبدا من الصفر وانت كنت يعني 10 سنوات شغال في حساب كان صعب. ولكن والله ما اكذب عليك، وقفت الناس تخجل هذا وصل المرحلة اللي قلت استهيك.
0: تستاهل
1: تستاهل
0: كل خير يا هيثم. وأنا من الأشخاص اللي أتابعك الأمانة، وأحيانا لما أشعر بنوع من الكدرة ومن الضيق أحيانا ندخل الفيديوهات والمقاطع الخاصة فيك على الإنستغرام بحيث شوية نطلع من المود اللي إحنا فيه أساسا.
1: وشكرا
0: لكم على أنكم أيضا تقدمون الصورة الجميلة بالمحتوى اللي فعلا يخلي الناس توصل إلى هذه المشاعر الجميلة.
1: الحمد لله. الله يسعدك.
0: تسلم.
1: الكلام الطيب واللي خلينا نكمل. والله لا
0: بارك الله فيك يا هيثم، شكرا لك وشكرا ايضا على التواصل معنا في برنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. هيثم بن عبد الله المعولي، صانع محتوى وممثل كوميدي، شكرا جزيلا يا هيثم.
1: شكرا. جزاك الله خير والله وفقك إن شاء الله
0: جميعا يا رب العالمين. إذن مستمعين الكرام كان هذا حديثنا مع هيثم صانع محتوى وممثل كوميدي، الكثير من المنشورات والكثير من الأعمال قدمها من خلال مختلف منصاته وحساباته. حاولنا جاهدين من خلال أيضا هذا اللقاء ومن خلال هذه المساحة أن نقترب منه أكثر وأكثر ونعرف هل الشخص فعلا يتغير بمجرد ما يصير مشهور، هل الإنسان فعلا يتغير أم أنه الشهرة أيضا تكشف الإنسان وترجعه إلى طبيعته الحقيقية. هذا موضوعنا في حلقة اليوم، كونوا معنا في برنامج مسك النهار، ما يزال لدينا الكثير وبعد شوي راح نروح فقط إيش لك وإيش عليك.

أعزائي المستمعين، ربما تكون الشهرة مثل العدسة المكبرة، لا تصنع الصفات من العدم لكنها تجعلها أكثر وضوحا. فالإنسان الكريم تتسع مساحة عطائه، والمتواضع يزداد قربا، ومن يحمل شيئا من الغرور قد يظهر غروره بصورة أكبر حين يجد من يصفق له باستمرار. لكن في الوقت نفسه، هل يستطيع أي إنسان أن يقاوم طويلا كل ذلك المديح والاهتمام والمعاملة الخاصة؟ أما أن الشهرة مع الوقت قادرة على تغيير حق الشخصيات وحتى الشخصيات الأكثر ثباتا. هذه المرة إلى فقط إيش لك وإيش عليك فيما يتعلق بموضوع الشهرة. إذا كنت مشهور، عليك أنك تتقبل أن حياتك صارت تحت نظر الناس. عليك أنك تعرف أن ما كل تعليق يستحق رد، وما كل رأي يستحق اهتمام. عليك يا عزيزي المشهور أن تحافظ على خصوصيتك، لأن ما كل شيء في حياتك لازم يتحول إلى محتوى. وعليك أيضا أهم شيء، ما تخلي إعجاب الناس فيك يصبح هو المقياس لقيمتك. هذا اللي عليك، لكن إيش اللي لك؟ لك يا عزيزي المستمع المشهور أن صوتك يوصل لعدد كبير من الناس. لك فرص ما كانت متاحة لك قبل، تعاونات، مشاريع، علاقات وتجارب جديدة. لك فرصة انك تقدم محتوى تحبه ويمكن يكون سبب في تغيير حياة شخص او الهامه. ولك ايضا اذا عرفت تستثمرها صح، فرصة تبني اسم ومشروع يستمر حتى بعد ما يخف عنك التفاعل وتذهب الشهرة. هذا اللي لك واللي عليك في موضوع الشهرة، والحين وصلنا بكم إلى مسك الختام.

ممكن يكون للأرض، للمكان، للوطن اللي تربينا فيه وعشنا تفاصيله. وهنا نقدر نسمع أغنية ماذا يضيرك للفنان محمد المخيني من زاوية مختلفة. الكلمات اللي تتكلم عن العشق والوفاء ممكن تأخذ منا أوسع أو تأخذ معنا أوسع لما يكون الحديث عن الوطن. ليش؟ عن المكان اللي مهما ابتعدنا عنه يظل له مكان خاص في القلب. لذلك يقول: ماذا يضيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلا. وكأن الكلام هنا يتحول من حب شخص إلى حب وطن، حب ما يرتبط بوقت أو ظرف، وإنما بإحساس يكبر مع الأيام. ثم يضيف ويقول: أن يحفظ الود المقدس بيننا، وبأن تكون الحب والتقبيل. وهنا نشوف معنى الوفاء والانتماء، لأن علاقتنا بالوطن ما مجرد مكان نعيش فيه، لا، هي ذكريات وأمان وانتماء ومسؤولية نحملها معنا.

وما يزال الشاعر أيضا يتغزل بالوطن من خلال أيضا وصفه لهذه الأرض الطيبة بالزهرة، وبأن تكوني زهرة عطرية لا تعرفين إلى الذبول سبيلا. هكذا هو يتغزل بهذه الأرض الطيبة الكريمة المباركة عمان. عمان هذه الهوية التي نحملها والتاريخ الذي نفخر به والأمان الذي نحمد الله عليه كل يوم، نحبها لأنها البيت الذي يجمعنا والذاكرة التي تشبهنا والمستقبل الذي نبنيه لأبنائنا، وسيبقى حب عمان عهدا في القلوب يزداد مع الأيام ويترسخ فينا جيلا بعد جيل.

0: الله الله الله.
1: إذن بهذا نكون قد وصلنا بكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم مسك النهار. محطات ومتابعات كانت حاضرة خلال حلقة اليوم. وفي ختام هذه الحلقة كل التحية والتقدير لكل من استمع إلينا عبر مختلف المحطات، هذه تحياتي أكيد في الختام. كنت معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما جلال خويطري، الذي يتمنى لكم نهار سعيد وجميل تقضونه برفقة من تحبون وفي أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. شنت القوات الأمريكية الليلة الماضية هجوما جويا على جزيرة لارك جنوب إيران، وذكر الحرس الثوري الإيراني أن عددا من عناصره قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم الأمريكي الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة. من جهتها ذكرت مصادر أمريكية أن الهجوم استهدف منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك كانتا تستعدان لإطلاق ألغام بحرية. أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للإمارات. وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء الإماراتية على مدار الساعة. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة أنها اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وتم تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد على السكان أو الممتلكات. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا في إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك. وقال قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من دول مجموعة 20 إنه يعتزم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيم جباليا وآخر في منطقة التوام شمال غرب المدينة، في حين أصيب 4 آخرون إثر استهداف مخزن تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. تتواصل جهود الإنقاذ في نيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية أو أنفاق كهرومائية إثر انهيار جليدي وطيني أودى بحياة أكثر من 900 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: باسم عمان نداء العلم والعمل.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
2: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يومياً من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية نم صنعاء وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
2: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يومياً من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو خمسة.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي أثير إذاعة الشباب، نحييكم في هذه الإطلالة التي تتجدد برفقتكم في برنامج صوت الشباب. نحييكم أينما كنتم تستمعون. هذه طبعا برنامج صوت الشباب يعود لكم من جديد بدورة برامجية مختلفة منوعة بمواضيعها بالقرب من شبابنا الطموح في مختلف المجالات. طبعا نشكر أكيد الزملاء خلال الفترة الماضية في برنامج الخريف والشباب لتغطية موسم خريف ظفار بفعالياته وكذلك مختلف المناشط هناك، ونكمل نحن أيضا من خلال صوت الشباب هذه الفترة البرامجية التي نطل بها عليكم، وكذلك نقترب كما ذكرت لكم سابقا من شبابنا من حواراتنا المختلفة برفقة الشاب العماني في مختلف المجالات. وكذلك مستمعينا نسعد دائما بهذا التواصل الذي يتجدد أكيد برفقتكم. نتمنى لكم دروب سالكة آمنة إن شاء الله حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. آخر أسبوع قبل المدرسة طبعا الكادر التعليمي بدأ دوامه الرسمي يوم أمس، المدارس إن شاء الله تبدأ الأسبوع القادم، تجهيزات أخيرة قبل نهاية الإجازة الصيفية. إجازة إن شاء الله كانت إجازة خيرة، فيها كثير من التفاصيل، فيها كثير من الذكرى اللي أكيد بياخذوها سواء الأطفال، كل من يعني استغل هذه الفترة في أن يقضي برفقة أحبائه عائلته. ونتمنى لكم إن شاء الله أكيد عام دراسي جديد مليء بالخير والتوفيق إن شاء الله للجميع. إذن مستمعينا وجدد ترحيب بكم في هذه الإطلالة من برنامج صوت الشباب عبر الأثير الأكثر استماعا إذاعة الشباب. نصحبكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم بنت سعيد البداعي بمشاركة أيضا الزميل سالم الصريدي، وأيضا هذه تحيات مخرجنا عابدين البلوشي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. حياكم الله، ونروح هكذا نأخذكم في جولة في مواضيعنا أو في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. بس قبل لا أروح للمواضيع، أذكركم بالمشاركة ومتابعة أيضا قناة إذاعة الشباب عبر الواتس أب. طبعا أي رقم بيرسل لي الواتس أب أو رقم الواتس أب الخاص بالإذاعة بتوصل رسالة الاشتراك في القناة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة اللي ننشر فيها الباركود الخاص بقناة الإذاعة ويتم المشاركة. إيش يصلكم من خلال هذه القناة؟ كل ما هو مرتبط بإذاعة الشباب، سواء كانت المحتويات المرئية، اللقاءات، المواضيع، كل شيء تحبوا تعرفوه، كل ما هو جديد حول وطرح خلال إذاعة الشباب سيصلكم من خلال هذه القناة. واللي أكيد حابين سواء يشاركونا في البرنامج ويشتركوا أيضا في قناة الواتساب على الرقم 7244209 7244209. إنزين يا مريم، إيش عندنا اليوم من المواضيع في مساحة صوت الشباب؟ في فقرة مع الشباب بنتكلم عن أهمية المعسكرات الشبابية في بناء المهارات في تنمية شخصية الشباب. طبعا وزارة الثقافة والرياضة والشباب أطلقت معر أو معسكر مستعد الدولي. طبعا هذا المعسكر راح يكون لمدة 4 أيام، في تجارب مختلفة للشباب، أجواء شبابية، تعارف مع شباب من مختلف دول العالم من 21 إلى 24 سبتمبر. راح يكون إن شاء الله في محافظة الداخلية الجبل الأخضر. فنحن بنتكلم عن تفاصيل هذا المعسكر ودوره أيضا ودور هذه المعسكرات فعليا في بناء المهارات وتنمية شخصية الشباب. راح يكون معنا إن شاء الله عن طريق الاتصال أستاذ محمد العمري، وهو تنفيذي تطوير أعمال بمؤسسة أورتاد باوند عمان المنظمة لهذا المعسكر. فراح تكون هذه وقفتنا في فقرة مع الشباب. أما في صناع النجاح مستمعينا، بنتوقف مع أول شركة في التسويق النتائجي، بنعرف تفاصيل مرتبطة بهذه الشركة. إيش نقصد بالتسويق النتائجي، خاصة أنها الشركة الأولى في سلطنة عمان والخليج معنية بالتسويق النتائجي؟ على ماذا تعتمد هذه الشركة؟ شركة دهم راح يكون معنا أيضا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد بن راشد الريامي، وهو مدير المالية والشراكات في شركة دهم للتسويق النتائجي. بنتعرف على تفاصيل مرتبطة بهذه الشركة اللي بدأت في عام 2024 وتحقق نجاحات كبيرة باعتمادها على التسويق النتائجي، اللي راح نعرف تفاصيل إن شاء الله من خلال وجود ضيفنا في الاستوديو. ايضا كل اثنين عندنا فقره الاداره الماليه، نطرح فيها مواضيع مرتبطه بالمال، في اداره المال، الكثير من الجوانب الماليه اللي يحتاجها اليوم الشباب. اخترت لكم هذا اليوم ان بنتكلم عن المخاطره الماليه، هل هي استثمار ام اختصار للطريق؟ في كثير اليوم من الشباب يخاطر في سبيل الارباح السريعه، وفي أنه يحقق فعليا أرباح سريعة من خلال دخوله في استثمارات معينة، أو أنه فعلا يؤثر عليه الترند أو مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أني أنا أقدر أن فعلا أبني ثروة على مدى سريع وعلى عكس مثلا قبل الواحد يفكر قبل ما يدخل في استثمار معين، قبل ما مثلا ما احنا نقول قبل ما يعق فلوسه في شيء يبدا يفكر فيها. لكن اليوم فعلا صارت الرغبه شديده في ان الشباب على طول يدخل في مخاطره ان مخاطره امواله. فهل نحن فعلا اليوم كشباب اصبحنا متقبلين لهذه المخاطره الماليه، وكيف تنتهي، وكيف ممكن ان احنا ما نقع في هذا الموضوع، وانه فعلا يكون عندنا درايه حول الاستثمار وكيف نستثمر الاموال. راح يكون ان شاء الله ضيفنا في الحلقه الاستاذ مروان بن عوض اليعقوبي، وهو مستشار مالي. بنتكلم في التفاصيل المرتبطه بالمخاطره الماليه، هي فعلا استثمار ولا اختصار للطريق. هذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صوت الشباب. احد المستمعين يقول موضوع شيق. اي المواضيع شيقة، احنا اكيد نسعد دائما بهذا التواصل، اكيد برفقتكم مستمعينا على الواتساب او عن طريق ايضا الاتصال. اذا حابين تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2010-209 7244-2009 7244-2009 ما عليه، عطوني وقت لحد ما أحفظ الرقم كم كملت. وأكيد إذا حابين إنكم تسمعونا أصواتكم خلال مشاويركم، أكيد إحنا نستقبل اتصالاتكم على 24-69-81-51 أنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب.

0: شكرا لكم.
1: مع الشباب، مع الشباب.
2: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم وبكل أيضا من انضم للاستماع. أنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب، صوتي وصوتكم. في أولى وقفاتنا في هذا أو في هذه المساحة المسائية نتوقف مع فقرة مع الشباب والحديث عن أهمية معسكرات بناء المهارات في تنمية شخصية الشباب. طبعاً تمثل المعسكرات التدريبية كمعسكر مستعد الدولي فرصة استثنائية لصقل مهارات الشباب خارج إطار التعليم التقليدي، طبعاً بسبب خوض الشباب في تجارب مختلفة، عملية، تحديات ميدانية، أيضاً تكشف قدرات الشباب وأيضاً هذه المشاركات. ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ محمد العمري، وهو تنفيذي تطوير أعمال بمؤسسة أوتورد باوند عمان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ مريم البداية، حياكم الله وجميع المستمعين.
2: حياك الله معنا. خلينا ندخل في مدخل هذا الحديث والبداية عن أهمية اليوم فعليا المعسكرات، خاصة مثل معسكر مستعد اللي راح ينطلق إن شاء الله خلال الأيام القادمة في تنمية شخصية الشباب وكذلك مهاراتهم الحياتية.
3: برنامج مستعد الدولي اللي راح ينطلق الأسبوع القادم بإذن الله هو امتداد لمشروع وطني بدأ من عام 2022 مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. برنامج مستعد اللي استهدف في نسخه الأربع الأولى في السنوات الأربع الماضية 2700 مشارك، ويستهدف خلال نسخته الحالية قرابة 1000 مشارك من الشباب العماني. وامتدانا للأثر الإيجابي اللي لمسته الوزارة ولمسنا نحن كجهة تنفيذية والداعمين كذلك، فارتأت الوزارة أن تشمل هذا الأثر لفئات جديدة ومختلفة، ومن ضمنها شركائهم في العالم ككل، مش حتى الوطن العربي تحديدا. فالأسبوع القادم يبدأ برنامج مستعد الدولي اللي راح يستهدف مشاركين من دول عديدة مثل سلطنة بروناي، مثل مملكة المغرب والجزائر، ومشاركين من تونس، ومشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي كذلك، واللي يهدف بشكل رئيسي لزيادة قابلية التوظيف والقيمة الشخصية للمشاركين في سوق العمل ورحلة البحث عن عمل.
2: نعم، جميل جدا. إذن يعني ستكون هناك يعني تجارب مختلفة، خاصة حتى على صعيد التقارب، وأنك تتعرف على شخصيات مختلفة من مختلف هذه الدول اللي ذكرتها. هل لا زال التسجيل مفتوح بالنسبة للبرنامج؟
3: البرنامج برنامج معسكر مستعد دولي راح ينقسم لمجموعتين. مجموعة راح تكون باللغة العربية، البرنامج راح ينفذ باللغة العربية وهو اللي راح يكون الأسبوع القادم، وتم إغلاق باب المشاركة فيه لاستيفاء الأعداد. أما البرنامج الناطق باللغة الإنجليزية اللي راح يبدأ بعد 3 أسابيع إن شاء الله، التسجيل فيه لا يزال مفتوح للمشاركة من العمانيين والبحثين عن عمل بشكل محدد.
2: نعم، ممتاز. كيف تختلف التجربة اللي راح يكتسبها الشاب في هذه المعسكرات، خاصة أنها يعني مثل ما ذكرت يمكن في البداية، وأنت أيضا ذكرت أنه سيخوض المشارك في تجارب مختلفة بعيدة عن التعليم ربما النظري التقليدي، فكيف ممكن نصف ما يكتسبه الشاب خلال هذه المعسكرات؟
3: فعلا المبدأ الأساسي في هذا البرنامج هو إخراج المشاركين من منطقة راحتهم، وباستخدام منهجية التعلم التجريبي في بيئات العمل الخارجية في الجبل الأخضر ورمال الشرقية وكذلك في صلالة. فهذا البرنامج راح ينفذ في عدة مواقع في سلطنة عمان عبر منهجية التعلم التجريبي اللي تزرع إدراك في المشاركين، ما تكتفي فقط بالمعرفة كمثل التعليم التقليدي اللي راح يزرع معرفة، ولكن عن طريق التعلم التجريبي وإشراك المشاركين في تحديات يخوضوها بشكل مباشر ويحلوها مع بعض، بهذه الطريقة راح يزرع الإدراك فيهم، وبهذه الطريقة يكون الأثر المستدام في المشاركين.
2: إلى أي مدى تركز على أن يختلف كل معسكر؟ إحنا نتكلم عن سنوات يعني مختلفة تم يعني العمل على هذا المعسكر، كيف تعملوا أيضا على أن تكون كل نسخة من هذا المعسكر تجارب مختلفة، أيضا الأهداف من هذا المعسكر تختلف من نسخة إلى نسخة أخرى؟
3: فعلا البرنامج يتوائم بشكل سنوي مع احتياجات السوق العماني.
2: ممتاز.
3: ومن ضمن أشكال المواءمة المواءمة الوطنية لهذا البرنامج خلال هذه السنة هو ارتباطه بشكل مباشر في عدة استراتيجيات وطنية.
2: ممتاز.
3: بعضها تم الإعلان عنها وبعضها لا إلى الآن. مثلا رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للشباب. فالبرنامج في نسخته الخامسة لهذه السنة ينقسم لأربع مسارات رئيسية، مسارات تعليمية، فهي أنشطة جماعية، جلسات نقاشية، ولكن راح تكون موجهة نحو إحدى هذه المسارات. المسار الأول الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
2: ممتاز.
3: المسار الثاني التعليم والصحة. المسار الثالث البيئة المستدامة، والمسار الرابع ريادة الأعمال. فجميع المشاركين راح يخوضوا نفس التجربة لكنها راح تكون موجهة في إحدى هذه المسارات.
2: جميل، يعني ما أعرف يقودني الفضول إلا أني أنا أعرف تفاصيل التجربة نفسها. يعني أنت ذكرت هذه العناوين أو هذه المجالات المهمة حقيقة للشاب أنه يفهم فيها ويعيها تماما، لكن كيف التجربة بتكون؟ يعني كيف بتوظفوها كتجربة وليس كمادة نظرية تلقاها المشارك؟
3: من الأدوات اللي تستخدمها أوتر باند عمان واللي هي الجهة التنفيذية لهذا البرنامج الوطني والمشروع الوطني هو الأنشطة التعليمية الجماعية. وبداية ويبدأ التعليم في هذا البرنامج من اليوم الأول، من اللحظة الأولى في البرنامج، لما يبتعد أو نبعد المشاركين عن أسباب المشتتات واللي هي مثلا أجهزة الهواتف. فجميع المشاركين خلال الأربع الأيام هذه ينعزلوا عن جميع المشتتات، فيتركز فكرهم نحو هذا البرنامج.
2: ممتاز.
3: ويتم تصميم البرنامج من خلال الأنشطة التعليمية الجماعية بحيث أن نضع المشاركين في تحدي لا يمكن تجاوزه إلا بتفعيل مهارات محددة، مهارات مرتبطة بهذا المسار. على سبيل المثال ريادة الأعمال، فجميع الأنشطة راح تتمحور حول على سبيل المثال مشكلة حل أو مهارة حل المشكلات اللي بيحتاجها رواد الأعمال.
2: ممتاز.
3: اللي هي جزء من تصميم عملهم، وهكذا لنفس لباقي المهارات أو لباقي المسارات.
2: جميل. أكيد يعني اليوم في مثل هذه المعسكرات أثرها يبقى في الشاب لمدى بعيد، كيف ممكن نتكلم عن هذه التأثير سواء على مستقبل هذا الشاب، سواء في بيئة عمل معينة، في مجالات اللي يعني سيتعلم أو سيتعرف عليها خلال هذه المشاركة؟
3: من الأسباب الرئيسية لاستمرار وزارة الثقافة ورياضة الشباب في هذا البرنامج هو أن جميع المشارك أو مجموعة من المشاركين في الدفعات السابقة من البرنامج خضعت لدراسة SROI العائد الاجتماعي على الاستثمار.
2: ممتاز.
3: وعملتها كذلك إحدى الشركات الأربع الكبرى، شركة KPMG. فكانت نتيجة هذه الدراسة اللي صدرت عام 2024 أن كل ريال يستثمر في الشباب العماني في هذه البرامج مع أوتر باند عمان يكون عائدها الاجتماعي 10.5 ريالات.
2: نعم، ممتاز.
3: نعم، عائد كبير. فهذا كدليل وكشاهد على نجاعة هذا الأسلوب التدريبي.
2: نعم، جميل. في قصص ربما يمكن تتكلم عن أثر هذه النسخ الماضية، في قصص هكذا ملهمة فعليا شهدتوها من خلال المشاركين، خاصة يعني تغيرت ربما في مسيرتهم بعد هذه التجربة اللي خاضوها؟
3: من ضمن الأمثلة اللي أقدر أشاركها بشكل ودي ودون ذكر أسماء، بما أني أنا كنت قبل كوني تنفيذي تطوير أعمال في المؤسسة كنت مدرب في هذه المؤسسة، وشاركت مجموعة كبيرة من المشاركين في برنامج مستعد خلال الدفعات السابقة. فبعض المشاركين على سبيل المثال وبسبب مشاركاتهم مع فئات مختلفة من طلبة الجامعات والباحثين عن عمل وحتى الموظفين بداية توظيفهم، لاحظت أنه في مجموعة توجهت بشكل كامل نحو ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وفي أشخاص كذلك توجهوا بعد تخرجهم من الجامعة لعالم أو الأكاديمية الطيران. فالتوجه أو الفرص الفرصة اللي صنعها هذا البرنامج في إيجاد الشغف عند المشاركين، هذا بصراحة يعني وحدة مكافأة للمشاركين والبرنامج بذاته.
2: نعم بالفعل. المعسكر إذا نذكر من جديد وين راح تكون المواقع اللي راح يقام فيها هذا المعسكر؟ محافظة الداخلية.
3: المعسكر تنمية مهارات الشباب مستعد في هذه النسخة راح يقام في 5 محافظات من محافظات السلطنة خلال هذه السنة. بداية محافظة الداخلية تحديدا ولاية الجبل الأخضر، محافظة جنوب شمال الشرقية في ولاية القابل، محافظة ظفار في مرباط وصلالة وطاقة، ومحافظة ظاهرة في عبري والسنينة، وكذلك محافظة مسندم.
2: جميل، إذن يعني هكذا شملتم مختلف المحافظات ليعيش المشاركين أيضا تفاصيل مختلفة، وخاصة أن كل اللي ذكرتهم المحافظات أو المناطق تضاريسها تختلف عن الأخرى، فأكيد التجارب ستكون منوعة ومختلفة للمشاركين.
3: فعلا فعلا أستاذة مريم.
2: إيش الرسالة اللي تحب يعني توجهها للشاب أو الشباب المشاركين إن شاء الله في هذه النسخة وكل من يستمع لبرنامج صوت الشباب؟
3: البرامج اللي تدعمها مؤسسات وطنية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأكاديمية السلطانية للإدارة، والبرامج الكثيرة المدعومة من كبار الشركات في عمان، هذه استثمارات مجانية للشباب العماني، فاستغلالها راح يخلق فارق كبير في رحلة البحث عن عمل وحتى رحلة النمو الشخصي الذاتي في أي جانب من جوانب الحياة، فهي فرص متاحة لنا والحمد لله ولابد من نستغلها.
2: أكيد إحنا سعيدين أكيد بوجودك معنا والحديث عن هذا المعسكر وأيضا دوره اليوم في بناء شخصيات الشباب وكذلك المهارات اللي راح يكتسبوها من خلال مشاركتهم في هذه المعسكرات. كل الشكر لك على إثراءك هذه المساحة الأستاذ محمد العمري، وهو تنفيذي تطوير أعمال بمؤسسة أوتورد باوند عمان. كل الشكر لك على وجودك معنا.
3: شكرا شكرا لكم أستاذة مريم والجميع، بارك الله فيكم.
2: إذن مستمعينا هذه كانت وقفتنا في فقرة مع الشباب والحديث عن هذا المعسكر، صراحة يعني تحمست، لكن مثل ما سمعتوا أن خلاص تم إغلاق باب التسجيل، لكن هناك نسخة أجنبية أيضا يمكن المشاركة فيها للشاب العماني الباحثين عن عمل، وكذلك يعني أنهم يخوضوا تجربة مختلفة من خلال هذا المعسكر وما سيمر به من أيضا تفاصيل. إذن كل التوفيق لكل المشاركين، ومتحمسين نشوف الأجواء إن شاء الله الأسبوع القادم المرتبطة بمعسكر مستعد الدولي.

وسهلا أيها الأحبة مستمعي برنامج صوت الشباب، مستمعي أثير إذاعة الشباب، نحييكم أينما كنتم تستمعون. أجدد ترحيب أيضا في حال أي حد انضم للاستماع للبرنامج. هذه المساحة لصوت الشباب ممتدة إن شاء الله حتى تمام الساعة 4، نناقش مختلف المواضيع المتعلقة بشبابنا الطموح في مختلف المجالات. وتوقفنا قبل قليل للحديث عن معسكر مستعد الدولي. المحطة القادمة إن شاء الله راح تكون في فقرة الإدارة المالية، بنتكلم عن المخاطرة المالية، استثمار أم اختصار للطريق. يعني يمكن نلاحظ كلنا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي يكاد مستحيل ما يمر عليك منشور واحد مرتبط بأنك تستثمر في عقار، تستثمر في الذهب، تستثمر في الأسهم أو في الاكتتاب. المهم أنك تستثمر. فليش؟ ففي بعض الأشخاص لما يشوف أن في كثير من الحديث حول ما يتعلق بالمال والاستثمار وكيف تدير راتبك وكيف تستثمر، هذا طبعا جانب جدا إيجابي في أن احنا يكون عندنا وعي مالي وفكر مالي مرتبط بالاستثمار وغيره. لكن هل انتشار هذا النوع من المعلومات بكثرة، ويمكن الأشخاص يشاركوا نجاحاتهم المرتبطة بالاستثمار وبالمال على منصات التواصل الاجتماعي أيضا بكثرة، فيتم الترويج لذلك؟ ففي كثير من الشباب يقول لك أنا بدخل، لكن هو يمكن ما عنده المعلومة الكافية، ما عنده الخبرة الكافية. فأهمية أنه فعلا ما نربط نجاح الآخرين بفكرة النجاح بالنسبة كثر ما نحن فعلا نتعلم، نعرف عن هذا المجال، وخاصة الأشخاص اللي يبحثوا عن الأرباح السريعة وفكرة أن أنا ببني ثروة بشكل سريع. أن كل شيء يحتاج له وقت، خاصة الفلوس يبالها وقت عشان تكبر، وخاصة في مجالات الاستثمارات الحديثة. فمنصات التواصل الاجتماعي اليوم تلعب دور كبير في تغيير بعض الأفكار المالية بالنسبة لنا. صرنا مثل ما ذكرتكم سابقا صرنا نندفع ونفكر في الموضوع. إذا ما اندفعنا على الأقل الموضوع يجي في بالنا لما نشوف هذه النجاحات اللي تتحقق للأشخاص اللي نتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الله يبارك في رزق الجميع، ولكن هي فكرة أن لا نخاطر قبل ما نعرف وقبل ما ندخل في هذا العالم. واليوم إن شاء الله خلال الدقائق القادمة بنتوقف مع ضيفنا الأستاذ مروان اليعقوبي، وأنا حاطة بعض الأفكار أو بعض الأشياء اللي تعودت أسمعها أو على الأقل سمعتوها وتعرفوها، فبناقشه في بعض الجوانب المرتبطة بهذه المخاطرة، بعض الأفكار يمكن اللي صرنا نسمعها بشكل متكرر، هل هي صحيحة ما صحيحة، أو يمكن فيها أشياء مغلوطة. نتعلم ونستفيد أكيد، وهذا دور فقرة الإدارة المالية، نحن نستفيد كلنا في كيف ممكن أن نحقق هذه الإدارة المالية، كيف نتعلم نتعرف على هذه التفاصيل المرتبطة بالجانب المالي. إذن هذه هي وقفتنا القادمة، وإن شاء الله أيضا هناك وقفة أخيرة خلال الساعة القادمة حول الشركة الأولى في التسويق النتائجي في عمان وكذلك الخليج. بنتكلم مع شركة دهم حول هذا النجاح وما تحقق لهذه الشركة وإيش تقصد بالتسويق النتائجي. أنا بانتظار أكيد مستمعينا مشاركاتكم، مداخلاتكم، ما باقي شيء على الإجازة الصيفية، إيش جداولكم خلال هذه الأيام، أو ما بقى شيء على نهاية الإجازة الصيفية، فإيش تجهيزاتكم؟ أتوقع كلكم بعدكم تجهزوا حال المدرسة، فيلا نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. شاركونا عن طريق الواتس أب على الرقم 724-4-2009.

0: الإدارة المالية.
1: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم تستمعون، نجدد الترحيب بكم مباشرة. يعني خلاص أنا أعطيتكم كذا مقدمة مرتبطة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. مباشرة نرحب عبر الاتصال بضيفنا الأستاذ مروان بن عوض.

0: موضوع دارج، ويمكن يكون الأغلب الشباب مر فيه والأغلب متوجه بما يخص مواضيع الاستثمار، بحكم أنه مثل ما تفضلت أنت في المقدمة أن احنا اليوم دائما في وسائل التواصل الاجتماعي نشوف منشورات تقريبا بشبه يومي
1: صحيح.
0: عن الاستثمار، والاستثمار سواء كان مثلا ما تفضلت في الأسهم أو في العقار أو في الذهب وغيره. اللي حاصل الحين بسبب المنشورات وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم رغبة الاستثمار عند الشباب أو عند احنا نسميهم مثلا جيل زد أصبحت مرتفعة جدا. فاليوم نشوف الشباب حاب أنه يستثمر، حاب أنه يوصل للحرية المالية، حاب أنه يمتلك قاعدة مالية أفضل، بالأخص إذا كان مثلا وضعه المادي أو وضع العائلة المادي يكون مثلا وضع أقل من المتوسط، فهو يسعى إلى تحسين الوضع هذا. بحكم يعني الوضع الحالي اللي صاير ووجود وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي تتكلم كثير عن موضوع الاستثمار وسرعة الاستثمار، أصبح الأهداف اللي موجودة عند الشباب أهداف سريعة. اليوم احنا يعني نشوف فئة الشباب الأغلب انه ما عنده حتى صبر لتحقيق الأهداف، هو يريد اليوم انا ابتدي في الشيء انا بكره احقق الهدف المالي اللي انا اريده. فبسبب المؤثرات الخارجية واللي جالسة تصير سواء كانت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عن طريق الأقران، اليوم نشوف الشباب متسرعين بشكل يعني أكثر من غيرهم بما يخص موضوع اللي هو الأهداف، وبالأخص بما يخص الهدف المالي. فالمؤثرات الخارجية هي العنصر الأساسي من وجهة نظري فيما يخص هذا الموضوع.
1: فعلا. انزين، ايضا يعني اليوم مثلا نسمع عن شباب يدخلوا اسواق ويمكن ومنتجات ماليه عاليه المخاطر، يعني اكيد هو البحث عن عائد كبير خلال فتره قصيره، واحنا يعني المشكله الاساسيه ان انت تبحث عن الارباح بشكل سريع او في مده قصيره. كيف نفرق اليوم بين شاب فعلا لديه، خلينا أقول هنا، شهية مرتفعة للمخاطرة، ومستثمر يخاطر بأمواله دون أن يدرك فعليا حجم المخاطرة أصلا؟
0: ممتاز. هو شوف، عادة الشباب اللي يعني عنده شهية مرتفعة للمخاطرة هذا شاب مدرك بمعنى الاستثمار، يعي المخاطرة، يعي الربح والخسارة، يعي نوع الأصل اللي هو راح يدخل فيه، نوع الاستثمار اللي هو راح يدخل فيه، نسبة الخسارة إذا كانت فيها خسارة، نسبة الربح كذلك إذا كان في ربح. فالشاب اللي حاسب الفرصة الاستثمارية واللي عنده معلومات وعمل مثلا تحليل مبدئي للاستثمار هذا أو للفرصة الاستثمارية، عادة يكون شخص متمكن وعنده إمكانية أنه يدخل مثلا نسبة مخاطرة شوي مرتفعة، وممكن أنه مثلا يبدأ يستثمر بحكم المعرفة وبحكم الفهم اللي هو مثلا يمتلكه في مجاله أو في مجال الاستثمار اللي هو حاب يدخل فيه. أما النوع الآخر اللي هم الشباب اللي عندهم مثلا حابينهم يخاطروا أو ما يدركوا حجم المخاطرة، عادة هذا الناس قد يكون سمع عن مثلا تجربة صارت لسين من الناس أو لأحد أصحابه، أو شاف مثلا واحد من اللي هم في السوشيال ميديا تكلم عن تجربة معينة، وقد يكون ما أظهر التجربة بالشكل كامل، أظهر الجانب اللي هو يريد فقط يظهره أمام الناس عن تجربته هذه، وحاول أنه إيش حاول أنه يقلده. وهنا دائما نرجع لنقطة جدا أساسية واللي هي الفهم والوعي. احنا لازم نكون فاهمين ومدركين، هل أنا جاهز لهذه الفرصة الاستثمارية؟ هل الفرصة الاستثمارية هذه تتناسب معي أنا كشخص، سواء كانت من حيث المعرفة، من حيث القدرة المالية، من حيث الإمكانيات المتاحة عندي؟ فإذا أنا أدرك وأفهم وقادر أني أنا أحلل هذه الفرصة، it's okay، يعني ما فيها إشكالية
1: طبعاً
0: أنك أنت تدخل وتستثمر. بالعكس، الاستثمار شيء جدا جميل، لكن إذا كنت أنت ناقص أو عندك وعي بمفاهيم الاستثمار أو بالفرصة الاستثمارية اللي أنت حاب أنك تستثمر فيها، فهذا تعتبر مخاطرة، وأنا أعتبرها حرق للأموال.
1: فعلا. وأنك أنت بس، لأنه يمكن يعتقد البعض أن الكل جالس يربح، فأنا ليش ما أدخل، أو كيف يروج للاستثمار أساسا في هذه الأيام. هل ارتفاع اليوم تكلفة بعض الأهداف المالية الكبرى من الممكن أنه يدفع اليوم الشباب، لأنهم يعتقدوا أن الاستثمار التقليدي البطيء ما كافي بالنسبة لي أنا كشاب مع كل هذه يعني القفزات الكبيرة في الاستثمار أو الأهداف المالية الكبرى، وأن عليهم أنهم فعلا يبحثوا عن قفزة مالية بدل أنهم ما يبنوا هذه الثروة تدريجيا؟
0: للأسف أنا أتفق معك جملة وتفصيلا بما

0: بما تفضلتي حاليا، احنا اليوم نشوف الشباب مستعد انه يخاطر بمبلغ اكبر على اساس انه يقلل فتره بناء الثروه، لكن هل المخاطره وهل هذه القفزه او تكلفه المخاطره اللي انت راح تخاطرها، هل انت مستعد تدفع ثمنها؟ هل انت مستعد تدفع فاتوره الاستثمار اللي انت دخلته؟ عاده تكون للاسف لا. اليوم الشباب نعم عنده استعداد للمخاطرة، لكن ما عنده استعداد لتحمل نتيجة هذه المخاطرة. ليش عنده الاستعداد للمخاطرة؟ لأنه مثل ما تفضلنا شاف سين من الناس أو صاد أو عين، قد يكون مثلا تكلم عن تجربة ناجحة في نوع من أنواع الاستثمارات، لكن يبقى هل الشخص هذا تكلم عن الجانب الآخر اللي هو مثلا المخاطرة أو مثلا مستوى يعني المخاطرة، وهل كانت المخاطرة مرتفعة أو منخفضة؟ هنا للأسف هي ما تكون ظاهرة عادة للكل، عادة هو يظهرها للشخص اللي يريد يظهرها فقط، أما لعامة الناس هم يظهروا إن إحنا فعلا جالسين نرباح، جالسين نحقق أرباح، وهنا يعني تطلعات الشباب أصبحت كبيرة. اليوم أنا أقدر أشتري سيارة ب5000 وأقدر أشتري سيارة ب500000، إنزين أنا أقدر أشتري بيت أو أبني بيت ب50000 وأقدر أبني بيت ب500000، فهنا أنا سقف توقعاتي أو الإمكانيات اللي أنا أقدر أسويها، يعني هل أنا أقدر أمتلك البيت اللي هو قيمته 500000؟ هل القدرة المالية المتاحة لدي تساعدني على أن أنا أحصل على هذا الشيء؟ فنتيجة رفع سقف الأهداف والأهداف يعني اللي إحنا نطمح لها اليوم واللي نطمح نمتلكها أدت بشكل جدا مباشر إلى أن الشاب أصبح يريد المال وبشكل جدا سريع. وهذه ثقافة انتشرت أو سلوك انتشر بين الشباب، وللأسف سلوك جدا خاطئ طبعاً. وما جالس يساعد الشباب أنه يوصل للحرية المالية أو يعني يمتلك الأشياء اللي هو يريدها. بالعكس احنا نشوف مجموعة كبيرة وفئة كبيرة من الشباب اليوم جالسة تخسر حتى ممتلكاتها وأصولها بسبب وإيش؟ بسبب الاستعجال. وفي عندنا مقولة تقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
1: طبعا فعلا يعني يمكن نتابع هذه الأمور وتشوف أنه يعني كثير من يعني هي مسألة الترويج لهذا الجانب هي من تلعب دور كبير في التأثير على شبابنا. أحيانا تعرف نسمع عبارة أنه استثمر فقط في المبلغ اللي أنت تقدر تخسره.
0: صحيح.
1: هل هذه القاعدة المالية سليمة فعلا؟ يعني أننا عادي مثلا استثمر في شيء أنا عادي أخسره؟
0: هي من وجهة نظر هي قاعدة سليمة، لكن بضوابط. بمعنى إيش بضوابط؟ الضوابط اللي أنا لازم أوضعها دائما في بند الاستثمار. البند الاستثمار يحتمل ثلاث مستويات. المستوى الأول اللي هو منخفض المخاطرة، المستوى الثاني متوسط المخاطرة، المستوى الثالث اللي هو مرتفع المخاطرة. لو جينا نعملها كذا بنسب بسيطة، ممكن أنا كشخص أستثمر في مثلا صندوق الاستثمارات العالية المخاطرة بنسبة لا تتجاوز من 5 إلى 10%، بحيث لو خسرت المبلغ هذا ما يكون من حصيلة أو من كمية الأموال إلا نسبة بسيطة من رأس مالي، لكن إن أنا أقول إن أنا أستثمر 100% من المحفظة الاستثمارية وأقول إن أنا قادر إن أنا أتحمل الخسارة هذه، أنا أشوف إنه هذه جملة غير صحيحة وما تتناسب مع الوضع هذا. نعم إذا عندك أنت مبلغ مخصص للاستثمار، ولا نفترض أي مبلغ، لازم تخصصه بنسب معينة، النسب أكبر من 50 إلى 60% تروح للمنخفضة المخاطرة مثل العقارات، مثلا الذهب وغيره من أنواع الاستثمار الآمن. النصف الثاني اللي هو يعني نسبة معينة من 30 إلى 20 ممكن تروح متوسط، من 5 إلى 10 ممكن تكون عالية المخاطرة.
1: نعم تفضل سعد.
0: أما أنك أنت تقول لي مثلا أنا مستعد أخسر مبلغ الاستثمار بالكامل وأخليه بالكامل في بند واحد اللي هو عالي المخاطرة وأخسر مبلغ الاستثماري، فهذا سلوك غير صحيح بتاتا يعني.
1: نعم كيف يعني اليوم يقدر الشاب فعلا يعرف قدرته الحقيقية على تحمل هذه المخاطرة؟ هل في مثلا عوامل تحدد العمر، التزامات، ديون، ولا الاحتياط المالي ربما؟ فكيف ممكن الشاب يقدر يحدد قدرته؟
0: هو هنا في مفهوم لازم نميز، هل أنا عندي قدرة على تحمل المخاطرة أو رغبة لتحمل هذه المخاطرة. إيش الفرق بين القدرة والرغبة؟ القدرة أن أنا صار لي ظرف معين وانجبرت أن أنا خلاص قدر الله ما شاء فعل. يعني أنا صارت للمنحة أو صارت للموضع هذا وأنا قادر أن أنا أتجاوز هذا بحكم الخبرة والإدارة اللي أنا أمتلكها. أما الرغبة بالمخاطرة فهنا تحتمل عدة عوامل. العامل الأول والعامل الأساسي اللي هو هل أنا راح أدخل وأغامر بالفلوس اللي أنا جالس أعيش فيها؟ هل المبالغ هذه اللي أنا راح عند الرغبة بالمخاطرة أنا محتاجينها لمعيشة معينة، لسداد مثلا دين معين، لمثلا ظرف معين ممكن يصير، على سبيل مثلا عندي مقبل على مشروع زواج بعد مثلا سنة أو بعد أشهر، أو عندي مشروع بناء بعد كم شهر، فهل هذا المبلغ اللي أنا أرغب بالمخاطرة فيه هو لغرض معين؟ هو موجود، قد يكون أنا جمعت مبلغ ولنفترض أنه نكون إحنا 50,000 على أساس أن أنا أريد أبني، فهو في هدف معين لهذا المبلغ. ما يصير أن أنا أخذ المبلغ بحجة أن أنا خلاص عندي القدرة وأمتلك المال وعندي الرغبة بالمخاطرة أروح أخاطر بالمبلغ هذا. ليش؟ لأن المبلغ هذا مش المبلغ المناسب أن أنا أروح مثلا أدخل وأغامر فيه في هذا النوع من المخاطرة. فهناك عدة عوامل. المبلغ هذا لويش؟ هل أنا أعيش فيه أقتات منه؟ إنزين، هل مثلا هذا المبلغ لهدف معين؟ هل أنا أمتلك دين معين وأريد مثلا أسدده وجمعت هذا المبلغ لسداد دين معين؟ فإذا كان مثلا له غرض معين هذا ما ممكن أنك أنت تروح تعمل فيه اللي هو مثلا استثمار. ليش؟ أساس ما يصير المشكلة مشكلتين. يعني أنت اللي نفترض عندك دين وعندك مبلغ، المبلغ هذا رحت واستثمرت وصارت عندك خسارة، لا أنت بالمبلغ ولا أنت بالاستثمار ولا أنت سددت الدين، فهناك كونت لنفسك مشكلة فوق مشكلة فوق مشكلة. أما إذا أنت مثلا فعلا في عندك مبلغ ومخصص للاستثمار، وعادة المبالغ المخصصة للاستثمار احنا نقولها ما لها عازة أو ما لها حاجة، على الأقل لمدة مثلا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لأن الاستثمار بحد ذاته هو استثمار طويل الأجل. يعني في فرق بين المستثمر والمضارب. المضارب هذا شيء مختلف، أما المستثمر لا، هو عنده مبلغ مالي ممكن أنه يستغنى عنه لفترة طويلة بالضبط، وعنده قدرة أنه ينتظر ويستثمر في أي نوع من أنواع الاستثمارات السابقة اللي ذكرناها ويكون المبلغ موجود في استثمار. أما إذا أنت محتاج المبلغ هذا فأنا دائما أنصح بعدم استثماره.
1: جميل. أيضا يعني اليوم مثلا كونك مستشار مالي وجيت أنا قلت لك أستاذ مروان أنا عندي هذا المبلغ، إيش تنصحني أستثمر عشان ما أقع، وين أستثمر عشان ما أقع مثلا في المخاطرة المالية، إيش بالعادة تكون يعني نصيحتك لهذا الأشخاص، أو أنك أنت عندك مثلا نقاط محددة لازم تحددها؟
0: ممتاز. هو مثل ما تفضلت في نقاط دائما محددة، يعني ما كل شخص يصلح لنفس الكلام. يعني مثلا لما يجيني شخص وهو عمره لنفترض 25 سنة وعنده مثلا رغبة الاستثمار، فرق لما يجيني شخص متقاعد وحصل مكافأة ما بعد التقاعد وعنده رغبة للاستثمار، فهذا يتناسب معه مثلا أشياء معينة ما تتناسب مع الشخص الثاني. صحيح. أما هذاك تتناسب معه أشياء معينة وأفكار معينة قد يكون ما تتناسب مع هذا، فكل واحد مثلا يتميز بأشياء معينة تتناسب مع شخصيته. أنا حقيقة الأشخاص اللي يعني يمتلكوا مبلغ مالي أول سؤال أسأله دائما يعني عطنا مصادر دخلك، هل أنت تمتلك مجموعة مصادر دخل أو مصدر دخل واحد؟ بعد السؤال الثاني أريد أعرف صندوق الادخار مالك يكفيك لكم شهر قدام؟ يعني بمعنى إيش؟ بمعنى أنت لو لا سمح الله صارت الظروف ولو نفترض أن المصدر الدخل اللي أنت كنت تعتمد عليه انقطع عليك، هل المبلغ اللي موجود في صندوق الادخار هذا يكفيك 6 أشهر على الأقل بحيث أنك أنت ترجع تعيد أوراقك وتعيد ترتيب أمورك وترجع مرة ثانية، أو أن المبلغ اللي موجود ما يكفي؟ فإذا يكفي أوكي ننتقل إلى اللي هو الاستثمار. نرجع ونقول الاستثمار دائما في 3 مراحل، في استثمار منخفض المخاطرة، في استثمار متوسط، وفي استثمار مرتفع. هنا أبدأ أوزع المبلغ اللي موجود. المبلغ هذا ممكن أنك تستثمره في استثمار منخفض المخاطرة، المبلغ هذا بإمكانك أنك تستثمره في استثمار متوسط المخاطرة، أما هذا الجزء ويكون دائما أقل جزء اللي هو ممكن أنك أنت تستثمره في استثمار مرتفع المخاطرة، ودائما يعتمد على الوضع الشخص، المبلغ الموجود، السن كذلك، الالتزامات المالية، إذا كان مثلا متزوج يعي الأسرة، أو مثلا هو بعده مثلا عزوبي ومع الالتزامات مالية كثيرة، ولو لا سمح الله صارت خسارة يكون مثلا المتضررين، قد يكون شخص مثلا بروحه، عكس لما يكون متضرر عائلة، فهنا تفرق من شخص إلى شخص آخر.
1: نعم، جميل جميل فعلا أن الواحد يركز على هذه الجوانب. أنا أريد يعني في ختام هذا الحديث نركز على نقطة أن لا ننجر خلف ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ونقطة أنه يعني أكيد المستثمر أو الشخص المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي وهو مستثمر يعني بينشر أرباح أكثر مما ينشر مثلا الخسارات أو ما يحدث فعليا في السوق المالي. كيف اليوم نقدم هذه النصيحة للشاب؟
0: هو شوف يا أستاذة مريم، حقيقة اللي موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي ينقسموا إلى نوعين. النوع الأول اللي هو فعلا عمل تجربة معينة وربح من هذه التجربة وجالس يشارك، ولكن تبقى المشاركة اللي هو شاركها مشاركة ناقصة. ممكن هو شارك تجربته الناجحة لكن ما تكلم عن العقبات اللي صارت وعن الخسائر اللي صارت. النوع الثاني والمؤسف الأشخاص اللي هم يتكلموا عن النجاح وأساسا الهدف من كلامهم هذا إقناع الآخرين بالدخول. زين، وش الهدف؟ الهدف إنه كل ما دخلوا ناس عن طريق اللي هم يسموه الآي بي أو الوكالة، زين، هو جالس ينجح. بمعنى إيش؟ صحيح. بمعنى أنا لما الحين أقنع الأستاذة مريم إنها تدخل في الاستثمار هذا وتدخل عن طريق الوكالة اللي أنا عطيتها إياها اللي هي وكالتي، أنا هنا جالس أستفيد أو أربح. هي لما هي سواء كانت ربحت أو خسرت أنا أربح. فللأسف موجودين وبكثرة اللي هم يتكلموا عن الاستثمار وعن الاستثمارات الناجحة وإلى آخره، وقد يكون هو حتى ما استثمر، لكن هو كيف مستفيد؟ الاستفادة اللي هو جالس يحققها ويعرض، يعني يعرض مثلا أرباحه، يعرض مثلا ممتلكاته، يعرض للناس تشوف أنا وش أمتلك وشوف الأموال اللي صح. عندي وغيره. فالناس هنا خلاص بصرية، أنا شفت بعيون إن الرجال هذا يسافر وما جالس، وشفت هذا الرجال عنده مثلا عشرات السيارات، فهو مقتنع أنه هذا جالس يربح من الاستثمار، لكن في الواقع لا، هو جالس يربح من دخولي ودخولك ودخول سين وعين وصاد من الناس. فهذا النوع كذلك يعني منتشر في بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. النقطة الأهم الوعي، الوعي الوعي. اليوم الشاب لازم يكون يعي من الأشخاص اللي فعلا جالسين يربحوا من الاستثمار، وكيف العوائد اللي جالسة تصير من الاستثمار، ومن الأشخاص اللي جالسين يروجوا فقط عن النجاح وعن الاستثمارات وإلى آخر. فالوعي مهم عند فئة الشباب اليوم، وكذلك الصبر. يعني اليوم احنا ما قاصر ان نعرف، احنا لازم عندنا قدرة ان نصبر على الاستثمارات.
1: فعلا أن الواحد يصبر على الأقل حتى يعني يحقق هذه الأرباح. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا أستاذ مروان بن عوض اليعقوبي، وهو مستشار مالي، والحديث عن المخاطرة المالية. شكرا لك على إطرائك هذه المساحة من صوت الشباب.
0: الله يسعدك الأستاذة مريم، والشكر موصول الأستاذ عابدين وأخواني وأخواتي المستمعين مستمعات إذاعة صوت الشباب.
1: كل الشكر لك، ولنا لقاءات إن شاء الله قادمة في كل ما يخص المال وإدارته. شكرا لك. إذن مستمعين، هذه كانت وقفتنا في الإدارة المالية، ومكملين معكم مشوار صوت الشباب.

0: لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. هذه المساحة الشبابية التي نقترب بها من شبابنا العماني المنجز في مختلف القطاعات، ونقترب أيضا من هذه المنجزات وما يتحقق أيضا للشاب العماني. واليوم احنا بنتحدث في فقرة صناع النجاح مع شركة دهم، أول شركة في التسويق النتائجي، وبنتكلم عن تفاصيل مرتبطة بهذا الجانب وكذلك الشركة خاصة. وإحنا نتكلم اليوم عن الشركات التسويقية وقطاع فيه تنافس كبير، خاصة في مع تزايد ربما صناعة المحتوى، اهتمام المؤسسات بصناعة محتوى أو محتوى إعلاني مختلف. فإيش نقصد اليوم بأول شركة في التسويق النتائجي؟ نرحب بضيفنا في الاستوديو الفاضل محمد بن راشد الريامي، مدير المالية والشراكات في شركة دهم للتسويق النتائجي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: يا مرحبا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك معنا. خليني أنا أبدأ من يعني بداية الحديث من الاسم، إيش نقصد بدهم؟
1: طيب طبعا مبدئيا دهم تقريبا مشتقة من يعني الاسم نفسه اللي هي المداهمة، وخلينا نقول المفاجأة أو الظهور بقوة. فالاسم مشتق من هذا الجانب، يعني الشخص لما يشوف اسم دهم يمكن لو يرجع إلى الفعل الماضي أو نفس الفعل نفسه بيفهم أنه موضوع مداهمة، ظهور بقوة.
0: دهمة
1: بالضبط.
0: ممتاز. إيش الفكرة اللي بغيتوا توصلوها من خلال هذا أو اختياركم لهذا الاسم؟
1: والله الفكرة بشكل مختصر أنه بما أن إحنا في الجانب هذا اللي هو التسويق النتائجي، فدائما ظهورنا يكون مش ظهور عادي، عكس ذلك يكون ظهور بشكل قوي جدا ومفاجئ للناس. يعني الناس تحط توقعاتها في مرحلة معينة، احنا نرفع هذه التوقعات الى مرحلة اعلى بكثير.
0: نعم، جميل. بالضبط. جميل جدا. انا قبل ما اروح حتى على ما هو مرتبط بشركة تسويق نتائجي وايش معناه، طبعا الشركة تأسست في عام 2024. بالضبط. وخلينا نقول يعني السوق مزدحم بشركات التسويق، ايش الفجوة اللي لامستوها في هذا السوق واردتم من دهم انه يغطي هذا الجانب؟
1: حلو، ممتاز، سؤال طيب صراحة. احنا بدينا في جانب التسويق بشكل مختصر، كان تسويق عام، ولكن بعد دراستنا للسوق في مرحلة التأسيس، مرحلة البداية نفسها، ارتأينا انه اصلا الشركات التسويق اتجاهها كان اتجاه انها انتاج ابداعي، انتاج مواد اعلانية فقط. فركزنا احنا على الجانب الثاني اللي كل الشركات ما تركز عليه واللي هي النتيجة. فيمكن اليوم احنا اليوم انا هنا يعني اتكلم انه ما في اي منافس لنا في السوق.
0: ممتاز.
1: بالمجال اللي احنا شغالين فيه.
0: وطبعا يعني انه ما يكون في منافس هذا يميز طبعا الشركة والطلبات
1: أكيد
0: على
1: أكيد.
0: الشركة أكيد. الشركة طبعا تحدثت عن مرحلة تجريب مكثفة مرت فيها شركة دهم، وسبقت طبعا انطلاقة هذه الشركة، ايش كنتوا تختبروا في ذيك المرحلة؟ يعني
1: والله موضوع يعني التسويق النتائج موضوع ما سهل، يعني اسم ثقيل جدا. فإحنا عشان نظهر في السوق بهذا الاسم محتاجين نثبت قوة هذا الاسم. فالمرحلة اللي مرينا فيها في بناء هذا الكيان وبناء هذه المؤسسة، اشتغلنا بشكل كثير على تجربة الاستراتيجيات، عشان إحنا لما نظهر في السوق نظهر باستراتيجية ناجحة حقيقية، نظهر بنتيجة واقعية تماما. أنا اليوم لما أجلس أيا كان مع عميل أو خلينا نقول في لقاء معين، استعرض نتائج، ما استعرض اي توقعات، ما استعرض اي ارقام وهمية. بالعكس، نستعرض نتائج حققتها الاستراتيجيات اللي طبقناها.
0: زين، وهذا ياخذنا الى ان احنا نتعرف على الشركة الاولى على مستوى الخليج في التسويق النتائجي. ايش نقصد بالتسويق النتائجي؟ واريدك تشرح لنا يعني انت يعني اعطيت بعض التلميحات يعني من خلال اجاباتك السابقة.
1: بالضبط.
0: لكن بتفصيل ايش نقصد بالتسويق النتائجي؟
1: طيب، إذا ندخل بالتفصيل في هذا الجانب، احنا لما نسمع موضوع التسويق يشدنا جانب المواد الاعلانيه، الانتاج الفني، الفيديوهات،
0: صح
1: التصاميم والصور. بس التسويق النتائج مختلف تماما. حاليا طبعا بسبب تخصصنا الحالي في القطاع العقاري، احنا لامسنا انه اصلا القطاع العقاري عنده حاجه في ابهار، او خلينا نقول في ظهار نتيجه معينه. فدخلنا في الجانب العقاري، توسعنا فيه بشكل جدا كبير، ولامسنا المشكله اللي هم جالسين يعني بشكل يومي يواجهوها مع شركات التسويق، او نسبيا مع المبيعات نفسها. لانه اليوم لو نجي نتكلم بنسبه جدا كبيره من الشركات العقاريه، هدفهم وتوجههم اللي هو البيع، نتيجتهم البيع. فاحنا بشكل مختصر تماما لما يعني لما نجلس مع العميل نفسه، احنا ما نوعده بعدد فيديوهات معينه، بعدد محتوى معينه وتصاميم معينه، عكس ذلك تماما. احنا نوعده بنتيجه بالضبط،
0: وتوضع هذه النتيجه ضمن هذه الخطه
1: بالضبط. فيصير ان حققنا النتيجه معناته حققنا كل بنود العقد، النتيجه ما تحققت معناته في خلل في العقد نفسه.
0: جميل، ممتاز. اذا الاعتماد الكلي للشركه هي الاعتماد على النتائج المتحققه من الـ الـ الـ الخطه
1: بالضبط.
0: التسويقيه للشركه بالضبط. يعني من واقع اليوم شغلكم مع عدد كبير ربما من المشاريع، ايش اكثر أشياء خاطئة يعني يمكن يقع فيها أصحاب المجال التسويقي أكثر شيء؟
1: والله يمكن من أكثر الأشياء فكرهم أن التسويق هو عبارة عن فيديو بإنتاج إبداعي. هذا يعني أن التسويق، فهذا الشيء الخاطئ اللي يعني ظاهر معانا في السوق بشكل كثير. التسويق له توجهات مختلفة تماماً، فدائما لكل توجه الى نوع معين من التسويق نفسه. فالناس فكرها ان التسويق هو عبارة عن تصميم، عبارة عن لائحة إعلانية، عبارة عن فيديو فقط. عكس ذلك تماما، التسويق يعني حاجة عميقة جدا. التسويق تبدا من الاستراتيجية نفسها، تبدا من المحتوى. فانت اصلا لو ما ركزت على الاستراتيجية، لو ما ركزت على المحتوى اللي جالس تنشئه، ما راح توصل للفئة اللي جالس تستهدفها. بشكل مختصر التسويق لازم يعني أساس التسويق أو نتيجة التسويق هي الوصول لفئة معينة أنت تستهدفها. الناس الشيء الشائع في السوق تماما أنه إحنا نستهدف الفئة عن طريق اللي هو المنصات الإعلانية، اللي هي عن طريق اللي هو الحملات الإعلانية من ميتا أو جوجل أو الانستجرام. بس هذا الشيء خاطئ تماما. الشيء الصحيح أنه نستهدفهم عن طريق المحتوى. فإحنا لما نكتب محتوى، إحنا نخاطب الشخص اللي جالس يشوف الفيديو. فإذا خاطبته بطريقة صحيحة، راح يشد العمل أو الفيديو نفسه، أو خلنا نقول حتى التصميم، راح يستمر في مشاهدة هذاك العمل لحد التواصل نفسه. فأنت حققت النتيجة من التسويق.
0: نعم، إذن في تفاصيل مرتبطة بالمسوق الحقيقي ويجب أن يلتزم فيها. إحنا يعني انتشار منصات التواصل الاجتماعي، قدرة الكثير من الأشخاص أنهم فعلا يخوضوا تجربة أنهم يسوقوا. إحنا نشوف مسوقين أشخاص، نشوف شركات تسوق، لكن أكيد هي معرفة هذه الأساسيات والمهارات تختلف طبعا من مسوق لآخر، وطبعا يؤثر على نتائج ذلك. يمكن ذكرت أن أنتم ركزتوا على القطاع العقاري أكثر شيء، ليش اخترتوا هذا القطاع تحديدا؟
1: طيب، هو بشكل مختصر تماما، التسويق أو لو جينا نشتغل في التسويق بشكل عام، إحنا عندنا مجالات جدا عديدة، عندنا قطاعات جدا كبيرة. فإذا ما تتخصص في مجال معين، راح تتوه في هذا السوق، راح تصير فيه عشوائية.
0: يعني أنت مع التخصصية، يعني
1: بالضبط.
0: الشركة مع التخصصية
1: بالضبط، لأنه بشكل مختصر النتيجة مرتبطة بالتخصصية. النتيجة اللي اليوم أقدر أقدمها للقطاع العقاري، ما أقدر أقدمها للمقاهي والمطاعم
0: طبعا.
1: أيوه، فيختلف في الإنتاج نفسه في القطاع العقاري عن القطاعات الثانية.
0: إذن التسويق النتائجي ما نقدر نطبقه على مجالات مختلفة؟
1: لا، أكيد نقدر نطبقه، ولكن ما نكون عشوائيين، ما نكون يعني بشكل مختصر أنه عام نتخصص في مجال معين، يصير يعني نحقق نتائج في هذاك التخصص بسبب الاستراتيجية نفسها اللي متبعينها.
0: ممتاز.
1: لأنه الموضوع فيه تخصصية. ايوه
0: حلو. ايضا يعني ونحن نتابع يعني وانا اقرا في جوانب الشركه، تجاوزت مبيعات شركائكم العقاريين 39 مليون دولار مع
1: بالضبط
0: 3 او 2
1: 23
0: 23 كيان عقاري. ايش اللي صنع هذه الارقام بالنسبه لدهم؟
1: والله اول حاجه هذا الرقم 39 مليون تقريبا حققناه في خلال 10 اشهر
0: ممتاز
1: من بدينا الانطلاقه الحقيقيه. طبعا انت تحدثت سابقا عن موضوع انه احنا كنا نمر فتره تجربه وقياس الاستراتيجيات نطبقها. احنا بدينا تقريبا من الحين قبل 12 شهر بالضبط، فخلال مده 10 اشهر الاحصائيات والتحاليل اللي قدمناها حققنا اكثر من 39 مليون دولار مبيعات ونتائج لعملائنا في الجانب العقاري اكيد في اكثر من 23 كيان عقاري. وفي عندنا قصص كثيره، في حالات او دراسه حاله بشكل جدا كثير لشركات مختلفه تماما في هذا الجانب، لان الرقم جدا كبير
0: طبعا،
1: بس هو يعني يندرج ل 23 شركه مختلفه.
0: حلو. هذا الجانب يقودني الى جانب ايضا مهم، ان احنا نتكلم يمكن ذكرناها في البدايه ان احنا في سوق تنافسي كبير. ايش اللي يخلي العميل يختار شركه، خلينا نقول حديثا نسبيا، احنا نتكلم عن 2024 هي انطلاقه هذه الشركه، بدل من انه يروح لربما وكاله يمكن تمتلك سنوات اطول من الخبره التسويقيه.
1: هذا الموضوع يرجع دائما للمطور نفسه او صاحب الشركه بالنفس، دائما عنده توجه، عنده يعني هدف يريد يحقق هذا الهدف. دهم هي شركه تساعد هذه الشركات للوصول الى هذه النتيجه والى هذاك الهدف بشكل مختصر تماما. فلما نجلس مع العميل، يعني هذا الشيء ذكرته سابقا، احنا ما نذكر نهائيا ارقام وهميه، ما نذكر توقعات، بالعكس نذكر دراسات حال احنا حققناها، نذكر اشياء احنا اشتغلنا عليها وحققناها. وهذا الشيء اللي يجذب العملاء دائما، هذا الشيء اللي يحط صاحب الشركه نفسها يوقع بدون اصلا يعني بدون لا يشوف التفاصيل ويدخل في التفاصيل بشكل كثير، لان النتيجه هي الاساس. بشكل مختصر هو راح يستثمر في التسويق نفسه، فالمفترض يحصل عائد على هذاك الاستثمار. ف هم دائما العائد يبنوه على أساس النتيجة، وهذا الشيء اللي احنا شغالين فيه.
0: ممتاز. في قصة مثلا لأحد العملاء؟
1: والله من أكثر القصص صراحة اللي في بالي واللي يعني بتظل في بالي لفترات طويلة جدا. اشتغلنا تقريبا 36 يوم بدون نتيجة لعميل معين، وحققنا نتيجة في خلال 4 أيام فقط، أكثر من 4 مليون ريال عماني مبيعات. كان الشغل 36 يوم قبل هذيك الأربع أيام المبيعات أو النتائج، في كان تشويق، في كان تهيئة، في كان تعريف الناس بالشيء اللي جاي في السوق، بالأشياء اللي نريد نقدمها في السوق نفسه. فالناس كانت تتهيئ لمدة 36 يوم، خلال 4 أيام حققنا أكثر من 4 مليون ريال عماني مبيعات. هذه القصة يعني كفيلة تماما توضح مقدار النتيجة أصلا اللي احنا حققناها.
0: نعم، جميل جدا، وهذا يعني يمكن يقربنا أكثر من واقع اليوم السوق، أنك يعني 36 يوم هي ما أيام ما هينا يعني أكيد
1: بطبط.
0: عليكم. هل يعني خلينا أنتقل للجهة الأخرى اللي هو المتلقي المتابع، بالنسبة لأسلوب التسويق والتشويق لدهم في جذب الجمهور والمتلقي كيف؟
1: والله شوف، هذا اللي يمكن أربطه بالسؤال السابق اللي هو يخص المنافسة ويخص شركات التسويق الثانية. في عندنا معلومات شائعة، ويمكن ما نقول إنها يعني معلومات خاطئة، بس خلنا نقول في المجال اللي احنا شغالين فيه النتائجي هذا الموضوع خاطئ. يعني إذا أنت تريد تشتغل في موضوع أنك يعني تشتغل في التسويق النتائجي، تريد تبني تسويق يحقق نتيجة، هذا المعلومة خاطئة، اللي هي معلومة أنه كمية المحتوى أو المواد الإعلانية اللي تطلقها ما منها فائدة وتضيع عليك في النهاية. هذا الشيء شائع في السوق، شركات التسويق تتكلم عنه، المسوقين يتكلموا عنه، أنه لا تنشره بشكل يومي، وحاولوا بشكل مختصر أنه تنشره كل يومين كل 3 أيام مادة إعلانية واحدة، وهذا الشيء خاطئ. منطقيا أنا إذا أريد الشخص المهتم، أريد المتابع يعني يتخذ إجراء أو يتخذ قرار، لازم أغذيه بالمعلومات، أغذيه بالأشياء اللي تخليه يتخذ القرار. فإحنا نبني رسائل تسويقية كثيرة. واحدة من القصص، وأنا طبعا أحب دائما أحط قصص عشان لأن الناس يعني تصدق القصص أكثر من الكلام العام. فأحد القصص، في خلال 3 أشهر أطلقنا 259 إعلان مختلف لشركة واحدة.
0: ممتاز.
1: خلال فقط 3 أشهر
0: 200 وكم؟
1: 259 إعلان مختلف.
0: ممتاز.
1: الهدف منه كله هذا كان أنه نغذي المتابع. والحمد لله يعني كان نتائج جدا كبيرة، نتائج جدا طيبة. تكلمت أنا عن موضوع 4 مليون اللي هي خلال 4 أيام، خلال 36 يوم احنا أطلقنا ما يقارب 85 مادة إعلانية. لهذا السبب احنا حققنا النتيجة في خلال 4 أيام.
0: مع يعني في المقابل يمكن في ناس تتعارض مع هذه الفكرة، وانت ذكرت ان فكرة الإعلان والناس تربط احيانا خوارزميات هذه المنصات وكيف
1: بالضبط.
0: تتعامل مع آلية النشر، ففكرة ان الواحد يتقبل ان معقولة في شركة بتنشر هذا الكم من الإعلانات، ولكن هل يمكن هنا يقودني أيضا إلى تساؤل مرتبط ب يمكن لأن الجانب عقاري أو أو أن الجانب محتاج إلى هذه المعلومات يفرق عن يمكن قطاعات
1: أكيد.
0: أخرى ولا
1: أكيد يفرق، وهذا الشيء اللي ذكرته سابقا أنه لازم إحنا نتخصص عشان كل قطاع له طريقته في التسويق. أكيد في تسويق نتائج خاص في جانب المطاعم والمقاهي والكافيهات، بس طريقته مختلفة تماما. يمكن هناك في هذاك القطاع أنت ما محتاج هذه الكمية.
0: نعم.
1: أيوة.
0: أيضا يعني فيما يتعلق بالتسويق النتائجي، هل بعد يعني ما يعني وجدت دهم في السوق ومعرفة الناس حول آلية اللي تتبعها دهم في التسويق النتائجي، في شركات بدت في هذا السوق في التسويق النتائجي؟
1: والله لحد الحين يمكن ما في أي شركة مرت علينا تخصصها في هذا الجانب بشكل كثير. عكس ذلك احنا جالسين نشوف أصلا في شركات جالسة بشكل يومي تظهر، شركات متخصصة في الجانب العقاري، بس ما في أي شركة منافسة حقيقية لدهم بما أنها هي متخصصة في التسويق.
0: صعب
1: النتائج؟ لا الموضوع مش صعب، بس الموضوع موضوع استراتيجية أنت تتبعها. احنا مرينا ما يقارب 1 سنة و6 أشهر في موضوع تجارب. طبعا للعلم احنا ما بدينا في القطاع العقاري مباشرة،
0: صحيح،
1: وبدينا في القطاع الصحي. ايضا انتقلنا في القطاع نوعا ما اللي هو القطاع التجميلي في هذا الجانب. ولكن
0: شتان طبعا ما بين القطاع.
1: اكيد اكيد، بس احنا كان في مراحل تجربة للاستراتيجية اللي نتبعها
0: فعلا.
1: وهذه الاستراتيجية الحمد لله نجحت معانا في القطاع العقاري، حققنا نتائج جدا كبيرة. يعني احد اول عملانا في هذا الجانب جلسنا معه، احنا ما كانت يعني عندنا اي شراكات مع عملاء اخرين، فكان عنده تخوف في الجانب، عنده تخوف اصلا من التسويق بشكل عام كامل، لانه هو واجه مشاكل جدا كثيره مع شركات سابقه في التسويق. فكانت نقطته انه يعني كيف راح تحققوا له هذا النتيجه اللي جالسين تتكلموا عنها. هذا الكلام تقريبا كان شهر 5 2025. العميل لحد اليوم استمر معانا، وبالعكس يعني تقريبا شهر 3 رقى معانا لأكبر باقة متوفرة معانا في الشركة.
0: ممتاز.
1: هو مستمر في هذا الجانب.
0: ممتاز. إذن النتائج تلعب دور كبير حتى في استدامة العملاء.
1: أكيد.
0: مع دهم، وعندكم أتوقع يعني ما شاء الله القوة في جذب، خاصة يعني أنا أتوقع أن قطاع العقار عندنا في عمان يتطور بشكل كبير. الاهتمام أيضا من المجتمع أصبح أيضا واسع في مجال العقار، وحتى الشركات بدت تنمو وتكبر وتتوسع أيضا المرتبطة بالمجال العقاري. احنا أكيد مكملين هذا الحديث برفقتك أستاذ محمد، وأيضا الحديث عن شركة دهم وهي أول شركة في التسويق النتائجي. نتوقف خلال الثواني القادمة لفترة أذان العصر ونعود لكم مستمعينا مجددا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ترابها وأهلها وحلوها ومرها يسيرها وعسيرها وفرجها.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي صوت الشباب، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في العشر دقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة، ومستمرين أيضا في الحديث في فقرة صناع النجاح مع أول شركة في التسويق النتائجي دهم. وأجدد أيضا الترحيب بضيفي في الأستوديو الأستاذ محمد الريامي، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: طبعا احنا تكلمنا في تفاصيل كثيرة مرتبطة بالشركة وانطلاقتها ايضا، خلينا شوي نركز على الشاب اليوم. اذا في شاب مثلا يسمعنا ويريد يدخل في مجال التسويق، خاصة ان هذا المجال اصبح مجال جاذب ويمكن في ادوات كثيرة تساعد على اليوم هذا الحراك بالنسبة للشباب، فمن وين يبدأ اليوم الشاب المهتم بالتسويق؟
1: حلو، ممتاز. صراحة يعني ممكن إذا نجي على هذا

0: عندك المهارة التسويقية، ولكن اكتسبوا المهارة. كيف اكتسبوا المهارة؟ حقيقة يعني موضوع الدورات موضوع يمكن سلاح ذو حدين. ففي أشخاص تتقبل الدورات، في أشخاص لا. احنا اليوم نشوف موضوع انك تكون فنان في التسويق، فنان في المجال نفسه، ما يكون بالدورات، ما يكون بالكتب، ما يكون بالأشياء فقط المرئية. بالعكس، لما تكون في الواقع في الجانب العملي نفسه. بالضبط. احنا اليوم في القطاع التسويقي في عمان، وما فقط دهم، انا اتكلم عن كل الشركات التسويقية اليوم تتيح فرصة للشباب اللي يريدوا اصلا يدخلوا هذا المجال. عندنا برامج تدريبية انك تدخل معانا كمتدرب، تمر معانا في مرحلة تدريب لفترة معينة، وبعدها لو اثبتت جدارتك راح يكون في مرحلة ثانية اللي هي المرحلة ما قبل التوظيف نفسه. صحيح. فهذه كثير شركات توفرها اليوم في السوق،
1: خاصة أن اليوم يعني هذا السوق مربح كثير.
0: أكيد.
1: يعني بشكل كبير، خاصة حتى لو كعمل حر يشتغل فيه الشاب.
0: بالضبط.
1: بيستطيع أنه فعلا يشق طريق في هذا القطاع، إلى أن يعني ربما يؤسس شركة أو ينتسب لشركة تسويقية معينة، خاصة أن اليوم الطلبات على التسويق
0: صح
1: أساسا كبيرة. أيضا يعني في سؤال آخر، مثلا لو عندي مشروع ربما يعني أيضا مرتبط بالشركة، إذا عندي مشروع صغير وميزانيتي بسيطة، كيف ممكن أنا أروج أو أسوق لهذا المشروع؟
0: والله إحنا ننصح دائما المشاريع الصغيرة والمشاريع الصغرى والمشاريع المنزلية كذلك، إنما تتوجه لشركات التسويق نهائيا. أنت اليوم عندك كل الأدوات اللي تأهلك أنك تعمل هذا التسويق. بشكل مختصر، أنت أكثر شخص فاهم العميل مالك.
1: صح.
0: أكثر حتى عن المسوق نفسه. أصلاً مهارة التسويق تيجي من موضوع أنك أنت تفهم العميل نفسه. يعني إذا تريد تحقق نتيجة، أنت اليوم صاحب مشروع هدفك واضح تماماً أنك تريد تحقق نتيجة من التسويق. أنت واضح تماماً كيف راح تجيب هذا النتيجة، ما محتاج مسوق. وإحنا دائماً ننصح هذا حتى في الجانب في القطاع العقاري، الشباب اللي داخلين حالياً في الجانب هذا، مؤسسين شركات جديدة، مؤسسين شركات وساطة عقارية، دائماً ما ننصحهم يتجهوا لشركات التسويق إلا في حالات معينة. إذا كان داخل برأس مال جداً كبير ويريد يتوسع من البداية، فهنا هو يختصر وقت بشكل كبير يعطي شركة التسويق. بس إذا كان بادئ بشكل متدرج ستيب باي ستيب، والشباب اللي يشتغل خاصة حاليا فريلانسنج، أنا يعني ننصحهم دائما أنه ما يتجهوا للمسوقين، هو يفهم دائما العميل إيش يريد ويقدمه اليوم يعني كمحتوى شخصي تماما. وهذا الشيء منتشر، أعتقد شفته هذا الشيء بشكل كثير.
1: فعلا هو منتشر بشكل كبير. أيضا يعني نقطة أخرى أود أن نتحدث عنها، اليوم إحنا في زمن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهروا شخصيات أو ظهرت من خلال هذه المنصات شخصيات مختلفة، يعني سلكت مجال الترويج والتسويق سواء لمنتجات أو حتى بعضهم بدأ يروج ربما لي مجالات عقارية أو يعني هذا القطاع على وجه الخصوص. كيف ممكن نحن نفرق اليوم بين المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه فعلا يلجأ له صاحب هذه الشركة أو العقار، وبين أني أنا فعلا ألجأ للشركة العقارية؟
0: طيب، في هذا الجانب طبعا احنا حاليا مرينا بتجربة جدا كبيرة في هذا الجانب. أنا اليوم أكلمك، تعاملنا مع أكثر من 30 مؤثر ومشهور
1: ممتاز
0: حوالين السلطنة. وصراحة يعني استفدنا من البعض، والبعض منهم ما استفدنا. وطبعا هذا الشيء احنا ما يعني احنا ما نلوم الأشخاص والمؤثرين نفسهم، بالعكس هذا الشيء علمنا احنا شخصيا كيف مستقبلا نطور هذا الشيء. احنا أشخاص تعاملنا معهم المرة الأولى وما نجحت معهم التعامل، رجعنا نتعامل معهم المرة الثانية ونجح. فإيش كان الفرق؟ الفرق الرسالة التسويقية.
1: ممتاز.
0: أنا كيف استهدف؟ يعني المؤثر اليوم هو في جانب عام، مؤثر بشكل عام. أنت إذا تجي تعطيه مشروع معين يروج لهذاك المشروع، هو ما يعرف في الفئة أو اللي جالس تستهدفها أنت كيف يفكر وش الشيء اللي يريده أصلا ويحتاجه. أنت لو أعطيته رسالة تسويقية، لو أعطيته حاجة

0: مختصة تماما في الشيء اللي تريده، أكيد راح يحقق لك نتيجة. ف يعني إذا نجي نشوف، هل يفضل أنك أنت تتواصل مباشرة مع
1: لا
0: المؤثر، أو تتواصل مع وكالة تسويقية أو شركة تسويقية عشان هي تتواصل وتنسق مع المؤثر؟ أنا دائما أرشح أنك تتواصل مع الشركة التسويقية، لأن الشركة التسويقية راح تمسك المنتج مالك، المشروع مالك، تعمل له تحليل وتعمل دراسة للمشروع، وبعدها تنشئ رسالة تسويقية تقدمها للمؤثر،
1: ممتاز
0: وبهذه الطريقة أنت تحقق نتائج عن طريق المؤثر.
1: ممتاز فعلا. يعني اليوم خاصة في المجال العقاري أو المشاريع الكبيرة فعلا بحاجة إلى أن يكون المسار التسويقي أيضا واضح بالنسبة لهذه الشركة. احنا في ختام هذا الحديث، إذا ما كان هناك يعني تمت شيء تحب توجهه للمستمع الكريم أو شيء ما ذكرناه وحابين تذكره من خلال شركة دهم؟
0: لا بالعكس، يعني أعتقد أنه يعني الحوار كان سطحي تماما، ما دخلنا في التفاصيل بشكل كثير، وصراحة كنت أتمنى أنه حتى ممكن يكون ساعتين عشان
1: ساعتين عمر البرنامج
0: الشخص
1: فعلا
0: المستمع يستفيد بشكل أكثر. بس
1: أكيد
0: نصيحتي ممكن
1: لقاءات
0: تكون
1: قادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله، بإذن الله تكون في لقاءات ندخل في التفاصيل أكثر. بس دائما يعني إحنا نوجه الناس، نوجه الأشخاص اللي يحبوا هذا المجال، يريدوا يدخلوا هذا المجال، انهم يتعلموا بنفسهم، ما يلقوا للمسوقين، يفهموا المجال نفسه، وبعدها هم يدرسوا السوق اصلا، هل محتاجين انهم يروحوا للمسوقين، او اصلا هم خلاص جالسين يحققوا نتائج عن طريق تعليمهم، عن طريق شغلهم هم بنفسهم.
1: جميل جدا، كل الشكر لك الأستاذ محمد بن راشد الريامي، مدير المالية والشراكات في شركة دهم للتسويق النتائجي، أول شركة في التسويق النتائجي، واليوم اقتربنا عن هذا المفهوم وما تقدمه أيضا الشركة. شكرا لك على وجودك معنا.
0: يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
1: وبهذا الحديث نكون أيضا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب. ألتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد يوم غد من 2 حتى تمام 4. هذه تحيات فريق العمل، رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم بنت سعيد البداعي، بمشاركة أيضا الزميل سالم الصريدي، تحيات مخرجنا عابدين البلوشي، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد فجأة.
3: يلا بابي، مو صار لهالسيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كلثم المقبالي وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم أنا لما كنت أعد لهذه الحلقة حقيقة ما عرفت من وين أبدي فيها، أقولكم إياها بالصدق ما عرفت وين أبدي فيها، لأن هذا الأمر أنا جدا يضايقني الحديث فيه. لأن اليوم نتكلم عن التعنيف الأسري. التعنيف الأسري مش دائما ضرب ودائما صراخ، أحيانا يكون كلمات جارحة، أحيانا نظرات قاسية، أحيانا تجاهل مستمر يكسر نفس هذا الطفل بصمت. هو سلوك بيهدم الإحساس بالأمان داخل المكان اللي مفروض يكون الملاذ الأول للطفل. أوف، مشكلة كبيرة إذا انهدم هذا الإحساس بالأمان في هذا المكان في البيت، لأنه بيروح كطفل يبحث في مكان آخر، لأن الطفل محتاج إنه بيروح يدور عليه في مكان آخر. لما يتحول البيت من ساحة أو من مساحة احتواء إلى مصدر خوف، تتأثر هنا نفسية الأبناء وتتصدع ثقتهم بأنفسهم فوق ما تتصوروا، ويكبر الأثر معهم حتى مراحل متقدمة من حياتهم، متخيلين حتى بعد الزواج، متخيلين تمر عليه حالات كثيرة متأثرين أو مؤثر فيهم هذا الأمر حتى بعد ما صاروا آباء وأزواج، حتى بعد ما صارت زوجة وأم. فلا نتهاون في هذا الأمر. في ناس من دون مبالغة ما يربوا، ما يتكلموا، ما يناقشوا، ما يحاوروا، مثل ما يقال يعني عذرا، عضلة اللسان عندهم ما تتحرك، عضلة اللسان ما تتحرك أبدا في التربية إلا فقط في الصراخ. أكثر عضلة تعمل عندهم هي عضلة اليد في الضرب. اللي يريد يحافظ على أبنائه واللي يهمه أبنائه يكمل يستمع لهذه الحلقة، واللي مصر أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة لتقويم السلوك لا يكمل الحلقة هذه. أنا ما أبالغ، يمكن في شخص بيقول لي لا يا كلثم ويعني ما عليه، ويمكن هو بعدين بيقتنع، ما عليه، سمحوني يعني شوي أنا في حلقاتي هذه وعلى علي أكون حازمة شوي في بعض الحديث، وأنتوا يعني بسعة صدوركم اللي عودتوني عليها. ولكن بعض الأشخاص كما ذكر الله في كتابه العزيز يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا كان أبوك يضربك في كل حاجة، على كل سلوك، على كل فعل، ما معنى أن هي هذه الوسيلة الصحيحة للتأديب؟ الضرب ذكر في مكان واحد، مريت على السنة كلها، وطبعا أنا عارفة أن ناس بتعارض ويقولوا إحنا انضربنا وما فينا إلا العافية. يا جماعة الخير، لهم زمان غير زماننا. زماننا إحنا كان بين العشر بيوت بيت واحد اللي ما ينضربوا، تتذكروا؟ ابن الجيران، زملاء اللي في المدرسة، كنا نتحدث عن الضرب كوسيلة تأديب، فما كان في هذاك الأثر. بس اليوم أصبح لهم زمان غير زماننا. وين المشكلة إذا أنا حاورت؟ وين المشكلة إذا أنا ربيت؟ وين المشكلة إذا أنا ما عليه أكون حازم في بعض الأمور، أوجه، أربي، أضع عقوبات، ما غلط، بس ما معناته بضرب؟ ما معناته ضرب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرسول يقولنا هذا الكلام، فخلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف من بعد كلامه، وما ينطق عن الهوى. إذن الرفق إذا كان مقرون بتربيتك لهذا الأطفال، أنا أوعدكم بزينهم بإذن الله تعالى، وإذا نزع بشين. الرسول لو رجعنا للسيرة النبوية يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هنا أنت كم مرة تأمر ولدك بالصلاة؟ مفروض في السنة خلوني يعني أنا عاملة الحسبة 1825، ثلاث سنوات مفروض أن أنت أمرته بلطف أمرته ووجهته للصلاة 5475 مرة. هل كملتهن 5000 مرة؟ أو على طول لا والله أنا يلا روح صلى، ما صلى أضربك. المشكلة دائما أنا أقول ما في أبنائنا، المشكلة فينا إحنا.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأسالي.

0: الأساليب التربوية للمربين معاً لأجلهم.
1: خلوني أقول لكم هذه القصة اللي مرت علي، كنت أنا يعني مشرفة عليها إشراف مباشر. هذا الرجل من كثر يعني ما هو مهتم بأبنائه وبتقويم سلوكهم، لدرجة أني كنت حريص أشتري الأرض اللي على طول جنب المسجد، الأرض اللي على طول جنب المسجد وبنيت فيها، لأني يهمني أبنائي ويهمني سلوك أبنائي. ولكن اللي صار والله على ما أقول شهيد. خرج الابن الأول بعد ما كمل 18 سنة على طول، راح يسكن عند جدته في مكان بعيد عن الأب، تبع الأخ الأول، تبع الأخ الثاني، وتبعت البنت. الحين هذا الرجل جاي علشان يريد لم الشمل، أنا أبنائي طلعوا عني، كيف التربية كيف كذا، يقول لي يعني يا أستاذ أنت ما تتخيلي لدرجة أنا حريص في تربيتهم، أنا إنسان مش مهمل، لدرجة أني أنا شاري أرض بالقرب من المسجد، أنت هذا على شو يدلكم؟ يدلكم على أني أنا إنسان جدا مهتم بأبنائي وتقويم سلوكهم. طلبنا الأبناء، لما كلمت الأبناء يقول لي الابن الكبير 18 سنة أو 19، خلاص أنا لما كنت مكلمتنا، يقول لي أستاذة أنا نعم أبوي ما كان يعني مقصر في التوجيهات، ما مقصر أستاذة، أبوي ما كان مقصر في الضرب، ما مقصر، أنا ما أذكر أبوي متى آخر مرة كلمنا، ما يتعامل إلا بالضرب بالضرب بالضرب. والله حكى لنا مواقف، والأبو موجود، الأبو موجود والأبو يهز رأسه أنه نعم كلامه صحيح. يقول لي صلاة الفجر أنت تنرفس؟ ما أذكر متى آخر مرة ناقش، ما أذكر متى آخر كلم، ما مرة كلم، ما أذكر متى آخر مرة تحاورنا، وأنا شاب كبير، أنا شاب كبير الحين، أنا الحين شاب أروح أرجع من الجامعة، ما يعاملني والدي بهذه الطريقة. فجزا الله خير الأب وبارك الله فيه وشكرنا إحنا على اهتمامه بهذا الأمور وبزرع هذه السلوكيات في الطفل. ولكن قلنا له مثل قول الرسول، قلنا له ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. علشان كذا أنا أقول تكلموا، تكلموا كثير، احتوهم، وجهوهم، ممكن في شوية عقوبات تصير لهذا الطفل تناسب سنه، أنا ما ضد هذا الأمر أبدا، ولكن أرجوكم لا تكون أول عضلة تعمل عندنا هي عضلة اليد. بتصلوا لمرحلة، لأني أرجع أقولكم وأنا متأكدة من هذا الحديث، في ناس ما يكون عندهم أي خيار سوى الضرب، لي علشان تدخل تسبح، علشان تروح تدرس، علشان تجلس تاكل، علشان تروح المدرسة، علشان تطلع ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. هذا الأمر ما يبني، هذا الأمر يهدم. فهنا أنت إنسان عاقل وأنت إنسانة عاقلة وأنت إنسانة فاهمة، وأنت ناس الحين مفروض أنكم على دراية بهذا الجيل، لأن التعنيف الأسري ما يربي، التعنيف الأسري يكسر، التعنيف الأسري ما يصلح سلوك. شو اللي يعمل؟ يخفيه كذا، يكون خلف خوف، يكون مغلف بالخوف. الطفل ما يحتاج علشان يد تؤلمه، محتاج قلب يتفهمه، ولا إلى صوت يعلو عليه، لكن إلى حوار، حوار بيحسسه بهالأمان. رسالتي لكم فلنراجع، الله يخليكم، أساليبنا مع أبنائنا، ننتبه لكلماتنا، لأن التربية الحقيقية ما تكون على القوة، تكون على الرحمة، تكون على العدل، تكون على الاحتواء. علي بن أبي طالب قال كلمة رائعة، ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه، فإن لهم زمان غير زمانكم. فالأسرة الآمنة أنا أشوفها هي البداية الحقيقية علشان نبني إنسان سليم، ومن بعد هالإنسان يطلع لنا هالمجتمع السليم. فلا نتهاون في هذا الأمر، نعيد التفكير في موضوع أسلوبنا وأسلوب تعاملنا مع أبنائنا، وإذا كان في تعنيف أسري في أي أسرة أرجوكم فليتوقف فورا، لأن في ألف طريقة وطريقة أخرى لتصحيح السلوك غيرها. شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين إذاعة الشباب FM، حياكم الله معنا في مشوار جديد ومحطات تتنوع بين الموضوعات المختلفة في طاولة استوديو 5. نبحر معكم في دهاليز هذا المساء المنوع بإذن الله بموضوعاتنا، بتواصلكم، بمتابعتكم المستمرة. نتمنى إن شاء الله أجواءكم كلها فرح كذا نفس هالنغم اللي نسمعه الحين. اسمعوه، علوا الصوت شوي. يعني نحن سمعنا هالنغم ممكن نسمعه في الفترة الصباحية أكثر شيء، بس نحن حطيناه في استوديو 5 عشان كذا النشاط يكون مستمر لحد ما توصلوا للبيت تكونوا مبتسمين بنفس الطاقة، بنفس الروح الإيجابية، وبنفس الروح اللي كذا تكون مستعدة أيضا لاستقبال عام دراسي جديد لأبنائنا الطلبة وللمعلمين والمعلمات اللي بدأوا هذا الأسبوع أيضا التجهيز للفصول الدراسية، لأمور أيضا في المدرسة. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الأسبوع المقبل إن شاء الله الله يفتح فتحا مبينا في عقول أبنائنا ويكونوا كذا موجودين بإذن الله في مقاعد الدراسة مركزين في دروسهم بدون صيحة الأهل. ذاكرت، حليت واجباتك، فهذه الأمور من الحين بدو ضبطوها وخلوا عنكم السهر مع أبنائكم وخلاص بدو ابدأوا عودوهم يناموا بدري، يناموا بكير مثل ما يقولوا، خلينا بكير عم بنتريا نتريا نتريا صح نتروى نتروى كني سمعتها أمس في المسلسل الدرامي اللبناني. بدك ترويقة؟ لا ما بدي ترويقة. عموما مساءات السعادة إن شاء الله اليوم محطاتنا تتنوع مثل ما تعودتوا في استوديو 5. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف خالد الحجري، في الإخراج يمسي عليكم بالخير زميلي العزيز وصديقي ورب أخ لم تلده أمك زميلي عمار البلوشي، مسي عليكم بالخير. وعبر ناقل صوت أنا أخوكم عدنان الميمني، حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا في مساء هذا اليوم. سعيدين جدا اكيد بانضمامكم. اليوم محطاتنا تتنوع بين صناديق من مشاهد الحياه، رايكم وجهه نظركم. حضرت لكم اسئله قريبه جدا جدا من مشاعركم او مواقف مريتوا فيها في الحياه، لكن اريد اشوف تفاعلكم، تواصلكم، ردودكم وردود
1: فعلكم.
0: هو شوية يعني واغيابنا، بس انتوا اختاروا الرقم، يمكن يطيح لكم حظ حلو، يمكن يطيح لكم عمل سينمائي تتذكروا، موقف في طفولتكم، يعني مواقف فيها فرح وسرور، ما كلها نكد يا جماعة الخير. إذن نبدأ في سوالفنا حلوة في هذه المحطة. 10 أسئلة بانتظار المستمعين، خصصنا للمستمعين 10 أسئلة على 2-4-6-9-8-1-5-1. خل نبدأ شوي أيضا بتغيير مثلا الأسئلة، خلونا نكتشف اليوم أسئلة تحبوا توجهوها للمستمعين عن طريق رقم الواتساب، يعني اللي بيتصل فينا ويشاركنا يختار رقم ونروح إلى الرقم مباشرة للرسائل على رقم الواتساب، يعني تكتبوا لي السؤال مثلا الأول، السؤال الثاني، تقترحوا لي أسئلة أسألها المستمعين في هذه المساحة في استوديو 5، ونبدأ نكتشف كذا كثير من المواقف. ممكن أنا ما مدرك لكل المواقف أو ما مريت في موقف معين، بس عن تجاربكم في الحياة شاركونا بأسئلتكم على الواتساب على 2-4-6-9-8-1-5-1. أيضا نرحب بالرسائل المسائية، تكتبوا لي في بداية الرسالة اللي تبعثوها إذا كانت رسالة مسائية بدون ما تطرحوا أسئلة للمستمعين، تكتبوا لنا مثلا هذه الرسالة لاستوديو 5 مساء هذا اليوم، وتكتبوا لي عاد السرد أو الحروف أو الكلمات اللي كذا تكتبوها من خاطركم وتبعثوها لنا عن طريق رقم الواتساب لأصدقاء الواتساب أو الواتسابيين الانستغراميين اللي متابعين على هاشتاج إذاعة الشباب، هاشتاج عدنان الميمني، هاشتاج استوديو 5، أو متابعينا عبر تطبيق منصة عين، بإمكانكم الاستمتاع معانا. لا تنسوا بعد تسووا لنا كذا لايكات، تكونوا متابعين للانستغرام لإذاعة الشباب وتتابعوا أيضا أجواء الاستوديو.
2: خلني أنا أول واحد أعطاك لايك،
0: وانت اول واحد بنذكر. اذا حابين تروحوا روحوا على وسم عمار البلوشي وشوفوا غرفة التحكم، بيني وبينه مسافة ولكن القلوب تقرب هذه المسافة، وانتوا بعد قلوبكم اكيد تقرب هذه المسافة. عندنا اليوم ان شاء الله مجموعة من الاخبار اللي تتنوع بين الثقافة، الفن، دراسات من الحياة، مواقف صحية، دراسات علمية، كل هذه الأخبار التي تتنوع في صفحات المساء قريبة أيضا من المستمعين إلى تمام 7 في استوديو إذاعة الشباب، وتحديدا في استوديو إذاعة الشباب رقم 5 وبرنامج استوديو 5. بيكون معانا إن شاء الله أيضا ضيفنا اليوم، بنتكلم عن برنامج لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتابعنا كثير من الكوادر والطاقات الشبابية والكوادر، إن كانت كوادر عملية من الشباب في مختلف المجالات العلمية الصحية الابتكارية الإبداعية، مشاركين في هذا البرنامج، برنامج سفراء الشباب اللي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتابعنا العناوين، تابعنا صور. في البداية رايح نتعرف ونقترب لبرنامج سفراء الشباب ونتعرف على الفكرة بشكل عام. ممكن كثير من الأمور نحن نشوف الصور ولكن ما نعرف إيش هذا البرنامج، إيش تفاصيله، هل بالفعل يحقق تطلعاتنا كشباب، هل يعطينا قوة، هل يعطينا روح القيادة، هل ينمي فكرة معينة. في كثير من الشباب اللي مشاركين من أكثر من قطاع بصراحة وأكثر من مؤسسة حكومية مشاركين في هذا البرنامج ومسجلين في هذا البرنامج، ولكن البرنامج يتحمل عمر معين، يعني إذا بعد 30 أعتقد ما ممكن تسجل، بس خلونا نتأكد من المعلومة بشكل أقرب إن شاء الله مع ضيفتنا خلال الوقت القادم في تمام 6 مساء عبر أثير إذاعة الشباب في فقرة أخبار شبابنا.
3: مش تفسر أنت بتقول لي إيه؟ غلط غلط يا أستاذ غلط دو
0: غلط مش بتاكد خلاص خلاص زين ما مش دو يعني هو بس يعني انا اشرح المواضيع اللي في الحلقه بعد شو اسوي يعني ليش قالوا مذياع ومذيع يعني على اساس يذيع الخبر يذيع المعلومه ولا ايش رايك دو مش على الفاضي عموما تحية للجميع، سعيدين جدا أكيد بتواصلكم عندما يتعلق دائما مستمعينا الأحبة الأمر براحتك النفسية. يحق لك أنك تستغنى عن الجميع بدون أي تأنيب ضمير، وتأكد عندما يشاء الله سبحانه وتعالى فلا قيمة لقوانين الحياة ولا وزن لتدابير البشر ولا أهمية لحواجز المستحيل. الابتلاء أحيانا في مواقف الحياة الذي كشف لك الكثير من حولك لم يكن شرا أبدا، بل كان هدية قيمة من الله سبحانه وتعالى لك عشان نتعلم وعلى أساس نكتشف الوجوه اللي حوالينا. الدنيا ستدور والمشاهد ستعاد والأدوار ستتبدل، وكل ساق سيسقى بما سقى. يمحو الله سبحانه وتعالى أشخاصا من حياتك رحمة بك، فلا تعيدهم إليك مرة أخرى. اللي يروح يتوكل على الله، مدام أنت يعني سريرتك ونيتك صادقة اتجاه هذه الأشخاص. انتبه دائما أنك تركز على الشكر، ومن لا يشكرك من الأشخاص أو أحد على أشياء كثيرة فعلتها فوق طاقتك، الكل مستعد أنه يلومك على أول تقصير. يعني أحيانا غلطة بسيطة الشخص اللي قدامك يلومك، وما يشوف المواقف، ما يشوف السند، ما يشوف الدعم. إن أرادوا البشر ضرك أو أراد الله سبحانه وتعالى منفعتك، سيجعل الله في ضرهم منفعتك، تأكد من ذلك. الناس حظ ونصيب يختارهم الله لك، أما درسا أو سندا في هذه الحياة. وإن شاء الله كلنا سند لبعض بصفاء محبتي لكم مستمعين إذاعة الشباب وأصدقائنا المتابعين. نبدأ معاكم هذا المشوار ونبدأ معاكم بمحطاتنا، ونروح لفاصل نريح عشان ما نكثر في الكلام، ونرجع لسماع صوتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حلوة المعزوفة. لحظة أريد أتذكر، كان يشعر في أنها فيلم ولا في عمل درامي؟ ذكروني مستمعين إذا تذكروا. تذكر ولا لا؟ نص نص؟ أنت تعرفها معزوفة إيش؟ إنزين ساعدني شوي، غشش. من غش أنا فليس منا، صح؟ ما بغش، بنتظر الإجابة من المستمعين على 7244200. نبدأ نستقبل مكالمات الأصدقاء، وبداية ستكون مع الرسائل لحد ما تجهز المكالمة. 7 خطوط عشان ما تقول زحمة وعدنان ما حد رد علينا، اتصلنا أكثر من مرة. بس عشان أقول لكم شيء وأنبهكم عليه، لما نبدأ نطلع فاصل في الفواصل الغنائية ما نرد عليكم عشان ما تنتظروا على خط البرنامج بشكل طويل، وعشان ما يخلص رصيدكم إذا كان عندكم تعبوا رصيد. هذه واحدة من الأشياء عشان ما نحملكم فوق طاقتكم، أو أن تكونوا ما جاهزين يعني في الطريق، الصوت غير واضح متقطع. ففي الفاصل الغنائي نحن نريحكم عشان تكونوا مستعدين بعد الفاصل تشاركونا. فنحن الحين رجعنا بعد الفاصل عشان نسمع صوتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. البداية دائما مع سامي العبدلي، يقول أخي عدنان كيف حالك؟ طمني عليك. الحمد لله بنعمة، دامك بخير. أنا بخير، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، بالأخص ليعقوب السيابي، لكل من يعرف طبيعي. تحياتي لك يا طبيعي يا سامي العبدلي، يا مرحبا وسهلا فيك. عندنا رسالة أيضا من سليمان العاصمي، مع التقدم في السن تقل دائرة الروابط الاجتماعية، فهناك من يبتعد وهناك من يتوفى، فتزداد العزلة الاجتماعية على كبير السن، والخطر أن يستسلم لذلك، خاصة عندما يرى من كان يراهم صغارا كانوا بحاجة له يوما قد كبروا وأصبحوا شبابا وانشغلوا بعنفوان حياتهم ولم يعودوا بحاجة إليه. لا تركن للعزلة نفسك، تقبل الفقد، مارس حياتك، تواصل مع الناس. سليمان بن سعيد العاصمي. ليش حسيت يا سليمان انك كبرت؟ هم يقولوا مواليد الثمانينات يعني علين 89 وان كبار سن، تعتقدوا كذاك؟ يعني خلاص شيبنا ولا ايش السالفة يا جماعة؟ هو صح يعني في حبتين شعر ابيض على شوية زيادة، بس في ناس عندهم طفرة جينية يا جماعة، ما موضة بعدين صارت
1: فعلا. هذه مشكلة يا اخوان،
0: ايه مشكلة يعني، هذه فترة ان الطفرة جينية. في ناس ما شاء الله في العشرينات تلاقي فيهم شعر الابيض عادي، يعني مش علامات الكبر او التقدم في العمر. عيل متى يقولوا ان الرجل يرجع الى شبابه؟ في اي عمر؟ في 50؟
2: تراك فهمت الموضوع غلط.
0: شكلي فهمت الموضوع غلط، مأثر عليه السوشيال ميديا. تحية للجميع، نروح لأولى المكالمات. ألو،
3: مساء الخير يا أستاذ عدنان.
0: مساء النور، كيف حالك أبو منصور؟
3: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير
3: الحمد لله، نشكر الله وحمده.
0: أبو منصور
3: عامر،
0: متى الرجال يرجع إلى شبابه؟ في أي عمر تعتقد؟
3: والله
0: في منتصف الخمسين، في بداية الأربعين،
3: الحيوية والنشاط والراحة. وهو مرة حتى في الأربعين والخمسين بعده أموره طيبة،
0: بعده شباب،
3: بعده شباب، نعم، يشبب نفسه، يريح نفسه.
0: إيه صح صح
4: أخي، ما شاء الله عليك تعرف كل شيء،
0: أهم شيء إنه يهتم في نفسه. يا أبو منصور
3: يهتم في نفسه، يريح نفسه فوق الدنيا.
0: يعني هذه الدراسة نحن ما نعتمد عليها، اللي يقول لك مواليد الثمانينات وين كبار سن.
3: لا لا لا لا، مواليد الثمانينات بعدين شبابهم.
0: سليمان كذا متأثر من الدراسة.
3: لا لا، سليمان ليه تأثر من الدراسة؟ سليمان حبيب القلب، يعني يرتاح مرة، خلي نفسه مرة، بعد شباب ولا شباب.
0: يسلم عليك كثير سليمان، وهو أيضا إن شاء الله يسمعك الحين ويسمع أيضا تحياتك. أبو منصور، يعني أنت في نهاية الأربعينات ولا منتصف الخمسينات؟ ما لا تقول لي الرقم إذا ما تريد تقول.
3: لا لا، بقول لك ليش لا يا أخي، العمر مجرد رقم، وأنا أقول أن الحمد لله رب العالمين في الخمسين، أشكر الله وحمده.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب،
3: جميع يا رب العالمين،
0: وبدك بالطاقة والإيجابية.
3: الحمد لله رب العالمين، إنسان طاقته وراحته، أشكر الله وحمده، أهم شيء الصحة والعافية فوق الدنيا.
0: الحمد لله. أبو منصور، لما شفت أولادك كبروا وكذا وكل واحد انشغل يعني في أموره وبدوا حياتهم، حسيت نفسك كبرت ولا لا؟
3: لا، حسيت نفسي خلاص.
0: تعترف يعني؟
3: أيوه، من يجيك الولد يسايرك ويطلع مثلك خلاص.
0: خاويهم عشان ترجع لشباب، لأجواء الشباب.
3: ممكن تخاوي تقول لهم هذه صديقي
0: صحيح
3: زميلي ها الله يعطينا ان شاء الله الصحه والعافيه رب العالمين
0: امين الله يعطيهم الصحه والعافيه ويبرد قلوب اهاليهم ووالدينهم يا رب العالمين آمين. هذا اهم شيء هذا اللي نريده نحن
3: الحمد لله رب
0: ان يكونوا بخير وبصحه وعافيه وينتبهوا لدراستهم وحياتهم وعلمهم وان شاء الله يا رب يكونوا في تقدم الى تقدم
3: امين يا رب العالمين
0: شكرا لك يا ابو منصور الله يسعدك
3: جزاك الله خير تسلم حبيبي
0: الله يحفظك
3: ربي يحفظك ان شاء الله
0: ام منصور تقول مساء الخير ام منصور يا مرحبا وسهلا الكعبيه من البريمي ام منصور تقول مساء الخير لفريق العمل اول مره ارسل شايفين ما في رساله قبل زين انك رسلتي عاد لا تكون اخر مره يعني مسجل الرقم خزني.
1: هذا المسج هذا من من
0: تقول تحية لفريق البرنامج أول مرة تابعكم أول مرة ترسل أول مرة تابعنا زين دائما تابعينا إن شاء الله تكون كذا مثبتة
1: حيوها حيوها حيوها
0: شفتي هذه أحلى تحية من الكنترول من عمار البلوشي لكل وكل أحبابنا في البريم إن شاء الله نسمع أصواتكم دائما عندنا رسالة من أم ناصر الهادي تقول مساء الخير عدنان وعمار طاقم البرنامج الله يسعد مساكم بكل خير مساء الأثنين ما يختلفوا فيه اثنين إن شاء الله إن شاء الله ما يختلفوا فيه اثنين تعتقدي ولا تعتقدي إذا اثنين تقابلوا لازم يكون كل واحد له وجهة نظر أعتقد بس إن شاء الله نتمنى الله يهني سعيد بسعيدة مثل ما يقولوا إذا التقوا اثنين شكرا لك يا أم ناصر الهادي

أهلا بكم جميعا، ونتجه إلى أيضا المنوعات الإخبارية ومع الأخبار والأحداث. محبين المسرح، إيش هناك يا محبين المسرح؟ الجمعية العمانية للمسرح تفتح باب المشاركة في مهرجان مسقط المسرحي، هذا العنوان اللي انتشر بشكل كبير جدا لمحبين الخشبة السمراء. فتحت الجمعية العمانية للمسرح باب المشاركة في النسخة الأولى، ركزوا معاي، من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام في محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف إيجاد منصة جديدة للعروض المسرحية العمانية وفتح المجال أمام الفرق المسرحية والجامعات والكليات لتقديم تجاربهم والتنافس ضمن تظاهرة مسرحية وطنية. وبدأت الجمعية استقبال طلبات المشاركة في المهرجان على أن يستمر التقديم حتى الأول من نوفمبر 2026 للميلاد، فيما ستخضع الأعمال المتقدمة لعملية مشاهدة وتقييم من قبل لجنة متخصصة تتولى اختيار العروض التي ستشارك في البرنامج النهائي للمهرجان. وتشمل المشاركة الفرق المسرحية العمانية والجامعات والكليات العمانية، فيما تقتصر المنافسة على العروض المسرحية الجماعية مع استبعاد طبعا عروض المونودراما والديودراما، وأيضا لا يسمح للجهات المشاركة بتقديم أكثر من عمل أو عرض واحد فقط، كما يحق لإدارة المهرجان استبعاد الأعمال التي لا تستوفي الشروط أو لا تتناسب مع طبيعة المهرجان. وتتيح المسابقة استخدام النصوص المسرحية المحلية والعالمية مع تخصيص جائزة أفضل نص مسرحي للكتاب العمانيين وفق الضوابط المحددة، فيما تشجع إدارة المهرجان الأعمال التي تتناول بين القضايا المجتمعية وموضوعاتها. وأيضا المهرجان رايح إن شاء الله يكون يمثل مساحة لتجمع المسرحيين العمانيين وتمنحهم فرصة للقاء والتنافس وتقديم تجاربهم، مشيرا هذا الخبر أيضا إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذا المهرجان ومن خلاله أيضا إلى دعم الحراك المسرحي وتوفير منبر وطني متجدد للعروض المسرحية، وأن الجمعية تنظر إلى المهرجان ضمن منظومة أوسع للحركة المسرحية في سلطنة عمان، معربا طبعا رئيس الجمعية عن تطلعها إلى تعاقب المهرجانات الوطنية، بحيث يقام مهرجان مسقط المسرحي في عام ومهرجان المسرح العماني للفرق الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب في العام التالي، بما يضمن استمرارية النشاط المسرحي ويفتح المجال أمام الفنانين والفرق بصورة منتظمة. الجمعية تتعامل مع الدورة الأولى باعتبارها تجربة قابلة للتطوير، مؤكدا حرصها أيضا رئيس الجمعية على الاستماع إلى ملاحظات المسرحيين والاستفادة منها في الدورات المقبلة، ومشددا على أن نجاح المهرجان يعتمد على مشاركة المسرحيين تفاعلهم معه، وأن الغاية النهائية تتمثل في الارتقاء بالمسرح العماني وتعزيز حضوره. ودعت الجمعية الفرق المسرحية والجامعات والكليات الراغبة في المشاركة إلى استكمال متطلبات التقديم قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من نوفمبر، على أن تتولى لجنة المشاهدة والاختيار تقييم الأعمال المتقدمة وإعلان العروض التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في المهرجان الأول للمسرحيين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مقطع ثاني. لا لا لا هو المقطع. إنزين عطينا الإجابة إيش لمن المقطع؟ والله عاد أنا يمكن شايفينه في الأفلام الهندية. الناس شاركونا يعني إذا تعرفوا هذا المقطع على 7244200009. إنزين علي المقطع. الناس اللي تحب الموسيقى بتعرف المقطع. يعني إذا عرفتوا المقطع زين خبرونا على 7244200009 أو شاركونا بأسئلتكم عشان نطرح بعض الأسئلة على المستمعين، نغير في الأبواب لهذا اليوم. 10 أبواب انتظاركم، بعدنا ما كشفنا ولا باب، يعني من 1 إلى 10 الاختيار عند المتصل الثاني في حلقة اليوم. تخيلوا يعني مر 37 دقيقة ما أخذنا الاتصال واحد من أبو منصور. ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سعد؟
1: حياك يا أبو عبد الله، مس عليك ومس على مخرجنا الملهم عمار البلوشي وعلى كل من يتابع هذه الإذاعة الجميلة وعلى البرنامج المهضوم صراحة، برنامج استديو خفة
0: مهضوم؟ اليوم ما أدري إيش السالفة، تو أنا أقول المقطع شايف إنه في عمل ما أدري عمل عالمي، مرة يقولوا لي لا شايف إنه سامعنه في مقطوعة من الأفلام السينمائية، والله ما عرفت. أنت تعرف المقطع وين؟
1: والله
0: وين سامع هالمقطع؟
1: أنا ما سامع المقطع، أنا أبو عبد الله في طريق ولاية بركة، بعد جسر ولاية بركة اتصلت قبل معي الخط صراحة. أكون معك يعني واضح وصريح يعني.
0: زين زين زين زين. حياك يا سعد، كيف أمورك؟ طيب
1: الحمد لله، كيف أموركم؟ إيش أخباركم؟
0: طيب يلا نروح إلى الأبواب مباشرة.
1: والله رقم 6 يا أبو عبد الله.
0: رقم 6؟
1: نعم.
0: رقم 6 شخص مستحيل تنساه أبدا يا سعد.
1: والله أبو عبد الله
0: لحظة، أنت ما سألتني.
1: نعم
0: في أشخاص مؤذيين مستحيل تنساهم، في أصدقاء عزيزين وقريبين وأشخاص عزيزين مستحيل تنساهم، عاد أي واحد منهم اللي تريد تنساه؟
1: والله شوف عبد الله ترى هذه سنة الحياة أبو عبد الله، هذه سنة الحياة. كل إنسان في الحياة، فكل إنسان على نقول حن في الحياة يمر بالموقفين، وهذا الشيء طبيعي
0: جميل،
1: وهناك يعتمد على مخزونك صراحة العقلي عاد.
0: خليني أنا أقول لك الشخص العزيز عليك اللي ما يعني أبدا ما تنساه.
1: والله الشخص العزيز أنا تربطني صراحة علاقة في حدود 11 سنة، هذا ما أنسى أبدا. وهما شخص حقيقة بالرغم أني عندي صداقات صراحة سابقة جدا أبو عبد الله، ولكن هذا الشخصين سبحان الله في
0: أنا قلت شخص شخص حدد في واحد حبه أكثر يعني بدرجة يكون أعلى
1: والله أبو عبد الله، هذا الشيء أكون معك صريح، هذا الشخصين أعتقد معي متلازمان في كل شيء ومتساوين صراحة، من ناحية المواقف من ناحية المعاملة. لم طريت شخص وأيضا ما طريت الشخص الثاني بكون يعني
0: مقصر في
1: يعني
0: حقه.
1: هضمة الحق حقيقة يعني.
0: نعم. وأنت مهضوم يا سعد، مساءك سعيد وإن شاء الله يسمعوك اللي
1: طبعاً
0: اللي يسمع سعد يدل هذا الإهداء والمعزة يا سعد.
1: ممكن أطريهم الشخصين يعني؟
0: هي أكيد مدام عزيزي لازم تطريهم.
1: والله قسم بالله أنها حقيقة، هذا ما مجاملة، ودائما علاقتنا مستمرة أيا كانت صراحة. شخصين عزيزين تربطني علاقة معهم في حدود 11 سنة، شيخنا العزيز المهندس شيخ بدر بن ناصر الهدابي أبو ناصر، يعني تحياتي وتقديري له شخصيا، وايضا شاعرنا الجميل المبدع احمد بن جميل المالكي، صراحه هذا خط احمر بالنسبه لي، ومهما كان الناس تتكلم معهم لان خصلتهم من الداخل اعرف ابو عبد الله ونقاء قلبهم حقيقه.
0: الله يعطيهم الصحه والعافيه. يعني شكرا لك يا سعد.
1: فهذا بالنسبه لي صراحه خط احمر ابو عبد الله. طبعا بغيت اقول كلمه اذا في 10 ثواني اذا في امكانيه ابو عبد الله
0: على السريع تفضل.
1: طبعا صراحه بغيت ابارك لابناء ولايه المصنعه ولابناء ولايه المصنعه حقيقه اليوم من خلال صراحه افتتاح المبنى الخيري لفريق الزكاه
0: امس احنا كان معنا لقاء، ما ادري اذا تابعته ولا لا، مع الاستاذ
1: ابراهيم النافلي. نعم تحت رعايه سعاده المحافظ المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وكل من دعم وساهم، وأيضا شكري وتقديري دائما هذا الإنسان في كل يعني صراحة عطاءات الإنسانية، مهندسنا العزيز الشيخ بدر بن ناصر الهدابي من خلال استشارة الهندسية لهذا المبنى، وأيضا للدكتور طبعا إبراهيم بن عبد الله النوفلي رئيس زكاة المصنع أيضا، وكل القائمين صراحة نقول في ميزان حسنات الجميع لهذه المباني الخيرية يا أبو عبد الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد جهود وطنية جميلة جدا، ومتابعة أيضا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. هذا الافتتاح أمس تحدثنا عنه
1: اليوم
0: بشكل كبير جدا مع الدكتور أستاذ إبراهيم النوفلي رئيس صندوق الزكاة بولاية المصنعة، وإن شاء الله أيضا يكون دور المجتمع دور فعال خلال المرحلة المقبلة أيضا مع المبنى، وأيضا يكون هناك دعم مستمر لهذا المبنى. شكرا جزيلا لك يا سعد.
1: شكرا، وأيضا أبو عبد الله أيضا شكري.
0: ترى خذيت أكثر من 10 ثواني.
1: سعادة الشيخ أيضا أحمد بن علي صراحة الحبسي، بما أن يعني مثل ما تقول انتقل أيضا إلى ولاية بوشهر، كان صراحة إسهامات وتواجد اليوم كان خير مثال وتقدير أيضا، وأيضا لسعادة الشيخ بدر بن ناصر الفارسي والي المصنع الجديد. وشكرا جزيلا لكم جميعا يا أخواني.
0: يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا. شكرا يا سعد. معنا رسالة. السلام عليكم، مساء الخير. ومسح الرسالة سعيد بن عزيز الهشامي. زي كمل الرسالة يا سعيد، ليه الزعلان؟ ترى نقرأ كل الرسائل. خالد بن سليمان العاصمي يقول: لا تستهين بكلمة طيبة قلتها لإنسان مثقل، قد تنساها أنت بعد دقائق بينما يتذكرها هو سنوات، لأنها جاءت في لحظة كان يحتاج فيها إلى سبب واحد ليستعيد الأمل. بعض المعروف لا يكلف مالا لكنه قد ينقذ قلبا. الكلمة الطيبة صدقة. مساء الخير ومساء السعادة لكم جميعا، يا مرحبا وسهلا فيكم. معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: كيف أخبارك عبدين؟ عدنان كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير
2: عدنان.
0: الحمد لله بخير، كيف حالك طيب؟
2: تحية لزميلك عبدين، يا مرحبا بك.
0: إن شاء الله تحية واصلة. من معنا؟
2: كيف أخبارك سيد؟
0: الحمد لله بنعمة. من معنا؟
2: عندك سعيد بن عزيز الهشامي. من
0: كيف حالك يا سعيد؟ كيف صحتك طيب؟
2: الحمد لله.
0: ليش رسلت رسالة وبعدين حذفت الرسالة يا سعيد؟ قبل شوي كذا قرينا رسالتك يا الهشامي.
2: إيه صحيح، قريت انت رسالة انا ما تابعتها.
0: هي بس انت كاتب لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بس زين سمعنا صوتك.
2: ايه طبعا نجرب اسلم عليكم يعني.
0: الله يسلمك، وين مشوارك هذا المساء؟
2: نعم،
0: هين رايح هذا المساء؟ هين متجه؟
2: هنا في البيت، انا ما رحت مكان بعد.
0: متابعنا بس.
2: ايه نعم، جاي اسمعكم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، سعيدين جدا نسمع صوتك.
2: مرحبا.
0: ويا مرحبا وسهلا فيك، شكرا جزيلا على تواصلك. معنا اتصال أيضا آخر. أم عمر، يا مرحبا وسهلا يا أم عمر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المواقف خير برهان لكشف معنى الإنسان الحقيقي في حياتك، هو من يساندك في جميع تفاصيل حياتك. إيش رأيكم كلام أم عمر اللي تقولكم المواقف خير برهان أنك تكشف معنى الإنسان الحقيقي في حياتك ومعدنه، خاصة اللي يساندك في جميع تفاصيل الحياة؟ يا هذه الحياة ومشاعرها يعني الحياة حلوة، الحياة حلوة، غنتها ناسي عجران. لكن أحب أن نقول لكم الناس أحيانا مواقفهم تخلي المشهد ما حلو. عندنا اتصال آخر. ألو، 2-4-6-9-8-1-5-1. سعيدين جدا بتواصلكم، سعيدين جدا أيضا بمشاركة الأصدقاء. السلام عليكم عدنان، تحية لك ولعمار. أبو محمد يمسي عليكم بالخير من سحار ويتمنى لكم أجواء مسائية رائعة. يا هلا وسهلا فيك.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا، سعيدين جدا بانضمامكم، سعيدين جدا ايضا بمشاركتكم على رقم الواتساب لاذاعه الشباب 72442009. اكيد يسعدنا قراءه رسائلكم. اللي حاب يشاركنا عندنا مجموعه من المواضيع، الباب رقم 6 من صناديق الحياه ومشاهدها، تم اختيار سعد للباب رقم 6. لا زالت بعض الارقام موجوده معانا اللي

0: حاب يشاركنا. سعيدين جدا أيضا بتواصل الأصدقاء على رقم البرنامج صوتا، بإمكانكم تسمعونا صوتكم على 2469811551، ندردش في مساحة هذا المساء مع المستمعين مع الأصدقاء في مختلف محافظات وولايات السلطنة. صوتكم يوصل في كل مكان مستمعينا، وأكيد تجربتكم، بعض الإرشادات اللي ممكن تقولوها في مواقف تختاروها من الأسئلة اللي نطرحها، تعطينا الخبرة، تعطينا القوة، ممكن تنبهنا أن ما نقع في نفس الموقف أو ما نقع في نفس المشاعر، اللي أحيانا الدنيا تمشي بمشاعر بتفكير معين، وأحيانا قلبنا يقودنا وتفكيرنا يقودنا لطريق آخر. سعيد الهشامي دائما تعاتب يا سعيد، يقول السلام عليكم، هذه أول رسالة رسلها، سمعنا صوته، قال حبيت أسلم عليكم، وانتهت المكالمة إلى هذا الحد، لكن رسل بعد المكالمة على طول: عدنان ما تكلمت، فهمتني خطأ عندما قلت أسلم عليكم، ظنيت فقط أسلم عليكم، لكن أنا أريد أتكلم عموما، شكرا جزيلا، مع أن معظم المتصلين يتكلموا وقت طويل وأنا قطعت مكالمتي. نحن ما قطعنا مكالمتك يا سعيد، أنت ختمت الاتصال وقلت حبيت أسلم عليكم.
1: قل تكلم تحدث تحدث.
0: طيب إيش اللي تريد تسولف فيه؟ يعني رسائل بإمكانك تقول في الرسالة يا سعيد الهشامي، كل شيء ولا زعلك، على عين والرأس، وتواصلك يسعدنا، لكن شكله الموضوع نفهم غلط، ونحن نحاول نقول يعني للبعض أن لا تطولوا ولا تعيدوا بنفس الكلام مرتين وثلاثة عشان ناخذ أكبر عدد من المكالمات، يعني ما نطول مع المتصلين، ولكن البعض يجيب
2: أهو كلام واضح مش محتاج تفسير.
0: يعني البعض يحول حلقة اليوم إلى موضوع الإهداءات والتحية وسلام وسلام وسلام، وده ما يصحش أبدا. يعني عندكم حلقة الخميس، بإمكانكم تحطوا الإهداءات والسلام اللي تحبوا تسلموا على أحبابكم وأصدقائكم، وأكيد يسعدنا تواصلكم، ولكن قدر الإمكان نعيش مع موضوعاتنا المتنوعة. معنا اتصال على 2469811551. ألو
3: ألو، سيد عدنان كيف الحال؟
0: حياك الله يا عبد الرحمن، كيف الحال؟
3: حياك الله، ما اسمع صوتك، ما اتصلت فيك ذيك المرة، كنت يعني قلت أبوك أكثر شيء أسلم عليك، وكيف حالك يا أستاذ عدنان؟
0: الحمد لله، كيف صحتك طيب؟
3: بارك الله فيك، الله يعزك، أنت والمخرج الكريم.
0: كلنا بخير، نسلم عليك ونسلم على كل أحبابنا اللي يتابعونا ومتواصلين معنا. قول لي يا عبد الرحمن، روح لي أي باب؟
3: اختار رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة.
3: أيوه.
0: رقم ثلاثة يا عبد الرحمن، معظم ذكريات عبد الرحمن كانت مع من الأصدقاء أو أحد من الأهل؟
3: والله معظم ذكرياتي بالنسبة للأصدقاء مع أحد الأصدقاء الخليجيين اللي كنا مع بعض تحديدا، في يعني كنا صغارا، كنا نمشي مع بعض ونذاكر مع بعض ونذهب مع بعض أينما حتى في السوق مع بعض.
0: في أي سنة تتذكر؟ في أي سنة وكم كان عمرك؟
3: يعني كنت أنا ملتحق بمعهد في الثمانينات، كنا وقت تحديدا.
4: ما الأول؟
0: ما شاء الله، في الثمانينات سمعت.
3: وقتها كنت فكر الأطفال يعني.
0: نعم.
3: ولا زال، حتى هو زارني، هذا الصديق زارني.
0: ما شاء الله، لا زلتم متواصلين؟
3: متواصلين نعم، هو من مملكة البحرين.
0: ما شاء الله،
3: حقيقة يعني صديق عزيز يعني وزميل عزيز، تولدت من زمالة إلى صداقة. أيها الفاضل أستاذ عدنان. نعم. المخرج الكريم،
0: جميل، يعني هذه الذكريات بقيت راسخة في ذاكرة عبد الرحمن، ولا زالت هذه العلاقة وعلاقة الصداقة والتواصل مستمرة مع هذا الصديق
3: بقية. وتقول حكم الصديق، إذا كانت من مصارحة الصديق من يصارحك لأخطائك، لا ليجاملك، ليكسب رضاك.
0: جميل، الله يديمها الصداقة وتبقى دائما الذكريات الحلوة يا رب يا عبد الرحمن، وتبقى أيضا المواقف الجميلة من هذا الصديق في ذاكرتك، وسعيدين جدا نسمع صوتك، شكرا جزيلا لك.
3: حياتي لك استاذ عدنان،
0: حياتي. إذا كان يسمعنا في مملكة البحرين خبره يا عبد الرحمن ينزل تطبيق منصة عين عشان يكون متابع لإذاعة الشباب.
3: إن شاء الله إن شاء الله، هو من المحرك بعد.
0: أوه من المحرك، خلاص نبغى الحلوة البحرينية.
3: أيوة.
0: سعيد جدا بتواصلك، شكرا جزيلا. 24698-5151. اتصال آخر قبل الفاصل. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم على 24698-5151. مساء الخير أخي عدنان، يا مرحبا وسهلا فيك، ومرحبا بعمار، مبدع ما شاء الله اليوم عمار باختياراته حتى بالموسيقى. بس خلي خبرنا اسم المعزوفة. والله عاد أنا يعني ما أدري، شكله بيخلينا لآخر لحظة نفكر.
5: أبي دقني لو فلح.
0: بخبركم سر، سجلوا المقطوعة ورسلوها على الذكاء الاصطناعي، يمكن يعطيكم الذكاء الاصطناعي الإجابة الصحيحة. ممكن؟ ممكن ممكن يعني ربما ربما. ما أعرف. شكرا لك يا أبو محمد، تحياتنا لك يا أبو محمد الشريقي. حبيت أمسي عليكم على أولادي وأتمنى لهم عام دراسي بإذن الله يحمل الخير والبركة والنجاح والتوفيق. والله يسخر إن شاء الله خطاهم. أبنائي متجهين في أول مرحلة، عندي توأم أحمد وأثمد حاليا في الجامعة. أتمنى لهم التوفيق في أول مرحلة دراسية، والله يرعاهم يا رب. آمين يا رب العالمين، ويبارك فيهم إن شاء الله يسمعوك. شكرا جزيلا لتواصلك معنا. معنا أكيد مجموعة من الرسائل، مجموعة أيضا من الأصوات، مجموعة من المحطات. بنروح لفاصل، بنرجع نتواصل، وبنروح إلى ضيفتنا خلال الدقائق القادمة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأحبة، سعيدين جدا أكيد بمتابعتكم تواصلكم المستمر معنا، ونتجه إلى هذه المحطة مع موضوع سفراء الشباب من خلال تنظيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب لسفراء الشباب. هذه الفعالية التي انطلقت أيضا للشباب، سنتعرف على تفاصيل هذه الفعالية وهذا النشاط الشبابي. ستكون معنا ضيفتنا الأستاذة سالمة الراجدي، رئيسة قسم التنسيق والمتابعة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. نرحب بك على الهواء مباشرة في إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا،
0: كيف حالك أستاذة سالمة؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله تمام خير.
0: الله يسلمك. في البداية خلينا نقترب لبرنامج سفراء الشباب ونتعرف على الفكرة بشكل عام. يعني تابعنا التراويج، تابعنا أيضا الإعلان عن سفراء الشباب وهذه الفعالية التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: طبعا برنامج سفراء الشباب في هذا العام في نسخته الرابع. البرنامج تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة الخارجية وأيضا معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. يستهدف البرنامج الشباب العماني الذين تراوح أعمارهم من 18 إلى 34 سنة.
0: نعم.
1: نهدف من خلال البرنامج إلى تحيل عدد من القيادات الدبلوماسية الشابة القادرة على تمثيل السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى يعني من خلال أيضا البرنامج يهدف إلى تنمية وعيهم حول القضايا الدولية.
0: نعم.
1: طبعا البرنامج خلال السنوات الماضية أتاح فرصة أيضا للشباب العربي للمشاركة ضمن البرنامج، وذلك من خلال ذلك من أجل بناء جسور من التواصل بين الشباب العماني والشباب العربي.
0: جميل. يعني البرنامج يسعى إلى إكساب الشباب المهارات اللازمة لتمثيل سلطنة عمان في المحافل الإقليمية والدولية.
1: صحيح بالضبط.
0: طيب هذا العام هل هناك فئة عمرية معينة يعني تم استقبالها أو تسجيل في هذا البرنامج؟
1: قدك ما سلف معي التسجيل.
0: نعم.
1: طبعا عادة التسجيل يتم من خلال نموذج التسجيل موجود في منصات الوزارة. التسجيل تم إغلاقه الأسبوع الماضي يوم الخميس تاريخ 27 أغسطس.
0: نعم.
1: بلغ عدد المستجيلين تقريبا ما يقارب 1700. المعايير لا تتعلق بالاستمهاد بالتخصص، إنما تتعلق بس أن يكون ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 34، بالإضافة إلى ما يتعلق بمراحل التسجيل.
0: نعم.
1: يخوض الشباب مرحلة الاختبارات تتعلق بالمستوى المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الدولية والعمل الأممي، أيضا مرحلة المقابلات، وثم بعد ذلك يعني ما يقارب اختيار 100 شاب وشابة للمشاركة ضمن البرنامج.
0: يعني هذه هي الاشتراطات المطلوبة كان في التسجيل والالتحاق
1: بالضبط.
0: للبرنامج.
1: نعم.
0: جميل. خلينا نتكلم عن الهدف العام أيضا للمشروع أستاذة سالمة.
1: طبعا الهدف هو تأهيل الشباب في مجال القيادة الدبلوماسي، وذلك من خلال عدة مكونات.
0: الأهداف الفرعية مثلا
1: من خلال تنمية وعيهم بالقضايا الدولية بما يتعلق بمنظمات الأمم المتحدة، من خلال ورش تدريبية تخصصية يقدمها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في مجال القيادة، التفاوض، الخطابة، التفكير الاستراتيجي. أيضا يتم تنمية مهاراتهم في مجال البروتوكول إتيكيت من خلال تعليمهم قواعد التعامل الدبلوماسي الرسمي والمراسم الدولية.
0: نعم.
1: أيضا في داخل البرنامج ما يتعلق بجلسات حوارية تجمع الشباب بالقيادة الدبلوماسية وبالتالي التعرف على القضايا الدولية عن قرب. أيضا تضمن البرنامج جلسات محاكاة الأمم المتحدة، يعني تولى الشباب أدوار سفراء ودبلوماسيين وممثلين عن دول معينة حول الموضوع يتم طرحه في ضمن المجالس المطروحة.
0: نعم. جميل. الفئات المستهدفة من الشباب الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة صحيح؟
1: من 18 إلى 34.
0: من 18 إلى 34
1: بالضبط.
0: طيب يعني حتى لو كانوا يعملوا في مثلا قطاعات او مؤسسات اخرى.
1: ايوه بالضبط، هذه ما يتعلق بالتخصص لا بالحال الوظيفيه، مجرد انه يعني يكون ضمن الفئه العمريه من 18 الى 34 واجتاز مرحله الاختبار اللي تتعلق الاختبار يتضمن فيه المعارف التعلق بقضايا الدوليه وايضا العمل الاممي ثم ينتقل لمرحله المقابله.
0: جميل.
1: مجرد استياز مرحلة المقابلة يكون ضمن المشاركين في البرنامج.
0: جميل. واضح. الأنشطة أو المكونات التي يتم من خلالها تأهيل الشباب للمشاركة أيضا، لو نوضح هذه المسألة وهذا الجانب أيضا.
1: هي وش الورش مثل ما ذكرت، الورش التخصصية اللي قدمها المعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تتعلق حول آلية عمل أجهزة الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: ويتم من خلال يعني تدريبهم على مهارات التفاوض، حل المشكلات، الخطابة، التفكير الاستراتيجي. المكون الثاني اللي هو اللقاءات الدبلوماسية، تكون ما بين الشباب وقيادات وزارة الخارجية والسفراء، نقل التعرف على خبراتهم. بالإضافة إلى اللي هو نموذج الأمم المتحدة اللي تقمص فيه الشباب دور سفراء دبلوماسيين وممثلين عن دول في المجالس المطروحة.
0: جميل. بالنسبة للموضوع الذي تم اختياره لهذا العام، ما هي معايير اختيار أيضا الموضوع؟
1: طبعا هذا العام حنطرق للذكاء الاصطناعي في تهديد الأمن الإنساني والاستقرار الدولي، يتم طرحه من خلال مجلسين، مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي.
0: نعم.
1: يتم عادة اختيار الموضوع بناء على أن يكون أحد التحديات الراهنة في الساحة الدولية، مثل التغير المناخي، الابتكار، التحول الرقمي، مثلا التنمية المستدامة. أهم شيء يكون موضوع قابل للنقاش، يكون ضمن مجلس الأمم المتحدة ومتعدد الأطراف، بالإضافة لأن يتيح القضية أو يتيح الموضوع للشباب ممارسة مهارات التفاوض والإقناع وإيجاد حلول.
0: جميل، واضح. بالنسبة للجديد هذا العام المتوقع أيضا لنهاية البرنامج، إيش اللي تتوقعوه إلى نهاية هذا البرنامج، وإيش الجديد هذا العام في سفراء الشباب؟
1: طبعا نحن نتوقع السنة تكون نسخة مختلفة، كونها راح تكون نسخة دولية، بمعنى راح يتم إتاحة فرص لعدد من الدول الأجنبية للمشاركة، تم تحديد ما يقارب 13 دولة من مختلف قارات العالم، بالإضافة طبعا ل 21 مقعد المخصص للدول العربية. وبذلك يعني نتيح فرصة للشباب العمان لبناء قصور مع مختلف الشباب في العالم، وإيجاد حلول مشتركة حول القضايا الدولية. أما ما نتوقع في نهاية البرنامج، نتوقع أن يكون معنا قاعدة بيانات من الشباب العماني والعربي المدرب والمؤهل، ويتمتع بمهارات قيادية ودبلوماسية وقادر على إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تهمهم وتهم العالم أيضا.
0: جميل. نحن نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. وسيستمر البرنامج إلى متى بإذن الله؟
1: طبعا انطلاق البرنامج راح يكون في بداية نوفمبر،
0: وينتهي
1: من يبدأ 1 نوفمبر وينتهي 6 نوفمبر إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله نتمنى التوفيق. هل لا زال الالتحاق مع الاشتراطات والالتحاق في البرنامج المجال مفتوح أيضا للتسجيل؟
1: طبعا أغلق فترة التسجيل، نبدأ حاليا مرحلة الاختبارات والمقابلات، ويتم الإعلان عنها في نهاية شهر سبتمبر.
0: جميل.
1: طبعا على 27 سبتمبر يعني.
0: 27 سبتمبر. نتمنى لكم التوفيق، سعيدين جدا لكل هذا التوضيح. نتمنى أيضا التوفيق لشبابنا. أستاذة سالمة الراشدي، رئيسة قسم التنسيق والمتابعة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وحول موضوع سفراء الشباب، نتمنى التوفيق لكم دائما. شكرا جزيلا.
1: خالص الشكر على الاستضافة.
0: انطلاقا من اختصاصات وزارة الثقافة والرياضة والشباب في توسيع مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان، وتمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة باختصاصات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تأتي أهمية إطلاق برنامج سفراء الشباب. هذا البرنامج الوطني ليسعى إلى بناء قدرات وطنية شابة قادرة على المشاركة وأن تكون لها دور فعال في المحافل الإقليمية والدولية كمنظمات الأمم المتحدة بجميع فروعها، عضوية أيضا الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات المنظمة من قبل الجهات الخارجية والمنظمات الدولية والإقليمية على مدار العام، مما يتيح للشباب فرصة لممارسة أدوار قيادية ومجتمعية. تعرفنا على تفاصيل سفراء الشباب في مساء هذا اليوم من خلال أيضا هذه الفعالية الخاصة بالشباب. نتمنى التوفيق لشباب عمان.

مساءكم أجمل وأحلى من طعم السكر أيها الأصدقاء، أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في رحلة اليوم من استوديو 5 بالحكاية التفاؤل والاطمئنان والموضوعات المختلفة. نتمنى لكم مساءات جميلة بإذن الله. نرحب فيكم، نرحب بمشاركاتكم، كثير من الرسائل اللي وصلت على 7244200009. خلفان الخروصي، مساء الخير أبو محمد، يسعد ربي مساءك، سعيدين جدا بتواصلك معنا من الرستاق، حبي مسي عليكم بالخير، يا مرحبا، نورتنا يا أبو محمد وعساك بخير يا رب. فاطمة عيد المحروق يوم غيث تقول مساء الخير، يميل الإنسان إلى تضخيم التحديات التي أمامه ونسيان كل التحديات التي تجاوزها. راجع ذاكرتك قليلا وستجد أنك قطعت مسافة طويلة وتجاوزت أشياء كنت تظن يوما أنك لن تتجاوزها. دائما تذكر ذلك حين يبدو لك الطريق أطول مما ينبغي. مساء الخير يا فاطمة، كلام جميل يحفز الذات ويحفز الذاكرة ويحفز الإنسان كذا أنك تكون عنده طاقة. سعيدين جدا بتواصلكم. رقم 3 و6 من الموضوعات اللي تم اختيارها في حلقة اليوم على رقم البرنامج 24698151، وسعيدين جدا بتواصل كل الأصدقاء. خنروح إلى خبر جديد أيضا في عالم التقنية. يقال نحو تريليون دولار حجم اقتصاد البيانات في الصين، بلغ حجم صناعة البيانات في الصين 6.78 تريليون يوان، حوالي تريليون دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 15.7% على أساس سنوي وفقا لبيانات رسمية صدرت في الصين. أخيرا خلال مراسم افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026، وأوضحت صحيفة عمان وأشارت إلى أن بيانات وقيمة الناتج المجمعة لمنتجات البرمجيات المتعلقة بالبيانات التي تشمل برمجيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنتجات موارد البيانات التي تشمل خدمات الوحدات النصية الأساسية توكان بلغت 4.99 تريليون يوان، وهو ما يمثل 73.6% من إجمالي صناعة البيانات، كما يقارب أكثر من 126 ألف مجموع بيانات عالية الجودة تم إنشاؤها في أنحاء الصين حتى الشهر الجاري بحجم إجمالي تجاوز 18,815 بيتا بايات، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 89% مقارنة بشهر مارس الماضي. وقال ليو لي هونغ رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، تطوير الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير جدا على البيانات وفي البيانات نفسها، حيثما يتقدم الذكاء الاصطناعي ندفع قدما نحو بناء مجموعات بيانات عالية الجودة وتطبيقها خلال مرحلة أيضا والأشهر القادمة. وحتى أواخر يوليو الماضي أضخت مقاطعة كويت توشو تستضيف أيضا 50 مركزا رئيسيا للبيانات بسعة إجمالية بلغت 176.57، وخصص ما يقارب 98.4% من السعة للحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ما أدري سالفة الذكاء الاصطناعي، كل يوم شيء جديد، تجميع بيانات، أمور كثيرة جدا أيضا، ومنافسة قوية من الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية حول أيضا تجميع البيانات وحول أيضا تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا عبر الهواتف، عبر أيضا الأجهزة الإلكترونية التي تتصدر المشهد في الفترة الحالية. وأيضا هناك تصنيع أيضا روبوتات، أشياء كثيرة جدا يعني تتحدث معها بالذكاء الاصطناعي وتأتي بكل البيانات والمعلومات. هذا الخبر انتشر بشكل كبير جدا لمتابعين الأخبار بشكل مستمر بالذكاء الاصطناعي، وسيحقق أعتقد الذكاء الاصطناعي في الصين أيضا قفزة نوعية خلال الأيام المقبلة. تحية مسائية لكم جميعا، يا هلا وسهلا بالجميع، متواصلين معاكم إن شاء الله إلى تمام 7 مساء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء. مستمعينا الأحبة، أهلا بكم من جديد في الدقائق الأخيرة من مشوار هذا اليوم من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم، غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع والصحو وجعام على بقية المحافظات، مع فرص لتدفق السحب العالية وأيضا تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال أيضا لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. الرياح تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول لمتغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة، وتكون جنوبية غربية نشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وعلى سواحل بحر العرب. حالة البحر هائج الموج على سواحل البحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وهادئ إلى متوسط الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.75 متر. بالنسبة للتحذيرات، البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة وهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية على جبال الحجر، تشكل الضباب على سواحل بحر عمان وأجزاء من سواحل بحر العرب. الرؤية الأفقية جيدة وتنخفض أثناء تشكل الضباب وتصاعد الغبار والأتربة وهطول الأمطار الرعدية. هذا والله أعلم.

تمر يمر بشكل سريع جدا، الثواني الدقائق تمر، ولكن مشاعرنا تجاهكم ما تتغير ابدا، لان انتم على العين والراس. واصدقائي اذاعه الشباب اكيد مميزين، ودائما من يتابع اذاعه الشباب هو مميز. مساء الخير للجميع، ومرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا ومستمرين لمتابعة مساءاتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا طبعا لرسائلكم، تفاعلكم، سعيد جدا أيضا بتواصل الأصدقاء. مساء الخير، يميل الإنسان إلى تضخيم التحديات التي أمامه ونسيان كل التحديات التي تجاوزها. راجع ذاكرتك قليلا، ستجد أنك قطعت مسافة طويلة جدا، تجاوزت أشياء كنت تظن يوما أنك لن تتجاوزها. دائما تذكر أن الخير موجود في كل مكان. تحية مسائية لكم، هذا ردي على أيضا رسالة فاطمة عيد المحروق يوم غيث. شكرا للمتابعة. أم ناصر يا مرحبا وسهلا، تقول عدنا اليوم كنا المتابعين زعلانين ولا الاتصالات مقللين؟ نحن مقللين شوية من المكالمات لأن فقرات البرنامج مضغوطة في حلقة اليوم، بين خبر وبين لقاء أيضا تعرفنا على أيضا برنامج سفراء الشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وآلية التسجيل، عشان نعرف المستمعين والشباب اللي تابعونا في إذاعة الشباب. ما حد زعلان علينا، ولكن يمكن ها نقول يمكن، هذه نحط عليها ثلاث خطوط حمراء، يمكن لأن سألنا عن المقطوعة لحد الحين ما وصلتنا الإجابة أبدا على المقطوعة. نعطيهم الإجابة عمار قبل أن نروح إلى المحطة الأخيرة. يلا جاهز، أعطيني الإجابة زي عشان أقولها. هذه المقطوعة لمن هي؟ اسمعوا المقطوعة.

طلعت المقطوعة عالمية. أنا قلت يعني أنا عرفت المقطوعة بس ما أدري ليش راحت عن الذاكرة. هي طبعا ولد الفنانة فيروز اللي نسمعها دائما كل صباح، الموسيقار زياد الرحباني بعنوان المقطوعة ميس الريم. فقلت لكم الإيقاع صباحي ونشاطي وتفاعلي، خليتكم إن شاء الله كذا اليوم متفاعلين كذا مع أجواء المساء على نهاية الصيف يعني، بس إنه كذا نبرد لكم طرقاتكم مع المقطوعات ومع الفواصل والمحطات المتجددة. إن شاء الله عرفتوا المقطوعة، إذا تبحثوا عنها بتسمعوها يعني بدون الحقيقية. كيف المقطوعة بدون دمج يعني إيقاعات أخرى معاها، هذه المعزوفة الأساسية. شفتوها في أنا قلت لك شايفينها في المسلسلات اللبنانية عم بنتروى. إيه بنتروى، بدي وبدك نختم البرنامج، ولكن نروح إلى آخر مجموعة من الأخبار. خالد البلوشي حياك الله معانا، شكرا لتواصلك معانا، مساء الخير والسعادة. مساكم جميل طاقم البرنامج، يا أحلى إذاعة وكل المستمعين. اللهم أني أسألك بحسن الخاتمة ورضا الوالدين، اللهم اشفي كل مريض يتألم. تحياتي لكم أخوكم خالد البلوشي. اللهم آمين اللهم آمين. شكرا جزيلا لك يا خالد على تواصلك معانا في هذا المساء. وآخر محطة نتجه إلى هذا الخبر، 361 طفلا وطفلة يلتحقون ببرامج جمعية الأطفال ذوي الإعاقة للعام التأهيلي الجديد. استقبلت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة اليوم 361 طفلا وطفلة مع انطلاق العام التأهيلي 2026-2027.

والإعاقة طلابا في مرحلة ما قبل المهني، بما يسهم في إعدادهم وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع قدراتهم وتهيئتهم لمراحل أكثر تقدما من الاستقلالية والاندماج في المجتمع. ويمثل طبعا برنامج جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، يمثل محور رسالة الجمعية وهدفها الأساسي إلى استمرار الجهود لتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على التطور وتحقيق إمكانياتهم بالشراكة مع أسرهم والكوادر المتخصصة والجهات الداعمة. والأسرة تمثل الداعم الأول للطفل في رحلة التأهيل والتمكين، وأهمية أيضا تكامل أدوار الأسرة والجمعية والجهات الداعمة لتحقيق أفضل النتائج للأطفال. وأيضا من خلال هذا الخبر دعم أيضا مستمر لهذا القطاع والقطاعات أيضا والشركات والمؤسسات تدعم هذا القطاع وتدعم هذه الجمعيات في مختلف محافظات ولايات السلطنة، ودعم أيضا البرامج الجمعية ومسيرتها. أيضا ذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد مستمرين في الدعم. هذا الدعم يمثل استثمارا في الإنسان وإسهاما في توفير فرص جديدة للأطفال في مجالات التأهيل والتعليم والتمكين. وتجدد رئيسة الجمعية مع انطلاق العام التأهيلي الجديد التزامها بمواصلة جهودها في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة ودعم أسرهم وتوفير فرص أوسع لمستقبل أكثر إشراقا واندماجا في المجتمع. ولا زالت أيضا الأخبار الجميلة بتكريم أيضا الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام، يعني يستاهلوا كل خير. في 30 أغسطس 2026 احتفلت وزارة التعليم مساء يوم 30 أغسطس 2026 بتكريم تقريبا 122 طالبا وطالبة من المجيدين في دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 2025-2026، وذلك مع مجموعة من القطاعات اللي أكيد قدموا الدعم لكل المجيدين من طلابنا. وأيضا رايح تمضي الوزارة إن شاء الله بعزم راسخ في تطوير المنظومة التعليمية ورفع جهود مخرجاتها بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويعزز إعداد أجيال تمتلك المعرفة والكفاءة وتتحلى بالقيم والهوية وتملك القدرة على الإبداع والابتكار والإسهام الفعال في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك في إطار طبعا الشراكة الراسخة من مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها. ونتمنى التوفيق إن شاء الله لعام دراسي مقبل ولأبنائنا وإخواننا وأخواتنا الطلبة في مختلف الجامعات واللي بادين أول رحلة للعام الدراسي الأكاديمي الجامعي. نتمنى التوفيق لكم، ترى المرحلة الجامعية تختلف عن مرحلة الدراسة على مقاعد المدرسة. ركزوا اجتهدوا وإن شاء الله تكونوا أيضا دائما من المجيدين، والله يكتب لكم الخير. هذه مجموعة من المحطات، مجموعة من الأخبار لهذا اليوم. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، رايح ألقاكم على خير بكرة. لا بكرة ما بلقاكم، إن شاء الله بكرة بتلاقيكم ندى بنت عبدالله البلوشية في استوديو 5 بموضوعات مختلفة. ومثل ما تعودتوا محطاتنا تتنوع بين الوصال والتواصل والمعلومة والخبر، نرصد كل ما هو جديد عبر أثير إذاعة الشباب، الموضوعات المهمة للمجتمع والمستمع. نتمنى لكم إن شاء الله مساءات خير وبركة وليلة سعيدة لكم جميعا، ومتابعة طيبة لباقي برامجنا خلال الوقت القادم. هذه تحية مني، مسيت عليكم بأحلى مساء، أنا عدنان الميمني وبودعكم زميلي عمار البلوشي بأحلى وداع، والإشراف العام للأستاذ خالد الحجري. نتمنى لكم التوفيق، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: التغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا الله! سلام يا مولي ديبالا!
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم احفظ بحفظك جلالة السلطان هيثم بن طارق

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات.

0: ليلة الليالي.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة شباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. مساء للكلمات التي لا تنتهي بانتهاء لحظة كتابتها، وللنصوص التي تحمل شيئا من أصحابها ثم تمضي لتبحث عن شيء منا. مساء للوجع حين يصبح أدبا، وللمطر حين يهطل في الداخل، وللسفر حين لا يكون انتقالا بين الأمكنة فقط، ولليل حين يفتح خزائن الذاكرة، ولليوميات حين تحفظ من العمر ما قد تنساه الأيام. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، وأحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. هذا الموعد الذي نلتقيكم فيه كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة مساء لنفتح معكم نافذة جديدة على الشعر والأدب. نقترب من أصحاب التجارب لا من خلال ما كتبوه فحسب، وإنما من خلال الحكايات التي تقف خلف النصوص والمحطات التي صنعت التجربة، والأسئلة التي لا تكشفها السيرة الذاتية وحدها. يسرني ويطيب لي ويشرفني بلا شك أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين اللتين هما عمر البرنامج. إعدادا وتقديما أنا محدثكم أخوكم عبد الحليم الداعي، فيما يتكفل بإخراج حلقة الليلة أخي المخرج المبدع المنتصر بالله العامري. مستمعين الأعزاء، ضيفنا الليلة لا يأتي إلى ميادين الشعر من باب القصيدة وحدها، فنحن أمام تجربة توزعت على أكثر من ميدان، لكنها ظلت في جميعها في جميع هذه الميادين وفية للكلمة. هو شاعر وكاتب وناشر ومقدم للبرامج الثقافية، وقف على منصات الاحتفالات الرسمية والوطنية، وقدم أمسيات داخل سلطنة عمان وخارجها، وكتب للصحافة، وخاض تجربة العمل الثقافي والإعلامي، وانتقل كذلك إلى مقعد التحكيم في عدد من المسابقات والمبادرات الثقافية. في مكتبته الشخصية ستة عناوين تكاد حين نضعها متجاورة تروي لنا سيرة شعورية كاملة: وجع على خد الغروب، مطر في الداخل، سفر، شظايا، ليل، ثم يوميات. وعند ليل تحديدا سنتوقف طويلا، عند ذلك الليل الذي لم يكن مجرد عنوان بل مساحة للحزن والسكون والذاكرة، وعند نصوص اختار صاحبها أن لا يمنحها عناوين، تاركا للقارئ حرية الدخول إليها وتسميتها وتأويلها. بالجملة ضيفنا الليلة ضيف يعني من طراز رفيع، كتابة شعرا ونثرا، عمله الثقافي تجربته تجربة تستحق أن نقف معها طويلا. ضيفنا في هذه الليلة أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب الشاعر والكاتب محمد بن عبد الرحمن المعمري المشهور بالطويل، محمد الطويل. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك على هذه المقدمة أخي العزيز عبد الحليم، وأقول مساء الخير، مساء الشعر، مساء هادئ وقد انحدر فيه قرص الشمس وعادت عناقيد النجوم تتلألأ وسط ليل صيفي مشبع برائحة الشعر، مساء تتناثر فيه وهج الألوان كحبات عنب ملونة، إن الشعراء كالعصافير ترفرف بأجنحتها طليقة حرة عبر فضاءات هذا الكون الممتد من الزرقة إلى الزرقة. لكل المستمعين الأكارم مساء الخير.
2: مساءك خبرت أستاذ محمد، نحن سعداء اليوم يعني أن تكون ضيفنا في هذه الأمسية الحوارية الشعرية التي تستمتد بنا بإذن الله إلى العاشرة، ونذهب إلى المحطة الأولى إلى البدايات. من أين جاء محمد الطويل إلى الكتاب؟ وراء كل تجربة أدبية ممتدة لحظة أولى لم يكن صاحبها يعرف إلى أين ستقوده. كلمة تكتب، قصيدة تسمع، أو كتاب يوقظ في الداخل رغبة في أن يكون للمرء صوته الخاص. إذا أعدنا محمد الطويل إلى ما قبل الإصدارات والمنابر والبرامج الثقافية، فأين نجد البداية الحقيقية لعلاقته بالكلمة؟ متى شعر محمد الطويل للمرة الأولى أنه لا يحب الأدب فحسب، وإنما يريد أن يكون واحدا من صناعه وفرسانه؟
3: بلا شك حينما تعود إلى البدايات نجد أن المدرسة هي الصانعة، المدرسة هي الحاضنة والمكتشفة والمطورة للمواهب. علاقتي بالقراءة حقيقة نشأت حينما تم اختياري ليقدم فقرة من فقرات طابور الصباح. هنا يعني كانت الرهبة حاضرة وكانت الرغبة أيضا حاضرة، ومنها صار الحرص على تطوير الذات حتى أقدم في يوما صباحيا دراسيا آخر شيئا مختلف عما سبقه في الأيام التي سبقتها. فمن طابور الصباح إلى مسرح المدرسة إلى مسرح النادي، وحصولنا على المركز الأول في المسرح النادي مجيس لثلاث سنوات متتالية على مستوى منطقة الباطنة في تلك الفترة، كل ذلك أعطى محمد الطويل حب للإطلاع، للقراءة، للكتابة، لبعض النصوص الشعرية وترديدها على الذات يعني في المحافل. وبالتالي ربما هذا الشوق والشبق الثقافي صنع من محمد الطويل أن يكون له اسما يعني وإن كان متواضعا.
2: المبدع، هذا من تواضعك أستاذ محمد بلا شك. المبدع لا يتشكل أستاذ محمد في فراغ، ثم تبيت مدينة، وجوه، كتب، أصوات تتسلل يعني خفية إلى ذاكرتي، ثم نكتشف آثارها نحن بعد سنوات في لغته. صحيح. وصوره وطريقته في النظر إلى أشياء. ما البيئة التي تشكل فيها وجدانك الأدبي بخلاف الحين ما أشرت إليه من المدرسة؟ ومن الأشخاص أو القراءات التي كان لها الأثر الأوضح في تكوين محمد الطويل شاعرا وكاتبا؟
3: شوف، بالطبع الإنسان طالما يعني وجد في نفسه مملكة الكتابة أو أي موهبة يسعى لتطويرها. التطوير هذا ربما أتى يعني من القراءة الدائمة، تأثر بكاتب أو بآخر. أيضا كانت للمجلات في تلك الفترة، يعني كنا نتابع المجلات، حتى مجلات الأطفال، منها مجلات ماجد التي تصدر كل أربعة، القصصات الورقية الساقطة في الشارع، أعلم أنها ستعود علي نفعا. مع ذلك يعني عندنا أساطير في الكتابة في اللغة العربية كجبران وبدر شاكر السياب، أدونيس، يعني هذا يمكن في ذاك السن قد تكون يمكن أعلى من مستوى الفكري، ولكن حينما تتناولها وأنت في صغير السن بالطبع تتشكل فيك هذه الكتابة والقراءة والمفردات، وأيضا تسقل موهبتك يعني. ولا ننسى أيضا هناك من المجلات، على ذكر المجلات، مجلة العربي الصادرة من دولة الكويت، يعني كانت يعني في محتواها ثقافي جدا، ما بين الشعر والقصص والقصص القصيرة والمسابقات، كل هذا جعل يعني إغراء في القراءة وبالتالي في صنع الكلمة. فترة من الفترات أيضا كانت هناك المنتديات، أقصد المنتديات اللي هي كمنتدى السبل العماني، اللي هي المنتديات على الإنترنت في بداياته. السبل العماني كنا مشاركين فيها، عاشق عمان، يعني هذه كانت محطة من محطات حقيقة لربما اكتساب الخبرة واكتساب الكلمة وأيضا التعاطي معها يعني.
2: نعم، سيد محمد طويل، بعد حين نجمع بين صفتي الشاعر والكاتب في تقديمك، فنحن أمام علاقتين مختلفتين باللغة. القصيدة تتطلب تكثيفاً وموسيقى، بينما يمنح النثر صاحبه مساحة أوسع للسرد والتأمل. أيهما طرق بابك أولاً، الشعر من نثر، وكيف تطورت العلاقة بينهم حتى أصبح جناحين متجاورين بهذا الشكل المذهل في تجربتي؟
3: لا أخفي عليك، يعني أنا كنت في البداية شاعر نبطي، وكنت أكتب الشعر النبطي، وسبحان الله يعني يمكن والشعر النبطي المقفى يمكن لم أجد نفسي فيه بتلك الصورة. فكتبت أول نص أذكره وهو نص سردي، سحابة صيف عابرة، وأنا كنت في الآن يسمى ظن الثاني عشر أو الحادي عشر، أو كنت في الثاني الثانوي. هذا النص سحابة صيف عابرة كتبته باليد وأرسلته إلى جريدة عمان في تلك الفترة، ومن المصادفة أنه وجد النور، يعني أنا ما كنت أحسب أنه راح يوصل. ووجدت خلف، يعني في تلك الفترة كان المحرر يكتب تعليقه على أو تعقيبه على كل نص، فكتب بعض لو محمد كتب هكذا أفضل من أن يكون في النص كذا، يعني كان نوع من التوجيه. كل هذا أعطاني يعني دافع. أنا أولا وجدت النص في الجريدة يتناول هذا ويتناول ذاك، ويلتقيني أحد الأخوة في الطريق فيقول نصك ممتاز، وأنا كل هذا أعطاني دافع أن في الاستمرارية. بعدها الحمد لله رب العالمين كانت الأمور، يعني التخاطب ما بين الجريدة والشخص الأمور كانت سهلة رغم تعقيدها يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني انتقلت من الشعر النبطي إلى الشعر الفصيح وهو الشعر النثر، ووجدت نفسي فيه. أيضا كانت لي عدة زوايا في جريدة الوطن والشبيبة وعمان لمدة 15 سنة بواقع الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فالتزمت فيهم والتزمت أيضا إلى تطوير ذاتي لأن المتلقي يحتاج إلى شيء جديد. فعملت على أنه يعني صرت ما بين الشعر وما بين السرد اللي هو في المقال، ولكن بصيغة أدبية، ووجدت نفسي في هذا المكان وتركت الشعر النبطي.
2: ما القصيدة الأولى التي تعتبرها شهادة الميلاد لك كشاعر؟
3: والله القصيدة الأولى يعني اللي أنا أراها وأعتز فيها بعنوان عائد من غيابات الأزمنة.
2: نسمعها منك؟ والله
3: إن شاء الله
2: حاضر.
3: لا إن شاء الله حاضر. نعم.
2: عائد
3: من غيابات الأزمنة.
2: عائد من غيابات الأزمنة.
3: فأقول فيها: عائد من غيابات الأزمنة، من فراغات القواقع وهدير الأمكنة، عائد وفي يدي فتلة وبقايا ملحمة وقلب ذئب وحناجر صقلتها الريح بذاكرة مهشمة، أجر ورائي نداءات أمة ولعنة دروب هادرة وضريح نجمة وفؤاد قال لليل لا وقرأ للصبح عمة. أنا الوعد الذي عرش النسيان فيه وأكمل رسمه، صدري يبحث عن بيدر، عن أنثى تداهمة، عن شرق حانق يسكن العقيق دمه، يقاسمني الموتى تربتي والمجد لا يقبل القسمة، وضعت النار بالشمس فتحت من خلفي العتمة، أنا من أنا؟ أنا من أنا سوى بدوي يعيش في أعقاب خيمة، طعنته البيداء والصبار وأسقطته ذراع نسمة، وأسقطته ذراع نسمة.
2: الله الله. وأسقطته ذراع نسمة. إلى هذا الحد يكون الشخص هشا أمام الانفعالات العاطفية هذه. يعني أنت أستاذ محمد، هذا ليس النص النبطي الأول. أنا أسألك عن النص الذي تعتبره شهادة ميلاد لك. يعني طبعا الواحد يبدأ بخربشات أول شيء على الورق، لكن هناك نص حين كتبه قال اليوم هذا هو شهادة ميلادي كشاعر. ما النص الذي تعتبره؟ لأنك قلت بدايتك النبطية، هل النص الأول في الشعر النبطي
3: والله
2: حاضر عندك؟
3: إيه نعم.
2: بعنوان؟
3: بدون عنوان، كان بعنوان اغسليني من ذنوبك، وأقول فيه: اغسليني من ذنوبك ما أبي منك ذنوب، وانزليني من مقامك أشتهي منك أتوب، امسحيني من حياتك آه يا صبر القلوب، العذر كان بغيابك، أشعلت منا حروب، ما يرجعني عتابك، لا ولا حتى الطبوب، كان ياخذني غرامك من شمالك للجنوب، يوم صابتني سهامك ضعت في كل الدروب، آه لو تعرف وصالك كان لي أكبر عيوب، كل هذا وما مدالك انكسر قوس الغروب، كل هذا وما طرالك تعتذر لي أو تتوب، اغسليني من ذنوبك ما أبي منك ذنوب.
4: الله الله الله،
3: ترجعتنا لأيام ماضية جدا يعني.
4: الأستاذ محمد بعد 6 إصدارات،
3: نعم
4: يعني، وتجربة طويلة مع الصحافة والمنابر كما أشرت، يصبح الرجوع إلى النص الأول أشبه بالنظر إلى صورة قديمة للنفس، فيها شيء نحبه، أشياء ندرك أننا تجاوزناها. هذه المحاولات أنت الحين فقط تحتفظها بذاكرتك أم أنك أدركتها في الدواوين؟ البعض بدايات يقولك لا مستحيل نخلي، هذه أسباب الخربشات يعني، هذه البدايات سواء النبطية أو حتى في القصيدة الحرة ضمها شيء من الدواوينك وهذه الإصدارات الست؟
3: والله شوف، دائما مثل ما تفضلت هي البدايات عبارة عن خربشات، ولكن يعني ربما أنا أقدمت على شيء ليس يعني من باب أنه يعني كنت أعي ما كنت أقدم عليه، ولكن الحمد لله يعني أنا كنت أحتفظ بكل القصاصات، هي الخربشات بأنواعها كنت أحفظها في الأدراج بس ما أرميها. في يوم من الأيام يعني حسيت أن أنا فعلا محتاج أن أنا أرجع للوراق قليلا، أشوف أنا وين كنت وين الآن أنا. فالحمد لله رب العالمين، يعني هذه الخربشات كانت هي ربما العمود الفقري اللي خلاني أنا أسير للأمام، وعلى ضوها ظهر اللي هو أول إصدار اللي هو وجع على خد الغروب. فيعني النصوص اللي الآن في هذا الإصدار أنا الآن لما أرجع وأقرأها سبحان الله، هي أعتز بكل نص طبعا، ولكن أقول المفروض بعض الجمل ما تكون موجودة، بعض النصوص ما المفروض تكون موجودة، ولكن هي بدايات اللي فعلا الخربشات اللي استمرت وصارت إلى كتبي.
4: هذه الكتب على طاريها وهذه الإصدارات، حين نقف عند العتبة الأولى، حين ننظر إلى عناوين إصداراتك، وجع على خد الغروب، مطر في الداخل، سفر، شظايا ليل، ثم يوميات، نكاد نقرأ وراءها سيرة وجدانية كاملة من الوجع والمطر إلى السفر والتشظي والليل ثم اليوميات. هل جاءت هذه السلسلة مصادفة أم أن عناوين كتب محمد طويل تكشف فعلا المراحل النفسية والأدبية التي مر بها صاحبها؟
3: على ذكر وجدانيات، يعني أنا كان عندي زاوية في جريدة عمان باسم وجدانيات رجل شرقي، ودائما هي البدايات، يعني أنا أرى أن البدايات في الكتابة يمكن كان الأسلوب حزين، وليس بالضرورة أن يكون الكاتب حزينا. يعني لما بدأنا في النشر من خلال الصحف أو الجرائد العمانية، كان سبحان الله تتشكل هكذا، حتى لو تكتب في الفرح يمكن تكتب سطر سطرين وتلقائيا وبلا وعي تنزل إلى أسلوب حزين تجده هو يفرض نفسه عليه. بالتالي يعني صار هذا النهج على قلمي، وأنا صرت أيضا ألجأ إلى بعض الروايات اللي ممكن تعطيني بعض الأفكار في الجانب، ليس نقول الأسود، ولكن يمكن في الجانب المحبب لشريحة كبيرة من المتلقين. ليس معناه أنهم يعني قلم محمد أو نفسية محمد حزينة له، لكن وجدت نفسي في هذا القالب وبالتالي صرت عليه.
4: يعني أنت على مذهب نزار قباني ويقول فأنا محتاج منذ عصوري لامرأة تجعلني أحزن. يرى أن هذه البيئة التي تنتج الإبداع، الحزن، الألم، يعني أن الإبداع دائما لا يولد إلا من رحم المعاناة.
3: صحيح صحيح، يقولون من الجرح وحده يولد الأدب يعني.
4: نعم.
3: فربما هناك يعني جراح. شوف دائما نقول الورقة والقلم هي صديقة الذات، البوح لها يعني بطريقة الكاتب نفسه ربما فيها مغزى كبير لا يفهمه إلا الكاتب نفسه ويبقى التأويل للقارئ. فهناك يعني لابد أن يكون صداقة عميقة ما بين الكاتب والورقة.
4: الإصدار الأول له رهبة لا تتكرر، لأنه اللحظة الأولى، اللحظة التي ينتقل فيها الكاتب من امتلاك النصوص متفرقة متشظية إلى امتلاك كتاب يحمل اسمه ويبقى شاهدا عليه. ماذا يذكر محمد طويل من تجربة وجع على خد الغروب؟ ما الذي كان يشغلك أدبيا وأنت تضع أول لبنة في مشروعك هذا المنشور؟
3: والله أنا كان عندي حلم حقيقة، يعني بعد سنوات الكتابة في الصحف صار عندي حلم أني أنا يعني على الأقل في وسط في الوسط الثقافي العماني الغني طبعا بالأقلام والغني بالكتاب أن يكون لي مكان يعني في هذا الوسط الثقافي العماني. ففكرت أني أنا فعلا أن أنا أصنع كتاب، وقبل الولوج في يعني نشر الكتاب أو التوجه لا استشرت كثير من من كانوا مقربين لي، هل أنا أستحق أن أنا أعمل المحتوى كتاب؟ فالجميع أشاد ليش لا، وأنت قلمك جميل وقلمك. فالحمد لله رب العالمين اشتغلت على هذا الجانب فعلا، وسميته وجع على خد الغروب. وأشكر من هذا المنبر من رسم لوحة الغلاف، كان أخي العزيز يحيى النيري من ولاية بهلة، سبحان الله يعني تكفل بي وكان بالقلم، ويعني هو رسام، فقال الغلاف أنا أرسمه. هذه كلها دوافع أنك أنت توجد على الأقل خطوة في الثقافة العمانية. أذكر اليوم اللي كنت أستلم فيه هذا الكتاب هنا في السلطنة، إحدى المؤسسات يعني دور النشر، رحت الصباح وقالوا ما جاهز، رجعت العصر قالوا ما جاهز، بعد المغرب وأنا أنتظر على باب دور النشر حتى أستلم هذا الكتاب لأنه وليد وطال انتظاره. فالحمد لله رب العالمين، يعني الله أكرمني، وكان هذا في عام تقريبا 2000 في هو ولادة أول كتاب اللي هو جعلنا على خد الغروب. فوجدت نفسي يعني حقيقة سعيد جدا بولادة هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.
4: زين، هذا ما كان يتعلق بمولودك الإبداعي الأول وجع على خد الغروب. ماذا عن المولود الإبداعي الثاني مطر في الداخل، والذي فيه انتقال يميل من المشهد الخارجي إلى حالة ويدانية، كأن المطر مع محمد طويل لم يعد طقسا إنما أصبح شيء يحدث في الإنسان نفسه، يهطل هناك داخل الحنان. ما الحكاية التي تقف وراء هذا الإصدار؟ ما الذي كان مختلفا فيه عن كتابك الأول؟
3: والله بالنسبة لمطر في الداخل يعني كل شيء فيه مختلف، الفكر، النصوص، حتى المفردات، لأنه بلغة شعرية وهو أيضا ديوان شعر. وجعا على خد الغروب كان عبارة عن نصوص نثرية أو أشبه بالخاطرة، ولكن بالنسبة لمطر في الداخل لا، هو انتقال محمد، ربما تطوير في الذات، تطوير في الكلمة، وبالتالي يعني انتقلت من وجع على خد الغروب إلى مطر في الداخل بلغة شعرية مختلفة، ربما يعني النصوص تكون فيها قصيرة لكن مكثفة، وتعني أيضا الكثير لمحمد، يعني يتساقط المطر في داخلي بعيدا عن ضجيج الآخرين. وأتمنى من يقرأ مطر في الداخل هو سيعرف كمية أو حجم الأمطار الساقطة في داخلي.
4: هذا تقريبا الحالة المناخية الإبداعية في مطر تقريبا 24 نصا. نعم 24 نص مطر في الداخل، أحجية وردة، جل جامش، حكاية البدء، إجلسا نبكي، خفاء جسد وفراشة، وما رأيت إذ رأيت، وما رأيت إذ رأيت، والثمرة في الأعلى، شمس حين صمت الديك، العصفور الدنماركي. 24 نصا هذا الإصدار اللي هو مطر في الداخل، عن أي دار نشر؟ الآن القارئ الذي المستمع الآن إلى إذاعة الشباب مثلا إذا أراد أن يقتنيه، أين هي منافذ التي سيجده فيها؟
3: والله حاليا لا، يعني ما أظن أنه موجود لأنه صارت فترة، وحقيقة يعني طلب الحمد لله رب العالمين من الأخوة ومن المتابعين، ورغم أننا عملت 1000 نسخة فما تبقى منه إلا أظن نسختين، وأمسك كالماسك على الجمر أو كالقابض على الجمر، لأنها تجربة يمكن قد تكون مختلفة، وبالتالي هناك لكل مساحة قراء. يعني
4: ألا ألا يعني ما في الخاطر أن مثلا في النية أنك يعني تسعف القراء بطبعة ثانية من هذا الإصدار، هذا الإصدار الذي يقول عنه الدكتور عصام حسين عبد الرحيم القاصو الكاتب المصري في مقدمته لهذا الديوان: مطر في الداخل، محاولة ترويج جديدة للمرأة. كان المرأة محتاجة لترويج تماما أكثر، أرجوك لا تطغيهن أكثر. يعني ضايق يوم يقول لي وعد، يقول لي ما حد مطغن غير كاظم سالم، يقول انت في ضيم. يقول محمد طويل يقول محاولة ترويج جديد للمرأة. يقول عصام حسين أيضا القاص والكاتب المصري: محمد الطويل ليس جديدا على محفر الكلمة، فهو يعود بعد وجع على خد الغروب إلى نثر كلماته من خلال مطر في الداخل، في محاولة جديدة للولوج إلى عالم النثر المتوهج في سماء الكلمة. ويضيف عصام حسين: بعيدا عن انحياز النصوص على حساب الشعر أو قصيدة النثر، وبعيدا عن محاولة تحديد الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر، فإن أهم ما يسيطر على معظم نصوص هذه المجموعة 24 هو محاولته الترويج للمرأة على نحو جديد يبرز الإحساس العالي بها والدور المعنوي والمادي الذي تلقاه في حياة الرجل أو الذي تلقيه هنا وكتبها، ومن خلال نصوص في غالبيتها ذاتية تبحر في عالم الذات وتبعد كثيرا عن موضوعي. فمن البداية يحرص الكاتب على الترويج للمرأة، الوطن، الأم، الحميمة، وذلك عبر إهداء المجموعة إلى المرأة التي أيقظت الشمس في القلب، الأنثى ترخي عنانها، تحترق كالبيضة للعابرين حولها، الشمس، وطن، أم، حميمة، تشبه السحاب، تقطر كالندى النقي على ظلالنا. المرأة هي وريثة الشمس عند الكاتب، وهي المطر الذي يبلل النافذة، نافذة الحياة، حين يضربون الوجع النافذة صدرها للريح وظهرها للوجع، تتمدلين على الفراش والبلل يمتد إلى النافذة. يضيف عصام حسين إن محاولة الترويج للمرأة الأنثى الوطن الحلم من قبل الكاتب قد لاقت نجاحا كبيرا في هذه المجموعة التي تتزامن مع ما تروجه الفضائيات على المرأة بصورة مغايرة تماما. إيش حكاية الإصدار أصلا؟
3: والله أنا أوجه تحية للأستاذ عصام والدكتور عصام قاص من جمهورية مصر الحبيبة، وحقيقة كان هو القارئ للكتاب قبل إصداره، وبما أنه هو أشرف على التدقيق اللغوي طلبت منه أن يكتب كمقدمة، وجزاء الله خير، يعني ركز في مقدمته كثير على على على المرأة.
4: احنا نريد يعني مثل ما تقول اشتهينا ان نسمع الشعر، نبان اول نص اللي هو مطر اللي اخذ الديوان عنوانه منه.
3: مطر في الداخل، الليلة مطر، يغرق الروح بكثير من الأسى وكثير من وجهك. أفيقي، النافذة صدرها للريح وظهرها للوجع، تتمددين على الفراش والبلل يمتد إلى النافذة، البائسون على محياهم صمت، صمت واجم، وعينان تكتنزان المطر كأحجية للبؤس. ابن الصغير يهلل للمطر، وأنا أهلل لفجيعتي في صمت، أتذكرك كلما جاء المطر، أتذكرك كلما جاء المطر.
4: صح لسانك أستاذ محمد، سنعود إليك وإلى الشعر وإلى النثر، ولكن بعد فاصل.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف حلقتنا فارس هذه الليلة الشاعر والكاتب محمد الطويل. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ الحليم.
0: نحن وقفنا مع يعني عنوانين لك، إصدارين، مطر في الداخل وقبله وجع على خد الغروب. ماذا عن المولود الإبداعي الثالث، سفر؟ سفر كلمة قصيرة لكنها شديدة الاتساع. قد يكون السفر مكانا، قد يكون تحولا في التجربة، قد يكون انتقالا بين حالات الإنسان. أي سفر قصدته في هذا الكتاب؟ إلى وإلى أي مدى حضرت الأمكنة والرحلات في نصوصه؟
1: والله أتى سفر ثالثا، تقدر تسميه سفر الروح. هذه الروح التي دائما تحلق في فضاءات ممتدة متعددة الألوان والأنواع والأشكال. سفر ربما للحزن وربما للفرح، وفيه كثير من التنوع الذي قد يكون هي ذات محمد الطويل في هذه المجموعة، وبالتالي ترصد من خلالها سفر الأمكنة، سفر الزمان، سفر الروح، حتى تجسدها في نصوص حينما تعود لها أيضا أنت كمسافر، تعود لذاتك من خلالها.
0: سفر صدر عن دار الانتشار العربي بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في 2012.
1: نعم.
0: طبعة الأولى منه. صدرت منه طبعة ثانية؟
1: لا، هو الطبعة الأولى.
0: طبعا على الغلاف كتب: أيها الموج المسافر، يا لغة التعب والعتب معا، يا حدود الصبر ومرار الانتظار، لا زلت أمد أمنياتي لمعانقة تلك المراسي رغم حال الحطام الذي يجتاحني، لا زلت أحدق في البعيد رغم الضبابية التي تملأ عيني، لا زلت أحن إلى رقص الطيور على حبال أشرعتي، لا زلت أهفو إلى لعبة التوهان بعيدا عن هذه الشطآن التي تسجنني. فأنا قصة الأمس العظيمة، أنبغ ذاكرة الزمن ولا تموت، أصنع من عباب بحرك أيها الموج مكاتب شوق للسفر البعيد مثقلا بحكايات الزمان. هذا النص الذي يعني رص على الغلاف، كان من اختيارك أم اختيار المصممين؟ طبعا هو لوحة غلاف كانت للفنانة التشكيلية سناء الحميدي.
1: نعم.
0: هذا النص كان من اختيارك ولا من اختيار؟
1: لا، أكيد من اختياري، وأيضا من هذا المنبر أوجه تحية للمبدعة وصاحبة الريسة الجميلة سناء الحميدي. فسفر فعلا يعني كان في إرهاصات كثيرة، وسبحان الله يعني ربما أجد فيه كثير من ضالتي لحقبة من الزمن ربما تجاوزناها، ولكن تركت بصمتها وبصمة جميلة من خلال هذا الكتاب. يعني
0: نعم، هذا الكتاب في كؤوس الندم هناك فقرة هي الثانية: لقد كنت هنا تمرح في حدائق ذاتي وتلعب كالأطفال بالحياة وتلهو بمقتضيات الأيام، والسعادة كانت طائرا يرفرف بأجنحته مصفقا على ذاتك الحاضرة. كم أشعلت لك الشموع، وكم كففت عنك ضوء الشمس خوفا على ملامحك الجميلة، وكم كنت سنينا أحملك في أقصى الصدر شمالا، لكنك ركبت هودج الغرور ورميت كل ذلك في مهب الريح، وآثرت الرحيل، آثرت أن تتبع طريق الظلام، آثرت أن تغادرني ظنا منك أنني سوف أبقى أحملك في قلبي إلى الأبد بمساوئك وبكل غرورك. لقد أخطأت الظن كثيرا ولم تدرك أن الزمن سجال بين الجميع، والزمن مدرسة كبرى نستقي منها العبر، والزمن نفسه لا يسمح لك أن تعود. هذا مقطع من كؤوس الندم، أحد النصوص الرائعة التي يضمها هذا السفر المعنون بسفر. هذا طبعا أعتقد أن فيه ما زالت نسخ موجودة منه،
1: نعم
0: في مبنى الجمعية الكتاب،
1: نعم موجود نعم، وأيضا في دار الانتشار في معارض مسقط عمان الدولي أو مسقط معرض مسقط الدولي للكتاب، دائما يكون في دور النشر موجود، يعني عندهم كذا طبعة، أكثر من طبعة يعني.
0: وجع على خد الغروب، مطر في الداخل، ثم سفر، ثم شظايا.
1: نعم.
0: بعد ما ما ما حالة التشظي الذي جاءت بهذا يعني الشظايا يوحي بنصوص تلتقط أجزاء من المشهد أو الذاكرة أو الشعور، كأن الكاتب يجمع المتفرق ليعيد تشكيله بالكلمات. ماذا تمثل الشظية في هذا الإصدار، وهل تغيرت معه طريقة بنائك للنص عن الكتب التي سبقت أستاذ محمد؟ طبعا نتكلم عن شظايا الذي صدرت منه الطبع الأولى 2018 عن دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع بالتعاون مع أطياف للنشر والتوزيع. ما الذي تغير في هذا الإصدار؟
1: من سفر إلى شظايا هي كلها ارتحال. هذا الارتحال، ارتحال الذات طبعا، هناك تقلبات نسافر فيها أحيانا عبر الروح، وأحيانا تتشظى أرواحنا في المدى، فبالتالي لملمت تلك الشظايا وإن كانت دامية، أحيانا قد تكون من الشيء الجميل. لذلك أتى شظايا ربما ليلملم ما تناثر في كثير من المواقف، وأتى ربما هو تتم لسفر يعني من بعد عناء وسفر روح إلى اتجاهات عدة. سفر حقيقة شظايا بأمانة يمكن نصوصه أتعبتني كثير، لأنها فعلا يعني كتبت بدماء القلب إن صح التعبير، وبالتالي يعني كلما أقرأها أتعلم، فلذلك سميت شظايا لأن محتواها بالنسبة لي يعني مختلف.
0: مقدمة هذا الإصدار كانت قراءة في المجموعة للدكتورة المبدعة سعيدة بنت خاطر الفارسية، نوجه لها التحية من هذا المنبر. شظايا تقول في مقدمة هذا السفر سفر شظايا، شظايا عنوان هذه المجموعة النثرية الشعرية، وهو أيضا مضمونها، حيث تشكل الشظايا مع الرعب الوجودي المكاني الزماني الاغترابي والنستولوجيا بقوسين الحنين للماضي والألم والحزن والتيه ثيمات هذه المجموعة. فكل شيء لدى الكاتب بن قوس محمد الطويل متشظ ابتداء من الذات وانتهاء بالوجود الإنساني على هذه الأرض، الذي يتشظى الزمن حوله فيحول الحضور للغياب ويغيب ملامح الإنسان والأمكنة. فكاتب الشظايا يرى ذاته هكذا. أستاذ محمد، اختر لنا نصا نعطر به أثير إذاعة الشباب وهذه الأمسية الجميلة، ما الذي ستقرأه من؟
1: أنا سأختار نص شعري أقول كل الوجوه نسيتها،
0: عنوانه
1: بدون عنوان لندع العنوان للمستمع.
0: نعم.
1: كل الوجوه نسيتها إلا وجهك، كل الأسماء خانتني إلا اسمك، طعم الذكريات في أغاني عبد الكريم، فرحة البدايات عبث النهايات والجرح القديم، صوت العشق إذ ينادي فينا، صخب الحنين الذي يسكن الشوارع والمدينة، رحلة العمر في حدائق الورود، أيامنا العذبة في مسقط حينما يهدى الوجود، همهمات الليل مع النسيم العليل، وشوشات الموج للسفر الطويل، وأنا وأنت حكاية ظل ونور، قصة طويلة تعبت منها السطور، قصة جميلة لفظتها السطور، قصة جميلة لفظتها السطور.
0: صح لسانك سيد محمد،
1: صح بدنك، صح بدنك.
0: يعني سندع الشعر والنثر كليهما يعني يلتقطان أنفاسهما، ثم سنعود سنعود إليها ولكن بعد فاصل.
2: أكون مثلك ألقى مثلك

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف هذه الحلقة وفارس الليلة الشاعر والكاتب محمد طويل. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك صادق حليم.
0: الليل، الليل في الأدب العربي ليس توقيتا فحسب، إنه زمن للذاكرة أستاذ محمد، للوحشة، للسكينة، للبوح. وقد جعلته أنت محمد طويل مركزا لإصدار كامل حتى بدأ وكأن الليل في الكتاب شخصية أخرى تحاور الكاتب. لماذا ليل تحديدا، وما الذي تستطيع قوله في الليل ولا تستطيع كتابته في وضح النهار؟
1: طبعا الليل سبحان الله له مذاق خاص وإله نكهة خاصة لكثير من الكتاب والأدباء وكثير ممن أيضا يملكون الحس الرهيف. فبالتالي يكون دائما الليل عبارة عن ذكرى، شوق، أنين، حنين، يقلب فيه المرء كثير من دفاتر الأيام الماضية والصفحات، وبالتالي يكون مغري للكتابة أيضا يمكن بهدوءه. لذلك يعني السفر يكون فيه جميل. لهذا قل يا لهذا الليل، يا لهذا الليل الذي يجلب لي رائحة عطرك ولون شالك الكشميري هناك عند تلك الصخرة الجاثمة على شاطئ القرم كانت حكايتنا، وهنا على تراب ذات الشاطئ نسجنا كثيرا من قصصنا، وهناك حيث ينام الندى بعيدا عنك وعني انتهينا. لم يعد الليل كما كان ولا الهدوء يشبه نفسه، ولا حتى وشيش البحر في ذاك المساء كان يشبه ما كان قبله. منذ افترقنا تغير كل شيء حتى نحن تغيرنا. تكسر الضوء في مثلما تنكسر أحلام عودتك، ظننت أنه بعد هذه السنين قد تلتئم الجراح وأنساك، ظننت أن الحلم لا يدوم إلا برهة من الوقت كالوهم وأنساك، ظننت أن القدح المكسور سيبقى مكسورا ونسيت فتائله المشتعلة فاشتعلت. هكذا الليل دائما يقودك إلى الكتابة. وبالتالي حينما أتى هذا الإصدار ليل، كان معظم النصوص كتبت ليلا ومعظم النصوص تتحدث فعلا عن الليل وسكون الليل وجمالية هذا الليل.
0: أستاذ محمد الطويل، يعني ما يلفت في ليل يعني أن النصوص لا تحمل عناوين. قبل شوي أيضا كم ماس قلت ما أقول عناوين، أتركها للقراء. النصوص لا تحمل عناوين، وكأنك تعمدت إزالة اللوحات الإرشادية وترك القارئ يدخل النص من الباب الذي أو النافذة التي يختارها هو نفسه. لماذا اتخذت هذا القرار؟ هل كنت تريد تحرير القارئ من سلطة العنوان أم تحرير النص نفسه من تفسير مسبق؟
1: شوف، هو بعد يعني ثلاث إصدارات سابقة لابد أن يكون هناك نوع من النضج في أنك تخرج خارج الصندوق بالنسبة لل يعني ما سيأتي من إصدارات. وبالتالي وجدت فعلا أن العنوان قد يقيد النص أولا، وأيضا قد يقيد القارئ.

0: أسلوبك في هذا الإصدار أستاذ محمد يقوم على العاطفة والصورة واللغة القريبة من الشعر، وهو ما يجعل الحدود الفاصلة بين القصيدة والنثر أقل وضوحا. حين تكتب مثل هذه النصوص، هل تحدد مسبقا أنك يعني ستكتب نثرا أو شعرا، أم تترك الفكرة تختار الشكل والثوب الذي يناسبه؟
1: أنا في يعني في قناعتي أقول إن لم يكتبك النص فأنت لا تكتب شيئا. إن أتيت وحملت قلمك والورقة وقلت سوف أكتب نصا، سوف تكتب نصا، ولكن النص ربما يكون سطحي، ولكن حينما تستدعيك يعني يستدعيك شيء ما في داخلك للكتابة، حتى وأنت على السرير نايم يقولك انهض كي تكتب هذا النص. أنا هكذا حينما أكتب، هو الكتابة هي من تستدعيني، وبالتالي تجد يمكن اللغة أو المفردة فعلا قريبة جدا من النصوص الشعرية، وهذا الترابط قد يكون هو خط سير لمحمد الطويل، لأن أنا فعلا أقرأ شعر كثير، أقرأ روايات كثيرة، أمزج هذا التداخل ما بين الجنسين، وربما أعطت ميزة للكتاب يعني في هذا الجانب.
0: أين يجد المستمع الآن الذي يتلهف إلى الاقتناء نسخة من ليل؟
1: والله ليل موجود أيضا في دائما في معارض مسقط عمان كتاب،
0: دار الانتشار
1: وأيضا
0: العربي هو؟
1: نعم
0: عن دار الانتشار العربي؟
1: نعم دار الانتشار العربي، وأيضا موجود في دار الانتشار. وللأسف يعني نحن ككتاب وكصناع للكتب نعاني أيضا من توزيع الكتب، توزيع الإصدارات، وبالتالي يعني الكاتب يجتهد ويصدر إصداراته، وبعدها يعني دور النشر قد تكون خارج السلطنة، ربما توزع في تلك الدول، ولكن أنا يهمني أن تكون هنا في السلطنة، أن يكون القارئ في متناول يده، وربما هذا ما نعانيه يعني في ككتاب.
0: نعم. بعد ليل، محمد الطويل الكاتب والناشر وأمين سر لجنة كتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة، والعضو المؤسس لمجلس شعراء أصحاب، ومدير صالون سيد الخاطر، والمشارك بفعالية في فعاليات النشر الثقافية عدة، وصاحب الإصدارات الخمسة قبل هذا الإصدار اللي هو الآن السادس، يعني بعد وجع على خد الغروب وسفر ومطر في الداخل وبعد شظايا ليل، نحن الآن أمام يوميات، يوميات الإصدار السادس.
1: نعم.
0: عن مؤسسة اللبان للنشر والتوزيع، طبعا الطبعة الأولى صدرت في 2024، الغلاف كان من تصميم أحلام الرحبية، وعلى الغلاف كتب يرصد الكاتب محمد الطويل جريان الأيام بعين قلبه فيكتبها بعطر روحه، إذ تعبر الساعات كأنها نبضات وهي تغير الأرقام متسارعة، وبين اليوم والآخر فاصلة تبدو متناهية الصغر حينما يكتنز العمر بعشرات الآلاف من الأيام. في هذا الكتاب يقول محمد سيف الرحبي الكاتب الكبير والرائع، في هذا الكتاب يرسم مؤلفه إيقاع العمر وحركته الدؤوبة بلمسة الفنان القادر على فهم تضاريس عتبات السنين. أخبرنا عن هذا القصة، عن قصة هذه اليوميات التي هي كما قلت لي في الكواليس أنها لا ترصد يومياتك أنت محمد طويل، ولكنها عبارة عن
1: صحيح هي بطريقة أدبية. في البداية أوجه شكري إلى أخي العزيز والأستاذ الكاتب محمد الرحبي وأشكره، كذلك أتوجه بالشكر إلى دار لبان يعني على احتوائها وطبعتها لهذا الكتاب. يوميات يمكن من أصعب الكتب اللي مرت علي من خلال الخمس كتب السابقة. سبحان الله، يعني هي كانت عبارة عن فكرة ترجمت إلى كتاب. هذه الفكرة كنت أضع في يومياتي في الحالة، بعض الكتابات الأدبية هي تخصني يعني، فاستمريت لمدة شهر، انقطعت يمكن يوم، كثير جاتني من الاتصالات وين يومياتك،

0: يعني هو انعكاس انه في متابعين لليوميات، بالتالي ولدت الفكرة. يعني اولا الاستمرار لمدة 365 يوم، ان اضع على الحالة يوميات احتراما للمتلقي. واتت الفكرة ان اجمع هذه بتواريخها بدون الاشارة الى السنة حتى تبقى في كتاب. ما صادف هذا الكتاب من يعني تعب وحقيقة، لأني صار لازم ملتزم أن أنا أكتب يوميا بطريقة أدبية وهي قريبة من لغة الشعر. تعرضت لي يمكن 3 مرات لعملية جراحية في العين، فصار لازم أن أنا أغطي العين بالشاش. ومع هذا يعني استمريت يوميا ان انا اكتب عن طريق ابنتي مريم، اللي اوجهها كل التحية. اصرت ان استمر وانها هي تكتب، يعني امليها يومياتي. فالحمد لله يعني عدت هذه الايام وكملنا نهاية العام، ولذلك تشكل هذا الكتاب. فصار فعلا يعني بالنسبة لي يوميات جميلة جدا. كل ما أمر على تاريخها مثل اليوم تاريخ 31، أشوف 31 بطريقة أدبية أخرى وبعين الكاتب.
1: نعم، بعد 6 إصدارات يصبح الكاتب أستاذ محمد طويل أمام سؤال صعب: هل يكتب الكتاب الجديد امتدادا لصوته المعروف، أم يحاول أن يفاجئ قارئه بصورة مختلفة؟ هل تحرص في كل إصدار على أن تقدم تحولا جديدا، أم أن الأهم لدى محمد طويل هو صدق النص حتى وإن بقي ضمن المسار نفسه؟
0: والله لابد أن تجمع بين الاثنين، يعني أن تجمع صدق النص وتجمع أيضا التطوير. تعرف الأجيال تتغير، الذائقة أيضا ذائقة القراء تختلف، فبالتالي لابد أن ترتقي أيضا أنت ككاتب إلى مستوى القارئ، أو تأخذه معك. يعني بعض القراء يمكن يجد ملاحظة أو يرسلك ملاحظة أن الكلمة هذه أو المفردة لا أفهمها. يجب أيضا أن يرتقي القارئ مع الكاتب، وبالتالي هذه يعني صدقية أو صدق المحتوى مع المشاعر لابد أن تكون حاضرة. ما بعد 6 كتب هذه حقيقة يعني طلب مني أن أصدر كتاب بعنوان الكرسي الأحمر، وإن شاء الله يعني أعد القراء والمستمعين أن يكون الكرسي الأحمر حاضرا في كتاب. ولكن بين يدي الآن كتاب مختلف عن النواحي الأدبية. عندي بإذن الله كتاب أشتغل عليه، فن الإدارة المتقدمة، وقد يكون خارج النص هذا، وإن شاء الله سوف يجد نور أيضا.
1: نعم بإذن الله. أستاذ محمد، لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر، اذهب بنا إلى الشعر. عط الأجواء بنص تختار، ما الذي ستسمعنا إياه؟
0: أقول: تعبون حالمون ومسافرون، نقلب في حسرة دفاتر مذكراتنا، صفحة للفرح، صفحات للحزن والندم والترح. عابرون عابرون عابرون على صحراء من رمال حارقة، في وهج الصيف حفاة ننزع من أقدامنا شوكة شوكة ونسير. تأخذنا الخطوة فوق عراء المكان ونبتسم، نرتدي الليل دثارا حتى تختبئ النجوم ونبتسم. كالحون كالأوهام، مهلهلون كالأحلام، محروقون كالألوان، قلوبنا من ورق، أعمارنا من ظمأ وانتظار، متعلقون بحبل حلم، ببقعة ضوء من ثقب صغير، كجذوة خامدة تحت الرماد، لعلها تكتب نهايات الجنون، لعلها تكتب نهايات الجنون.
1: صح لسانك أستاذ
0: صح
1: محمد.
0: لك الله يبارك فيك.
1: من هناك قارئ أول لمحمد عبد الرحمن طويل يحرص الطويل على أن يكون، أن يمنحه هذا الامتياز عندما ينتهي من كتابة أي نص، يكون هو القارئ الأول؟ هل يوجد مثل هذا القارئ لديك؟
0: والله أول يعني القارئ الأول بالنسبة لي هو محمد الطويل نفسه. يعني وأنت كاتب وأيضا شاعر وتعرف، حينما تكتب هناك لديك هوس الكتابة، فالكتابة حينما تستدعيك ربما أنت تخرج خارج العالم الذي أنت فيه، تذهب إلى عالم الكتابة، تتنفس عند النقطة الأخيرة، بعد ذلك تعود إلى ما كتبته. فأنا أرى أن محمد الطويل هو القارئ الأول بالنسبة لنصوصه، عدا النص الذي انطلقت فيه أنا وجهته اللي هو سحابة صيف عابرة، وأنا أسميها الآن سحابة صيف ماطرة لأنها أمطرت بوجود محمد. كانت أحدى الأخوات ووجه لها التحية، هي من تلقت هذا النص وهي من عالجته، وبالتالي أرسلته إلى جريدة عمان، وكان هو بداية لمحمد الطويل. أما ما تبقى فأعرضه على محمد الطويل نفسه، وإذا تيقن أنه يستحق أذهب به للأمام.
1: محمد الطويل، سأعود بك إلى إصدارك الأخير السادس، يوميات، طبعا الأخير في هذه الإصدارات الستة، صحيح. وإلا فنحن الآن على موعد مع إصدارين بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: يقول في 10 من أغسطس: من ورائي أسوار التمني، وبعد أن ارتدى الليل دثارة يقودون الشوق إلى مسقط، إذ تلعب شظايا الذاكرة بي وبما طوته السنون معا، أحاول أن أتخلص من حصار الذكريات، لكن كل شيء يحيط بي ولا مناص من الهروب إلا إليها، بين قوسين مسقط. وفيما مسقط والمكان حين تتحول الطرق والشواطئ إلى نصوص، من السمات أستاذ محمد اللافتة في كتاباتك أن مسقط ليست مجرد اسم مدينة تمر في النص، وإنما تحضر طرقاتها، شواطئها، تفاصيلها، كأن المكان يتحول لديك إلى شريك بين قوسين في صناعة الذاكرة. ما سر هذه العلاقة الطويلة بين محمد الطويل ومسقط، ولماذا استطاعت المدينة هذه الهادئة أن تجد، رغم أنها عاصمة وقليل أن تجد عاصمة بهذا الهدوء؟
0: صحيح.
1: كثير من الناس يقول لك يعني مسقط غريبة عجيبة، أن تجد، يعني لماذا استطاعت هذه المدينة أن تجد لنفسها هذا الحضور في كتاباتك؟
0: في البداية يعني مسقط بالنسبة لي فعلا يعني حياة وروح وذكرى وانتماء وحب. ربما لأني أنا أتيت إلى مسقط وكان يعني يمكن في عمر 16 أو 17 سنة في هذه المنطقة الجميلة، وبالتالي يعني شواطئها، جبالها، طرقاتها، أيام كانت فقط ما في إلا حديقة ريان فقط موجودة، وكنا على طول يعني بعد المغرب على حديقة ريان، فتشكلت في داخلي يعني حب وانتماء، ووجدت نفسي في هذا المكان وكأني أنا ابن المكان فعلا. لذلك حتى حواريها، حتى طرقاتها، زقاتها، وأنا يعني أسير فيها مترجلا وليس أجد نفسي وكأنني يعني ألتقط أنفاس تعب شديد جدا وأسكب هنا على هذه الأرض من مسقط. تحديدا شاطئ القرم، يعني وأنا قبل لا أدخل إلى الاستوديو مريت على شاطئ القرم، هذا المكان الجميل الذي يعني الشمس تنام في بحره، ويمكن هو المكان الوحيد الذي تغرب فيه الشمس. هذا يعني مكان نادر، مكان جميل يتشكل أيضا. أيام كان شاطئ القرم عبارة عن رمال وبحر فقط، الآن أين أصبح؟ فمن تلك الأيام حقيقة مسقط سكنتني، وحتى دائما أكررها، هي تسكنني وأسكنها، يعني وإن كنت بعيدا عنها.
1: حين تقول هي تلك الأيام وتقول أنك تحفظ مسقط منذ أن لم يكن فيها إلا يعني أماكن محدودة، حديقة ريام، المدن تتغير سريعا، طرق تختفي، أحياء تتبدل، ملامح جديدة تحل محل أخرى، بينما يستطيع الأدب وحده أن يحتفظ بصورة المدينة القديمة حتى بعد زوالها.
0: صحيح.
1: هل تشعر أن جزء من وظيفة الكاتب مثل محمد أنه هو توثيق المكان وجدانيا بحيث تصبح نصوصه بعد سنوات ذاكرة للمدينة أيضا؟
0: بالطبع، يعني الآن الحمد لله رب العالمين مع التطور اللي عم السلطنة كامل، لو أتينا إلى مسقط يعني كل شيء تغير فيها. ولكن في نظر الكاتب يعني شخصيا، لما أروح إلى قنتب اللي تغيرت الجصة، تغيرت تماما، كانت تلك الأماكن يعني يمكن أداة جذب للكاتب، أنها كانت هدوء خاصة في الليالي. الآن تغير فيها كل شيء، بس لما تمر حتى لو من بعيد أنت ترى فيها ذات المكان، ترى فيها ذات الهدوء، وإن انشغلت بكثير من المباني أيضا، حتى الشواطئ، حتى المدينة نفسها تغيرت، ولكن في نظر الكاتب سبحان الله ترجع إلى إلى إلى إلى الأيام القديمة جدا، فتعتبرها كأنها يعني تذكر وتبتسم تلك الأيام، فباقية في مخيلة الكاتب وإن تغيرت.
1: أنت قلت لي فعلا قبل الكواليس وقبل أن تذكر قبلها قليل في البرنامج على الهواء أنك مباشرة ذهبت إلى شاطئ القرم، فللبحر عندك يعني حضور بارز في معجمك. تقول في يومياتك تحديدا في 17 مايو، هذا النص في الصفحة 53 من اليوميات: يا لهذا البحر الذي لا يشيخ، كم من موجة رادفت بعضها ثم انتحرت على هذا الشاطئ الممتد، وكم من الأقدام التي طافت عليها دون علم ودون ألم. يا لهذا البحر الذي لا يتكلم، كم من عيون فاضت بسر دموعها، وكم من قلوب استحمت ترتجي أن تغتسل من درن الزمن. قل لي أيها البحر، ماذا خبأت لي في داخلك؟ هذا النص إحدى مناجاتك الكثيرة للبحر. البحر حاضر بقوة بشكل عام في الوجدان العماني، لكنه يتخذ عند كل شاعر صورة مختلفة. يعني عند أحدهم سفر، عند آخر انتظار، عند ثالث مساحة صحيح للهدوء والبوح. ماذا يعني البحر في قاموس محمد الطويل، وكيف يدخل الشاطئ إلى النص عندك بهذا الشكل الرائع الذي استمعنا إلى بعض من قبل قليل؟
0: البحر، أنا ولدت أصلا وفتحت عيوننا على البحر، يعني بحكم بيوتنا على الساحل، فبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط وثيق ما بين الإنسان والبحر. وتعرف نظرة الكاتب قد تختلف عن النظرة الأخرى، يعني أحيانا تجد للبحر مساحة تحكي له كثير من همومك ومشاعرك، وأحيانا هو متنفس، وأحيانا حتى هو جانب من جوانب الفرح في لما تجلس على شاطئه، أو حتى لما تدخل في مياهه. فبالتالي هذه الأمواج المسافرة اللي أنا لا أعلم كم قطعت من الأميال تأتي شبهتك وكأنها تنتحر، وبعضها قال لا هي تأتي ساجدة. لذلك يعني يتشكل البحر في ذاتك بغموضه، وأيضا بأنه يستوعب كثير من أسرارك التي يبحر بها إلى المدى البعيد.
1: محمد الطويل الكاتب والشاعر، يعني التناص أيضا كان حاضرا وبقوة في الكثير من نصوصك. التناص كتقنية، ارتحالات النصوص التي تحيل القارئ عندما يقرأ نصا إلى نصوص أخرى. مثلا في 16 مايو كتب محمد الطويل في يومياته: ذات مساء شتوي هادئ، أتذكر أننا كتبنا أمنياتنا على جدار الزمن، كنا نعلم أن الجدار آيل للسقوط، جدار يريد أن ينقض فأقامه، وأن تضاريس الزمن قد بدأت بنحت ذاتها عليه. كنا نعلم أننا كنا نكتب على شيء زائل، وذات مساء يشبه مساءنا ذاك عبرت سحابة أمطرت مطرها فمسحت معها كل الأمنيات قبل أن يسقط ذاك الجدار. لكن الجدار الذي أراد أن ينقض فأقام كان وراءه سر مسر وراء هذا النص مع محمد الطويل.
0: أذكر أنا كتبت هذا النص يعني كانت في ما أعرف حقيقة شيء من المناطق، يعني هل في صحارى أو في مسقط جدار، وتم الرسم عليه بالفحم، جميل جدا يعني كان. وسبحان الله يعني بعد فترة في أيام شتوية مع المطر ذابت هذه اللوحة المرسومة يعني، وأيضا مع المطر والريح سقط الجدار. فتخيلت يعني، وكعادة الشعراء والكتاب يرسمون من لا شيء ألف شيء، تخيلت هذا الجدار وكأننا يعني إحنا نعرف أنه آي للسقوط، ولكن اتكأنا عليه فسقط بما به. فدائما هي يعني مسافات الشعر والكتابة قد تكون يعني رصد غير واقعي، ولكن يلهم الشاعر في الكتابة يعني.
1: يعني أنت الآن أثرت أرث، يعني مثل ما تقول فتحت شهيتنا وبقوة للشعر. إيش بتسمعنا أستاذ محمد؟
0: قل يقولون إن شعرك أفحم وطويل أيها الحزن، وأنا بحر ملآن بالعشق الغارق في الخطايا والموت الذي لا يساوي الموت. لماذا أراك أيها الحزن على كل وجه ملامح دفينة، كمعتوه يمشي في طرقات فارغة، وزجاجة الصبر تنفجر ولا تختصر، فتمضي السنوات ثكلى والبشر قمة الشر، والمدينة ليست ما أريد، تركت فيها نسائي ولجأت لظل سنديانة، كانت تبحث هي الأخرى عن رفيق لفظته المدينة، يجلب لها الطيور الملونة ويحكي لها حكاية الصبية الشقراء ومجنون الزقاق، وينسج لها شالا كشميريا مطرزا بالأصداف والزينة. كانت تعرف عني كثيرا وأي موت أريد وأي أنثى سأعشق، وينزف جرح أسود كطعم هزائمي. أية غربة تلك أغرقت في قلبي مئة سفينة، تقول لا عليك يكفيك ما شربته من ثغر النساء، كفاك عناء شقي تعشق جرحهن وبيع الهوى، شقي تغادر صدرا وتستقر في آخر، شقي وتهذي بأنك متعب وأنك حائر. جموح الخيول تقطع أوصال الدروب، والوهم والرحيل لا فصول، لا فصول لحكاياتك المهتوكة وآلامك المفتوحة ونزفك الطويل. وانكفأت باكيا، هل هذه الدماء في يدي لقلوب عذارى؟ هل هذه الرئة شراع المساء؟ انكفأت بعيدا عن عدالة الحواس، حررت باقي النساء. امرأة كانت تنادي، وعدت ربي ألا أجيب النداء، وعدت ربي ألا أجيب النداء.
1: صح لسانك، ولكن هل يمكن أن تناديك امرأة ثم لا تجيب، ومعتصمة ولا ومحمدة ثم تصمت؟
0: فقط أجيب إذا نادتني أم أحمد.
1: هذا هذا هذا هذا جواب يعني دبلوماسي من الطراز الأول يعني. يعني أستاذ محمد، مطر في الداخل ذات طفولة، الثمرة في الأعلى شمس، قال محمد الطويل ذات طفولة بين قوسين، دائرة ملونة بالبرتقالي، هل هي ثمرة أم شمس؟ وذات الآن أرسم ثمرتين وأعصرهما. ما الكواليس التي تقف وراء هذا النص؟ الثمرة في الأعلى شمس بين قوسين ذات طفولة، ثم وذات الآن، ما بين هاتين الذاتين، ماذا؟
0: والله ما قد يكون يعني هنا يتسيد هذا النص الغموض، وأيضا اللغة الكثافة في الحقيقة. يعني مطر في الداخل ربما يعني كتبته في هل يعني هو الإصدار الثاني، قد يكون هو حب الانتقال من وإلى، وبالتالي جسد لي في تلك الفترة معاني كثير في تلك النصوص المطروحة في مطر في الداخل. ربما لا أجد لها يعني جوابا شافيا.
1: هذا جواب دبلوماسي أكثر عن الأول. وعلى طاري الضحكة، أدام الله ضحكة دكتور
0: آمين
1: محمد،
0: جميعا والله.
1: أيضا هناك نص ضحكة قمر
0: نعم
1: أسمعه منك، هذا طبعا في أحد
0: في
1: نصوص
0: في الداخل. نعم.
1: مطر في الداخل.
0: ما أن تضحكين ما أن تضحكين تتفتح الدنيا، تكتمل عصارة الكرة الأرضية، تخرج من عباءة السماء النوارس والشموس، وتضيئين أنت كبدر في المنتصف. إيزيس، كيف صنعت الجمال والحب لتصطادي أسماكنا الجائعة، وتبعثين الليل كثور حزين فقد قرنيه وخارت قواه. ها نحن نخرج من اليقين المبين في الروح إلى يقين الرغبة والانطفاء. أي ضحكة تجلجل المسامع وتنبت الوردة تماما كبدر في المنتصف.
1: تماما كبدر في المنتصف، صح لسانك أستاذ محمد. سندع يعني الشعر والنثر كليهما يغفوان قليلا، ثم نأتي من بعد الفاصل لنقضهما معك
0: إن شاء الله.

0: عدنا مجددا اليكم اعزائنا مستمعي اذاعه شباب لنواصل سهرتنا الحواريه الشعريه في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود الى ضيف الاستوديو الشاعر والكاتب محمد الطويل. اهلا وسهلا بك يا ابا احمد مره اخرى.
1: اهلا وسهلا استاذي.
0: استاذ محمد، يعني من هم الشعراء والكتاب والادباء بشكل عام الذين يدين لهم محمد الطويل بالفضل في تأسيس يعني معجمه الكتابي؟
1: والله الأسماء كثيرة، يعني سواء كان على المستوى هنا في السلطنة. يعني أولا أدين بالشكر لكل محرر أرسل له محمد الطويل في بداياته لينشر له، سواء كان في عمان في الوطن أو في الشبيبة. هم من أخذوا بأيدينا حقيقة. أخي الأستاذ محمد الرحبي كان، وأذكر في الشبيبة مجدي الشاذلي، وكثير من الأسماء حقيقة أيضا في الوطن. كان الأستاذ أيضا، أذكر ضرغام أبو زيد كان موجود. تلك الأسماء المتحققة يعني نقول لها شكرا جزيلا لها، تحملتنا في تلك الفترة. لم يكن هناك أن ترسل بالواتساب أو ترسل بالPDF أو غيره، وإنما ترسل مكتوب، وبعض الخطوط يعني لا تقرأ. ولكن أولئك المحررون حقيقة اجتهدوا في إبرازنا، إبراز أقلامنا، فأوجه لهم كل الشكر. واليوم يعني نقول لهم نحن يعني وقفنا على أقدامنا بسببكم يعني. وهناك أيضا حقيقة كتاب يعني من الأخوة الشعراء اللي تزامننا يعني معاهم واختفوا، مثل الأخ بدر الوهيبي، عبد الله السلطي، كثيرة من الأسماء كانت موجودة، وكنا في تلك الفترة تسمى بالأقلام الذهبية. في كل شهر نجلس، يعقد لنا اجتماع في إحدى قاعات الجرائد، ونتدارس يعني ما ينشر في صحف من خلال كتاباتنا. اليوم الحمد لله رب العالمين، يعني كل واحد خضى طريقه في الجانب الكتابي بجنس الأدب اللي هو يحتويه، وندين لهم كثيرا بالشكر يعني حقيقة لتلك الوجوه اللي كلما رأيناها يعني يجب أن نضع قبلة على رأسها. أيضا من الأخوة الآن يعني موجودين، يعني أنا أوجه تحية أيضا للمهندس سعيد الصقلاوي اللي هو رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. أيضا احتوى هذه الأقلام من خلال الجمعية اللي انبثقت منها فروع في محافظات السلطنة، وأيضا من خلال تلك الفروع انبثقت منها لجان. يعني عندنا مثلا الدكتور خالد العلوي، حقيقة أنا أميل كثيرا إلى الشعر النبطي، وأقرأ ما بين السطور، فأجد يعني في بعض الشعراء في الأخوة العمانيين كثير من المفردات الجميلة، وبالتالي يعني أستفيد منها حقيقة يعني. فلذلك أوجه لكثير من الأسماء التي قد تغيب، إن ذكرت اسم يعني على طرف آخر ربما أكون هضمت حقوق كثير من الكتاب، وأدين لهم جميعا بالشكر يعني. ولكل كاتب أيضا وجه محمد الطويل بكلمة شكر أو حتى انتقاد بناء.
0: نعم، يعني هل هناك نص يعني يمكن أن نقول أنه يشكل مرآة حقيقية لمحمد الطويل، بمعنى أن إذا قرأتم هذا النص ستجدوني فيه واضحا متجليا في كل حرف؟
1: هي يعني مثل ما أسلفت، النصوص عادة هي من تكتبك، وبالتالي تبقى هويتك يعني، النص يبقى هوية. لذلك أنا أرى حتى في كل النصوص في جميع الإصدارات فعلا هي لغة محمد الطويل، نفس محمد الطويل. لا أرى أن هناك يعني تحديدا نص واحد ربما يعكس هويتي، قد أكون ظلمت بقية النصوص، ولكن أنا أجد أن قد يكون قلم محمد هكذا بمنظور الشخصي قد يكون مختلف، وبالتالي من يقرأ أي نص وحتى بدون عنوانة أو بدون اسم يجد أن هذه في هوية محمد الطويل.
0: يعني الميكروفون والمنصة، شاعر يتقن مخاطبة الجمهور. لك تجربة واسعة أستاذ محمد في تقديم الاحتفالات الرسمية، من احتفالات الأعياد الوطنية في مسقط، في صحار، في ظفار، في مسرح الفليك، سباقات الخيل وغيره. هذه المنصات تحتاج إلى لهوها حضور يختلفان عن الأمسية الأدبية. كيف انتقلت من كتابة الكلمة إلى تقديم مناسبات الكورة؟ ما الذي اكتشفته في نفسك عندما وقفت للمرة الأولى أمام جمهور رسمي واسع؟
1: سبحان الله، يعني هو كل شيء مترابط ببعضه، اللغة، الكتابة، الإبداع، يعطيك أيضا أن تنتقل من وإلى. علاقتي بناقل الصوت يعني علاقة جدا جميلة، يعني حقيقة يغريني ناقل الصوت، فبالتالي يمكن أرجع وأعود يمكن بدايات المدرسة لما كنا نقدم احتفالات الأعياد الوطنية وغيره. أيضا انتقالي هنا إلى مسقط، أعطيت مساحة من بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في أننا أقدم احتفالاتهم. كل هذا يعني جعلني صديق للميكروفون، وبالتالي وظفت اللغة الأدبية في تقديم كثير من المناسبات بحيث أنه لا يطغي هذا على الآخر.
0: نعم، يعني مثل ما تقول تقديم احتفال وطني يختلف عن أمسية شعرية. الأمسية تختلف بدورها عن سباق الخيل،
1: صحيح،
0: كل جمهور لمزاجه، لغة، إيقاع. كيف تغير أدواتك وطريقة خطابك من منصة إلى أخرى؟ ما أصعب أنواع المناسبات في رأيك بالنسبة للمقدم؟
1: شوف، أنا من خلال يعني تجربتي في تقديم البرامج والاحتفالات وإدارة الفعاليات، أدركت أن مقدم الاحتفال الرسمي يجب أن لا يقف على المنصة ليقرأ نصا محفوظ، يعني هكذا، بل يعني يمنح للمناسبة إيقاعها وحضورها الإنساني. صحيح البروتوكول يفرض نفسه ترتيب محدد، أن الزمن محسوب بدقة لكل ضيف، مقطع ومراسم موقع، لكن هذه القيود لا تلغي شخصية المقدم، بل تطلب منه أنه يجد مساحة أيضا لذاته. الالتزام بالنص مثلا في بعض الحفلات الوطنية ضروري، خصوصا في المناسبات يعني الرسمية لابد أنه تتقيد بها ولا تحتمل مثل هذه اللي هي الارتجال. لكن أيضا ما معناته الجمود؟ المقدم أنه يستطيع أن يحافظ على النص في الوقت، أيضا يغير في نبرات صوته، طريقته في الإلقاء، توزيع الوقفات، التفاعل مع الجمهور، كل هذا يجب أن يدركها المقدم ويتعاطى أيضا مع الحضور. يعني
0: سأذهب بك إلى محور آخر أستاذ محمد، حول تجربتك الإعلامية. تجربتك الإعلامية لم تقف عند تقديم مناسبات، قدمت برنامج قراءات،
1: نعم،
0: برنامج إضاءة ثقافية. هنا يعني ينتقل دورك من الحديث عن نصك إلى فتح المساحة لنصوص وتجارب الآخرين. ماذا أضاف لك تقديم البرامج الثقافية؟ وهل يعني تغيرت طريقة قراءتك للكتاب وللكاتب والكتاب بعدما أصبحت تحاورهم أمام الجمهور؟
1: والله شوفهم يعني الاثنين مختلفين تماما. بالنسبة لقراءات هذا البرنامج يقدم عن طريق الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وجزاهم الله خير، مشكورين، يعني أوكل إلي هذه المهمة. يمكن ربما لعشق للإعلام، أنا رئيس أيضا فريق إعلامي صدى التعاون الإعلامي، وأتيحت لي هذه الفرصة بأن أقدم قراءات. حقيقة هو كانت من فكرتي، قدمت للجمعية وباركوا هذا العمل. قراءات تتطلب منك أن تقرأ الكتاب من الغلاف للغلاف وتلخصه بحيث لا يزيد عن 3 إلى 4 دقائق. أنت تلقي هنا الضوء على كتاب محتوى، وبالتالي يتطلب جهد فعلا كيف توصل مضمون الكتاب إلى المتلقي. إضاءات ثقافية تختلف. إضاءات ثقافية هي أن تأتي بالكاتب وأيضا تحاول تسلط الضوء على الاثنين، تسلط الضوء على الكاتب وتسلط الضوء على الكتاب، وبالتالي يعني يتطلب مجهود مضاعف. ولكن في الاثنين أنا أجد متعة، يعني لأنه محاورة كاتب يجب منك أن، أنا طبيعتي يجب أن أخرج خارج النص، عندما أستدعي كاتب وأحاوره أذهب خلف الكواليس، منهم أصدقائه، أتعدى حدود الكتاب وأذهب إلى أشياء ممكن قد تكون شخصية، ولكن بحيث أن لا تزعجه يتفاجأ بها، فيبقى الحوار هكذا.
0: ولكي لا يطغى الحوار، مساحة الحوار على الشعر، ايش النص الذي ستعطر به الأجواء أستاذ محمد؟
1: أقول الله يبارك فيك،
0: جميعا إن شاء الله.
1: إيش أقول؟ وهل أخذنا؟ لا، نقول في هذا النص: الليل يجمعني بك، يحمل عبق ذكراك، ويستعرض شريط المكان والزمان. هنا ولد الحب فينا، وهناك حيث الشاطئ والأشجار التقينا، واتسع الحلم، تماهت حقول الهوى، وأرخى المطر جدائله الصغيرة، ونحن كطفلين نركض معا تحت المطر، وسط الظلام نعانق أمنيات طال انتظارها. توهمنا الحب كثيرا، وسرق الزمن حريتنا في صمت، وانطفأ ما بيننا من حب كعود ثقاب. نخترق ظلمة الشوارع، نبحث عن ظل بعضنا، عن ذكرياتنا، عن بقايا خطواتنا، عن أريج عطرنا. لا شيء هنا سوى الصدى، وكثير من قطرات وجع ممتد، متأرجح أنا بين الانتظار والرحيل، أقف على حافة الهاوية، أبحث عنك وأخشى السقوط، أبحث عنك وأخشى السقوط.
0: لسانك استاذ محمد
1: وصاحب لك، الله يبارك فيك.
0: استاذ محمد، نشرت في صحف عمان، الوطن، شبيبه، يعني الصحافه تمنح الكاتب قارئا مختلفا عن قارئ الكتاب، قارئا يلتقي النص وسط تفاصيل يومه. ماذا اضاف النشر الصحفي الى تجربتك؟ كيف تختلف الكتابه للصحيفه عن الكتابه التي تعرف مسبقا انها ستستقر بين دفتي كتاب؟
1: والله يمكن هي يعني كتابة الصحافة فعلا هي تحتاج إلى نفس آخر ولغة أخرى، وبالتالي يعني ربما محمد الطويل يعني وجد اسمه من خلال تلك المنابر في تلك الفترة، يعني حينما كانت الجرائد توزع في المكاتب وموجودة في محطات البترول وغيره، كل التشجيع الذي لقيناه والمساحة التي وجدناها حقيقة في تلك الفترة كانت عامل مساعد من تطوير اللغة، وأيضا من تصنيف، من لقاء صحفي إلى لقاء أدبي أو إلى طرح أدبي، وبالتالي هذا التنوع يعني خلق مزيج بالنسبة لي أنا يعني مغري في نقل الخبر. أحيانا جزاهم الله خير يعني فتحوا لي مساحة من بعض الأخبار التي نقلها، سواء كان عن طريق صحار وما يدور فيها. لذلك لغة الصحافة ربما أيضا كانت هي مؤثرة جدا في مسيرتي الأدبية. يعني
0: نعم، مسؤولياتك الثقافية متعددة، أنت رئيس لجنة الكتاب والأدباء ولاية صحار، مدير صالون الدكتورة سعيدة خاطر الثقافي، وال مشرف الثقافي في لجنة كتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة، وإلى جانب مسؤوليات أخرى. كيف تنتقل من المبدع الذي يحتاج إلى عزلته، صومعته الخاصة، إلى الإدارة الثقافي الذي يحتاج إلى الناس والاجتماعات والمبادرات والعمل الجماعي؟
1: والله شوف، هو ضرورة من ضرورات الحياة الانخراط في المجتمع. أنت تكتب وتبقى في معزل عن المجتمع، فيعني أتوقع تكون بلا فائدة. من الجميل يعني أن تجد أو أن ترى يعني هذه المنابر اللي نحن اليوم الحمد لله يعني أنا أقول في توسع المجالس، الشعر والجمعيات واللجان وغيره، كل هذه يعني تخدم المجتمع، تخدم الأجيال، تخدم النشأ، وبالتالي يجب أن تكون طرف فيها. الحمد لله يعني مسيرة القلم أعطت للمسؤولين وللمعنيين بهذا، ليكون محمد الطويل رئيس للجنة الكتاب بولاية صحار. وولاية صحار ولاية ثقيلة بمعنى الكلمة، يعني بها زخم أدبي كبقية الولايات في السلطنة، وهي مسؤولية جدا كبيرة. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الجانب. كذلك تأتي الجمعية الأم من خلال فرعها لنكون مشرف على المجال الثقافي في محافظة شمال الباطنة، ولكن بتكاتف الأخوة في هذه الفروع وفي هذه الجمعية حقيقة يصبح الأمر سهل حينما تفكر بصوت مرتفع، ويكون المصلحة عامة تستهدف النشئ وتستهدف أيضا المجتمع.
0: هل تمارس عزلتك يعني تعتكف في صومعة الكتابة؟ هل هناك طقس معين يمارسه؟ محمد طويل، لماذا أسألك هذا السؤال؟ لأنك كتبت في أحد نصوصك، وهو تحديدا في السفر، وعنوانته إلى حيث أنا. إلى حيث أنا تأتيني الكلمات لنعيش معا خلوتنا الدائمة كعاصفة أتت متأخرة جدا عن موسمها لتجرفني إلى حيث أنا، والتاريخ يكتب أحداث اللقاء ليدون بعدها في دها ليدون بعدها في دها للذاكرة، والذاكرة بقاء أبدي لسلم الأيام لتبقى بعدها تتربص بالجراح النازفة في المساءات التي تمارس شرعية الجنون في الذات، فتتوالد من عتمة المكان نار لا تنطفئ يمتزج فيها الممكن والمستحيل. يعني ما كواليس، يعني أنت هل هناك يعني طقوس معينة، اشتراطات معينة حين يعني تبدأ بكتابة النصوص سواء شعرا أم نثرا؟
1: شوف، هو يعني لكل إنسان يحتاج إلى عزلة ما، يعني سواء كان لمراجعة حساباته مع نفسه، أو لي يعني شوي يخرج من عالم الروتين، فما بالك بالكاتب. يعني الكاتب أحيانا مثل ما أسلفت يعني تستدعي الكتابة، فالكتابة يعني قد تأتي في مكان بضجيج، وقد تأتي في مكان معزول، وقد يعني لها سبحان الله متقلبات، وحتى وأنت نايم. عزلة محمد الطويل ما أتوقع يعني هناك في عزلة متعمدة، ولكن إذا وجدت الفكرة للكتابة أحيانا تحتاج أنك أنت تأخذ جانب حتى أيضا ترتب أفكارك. طالما الهدف أول كتابة عن الذات، وأنت أيضا تنوي إلى نشر هذه الكتابة، يجب أن تكون مع نفسك ولو قليلا. يعني
0: سؤال، يعني أستاذ محمد، كنت من المؤسسين كذلك لمجلس شعراء صحار ومجلس عمان الثقافي، وعضو في مجلس صحار الثقافي. هنا يصبح السؤال متعلقا بما هو أبعد من حضور الأسماء إلى صناعة بيئة ثقافية مستدامة من واقع هذه التجارب. محمد طويل، أستاذ، ماذا يحتاج المشهد الثقافي اليوم أكثر؟ مزيدا من المؤسسات والمجالس، أم مزيدا من المشاريع النوعية التي تخرج من دائرة ومن داخل المؤسسات القائمة؟
1: والله شوف، من خلال يعني التجربة يعني أسسنا كذا مجلس. أنا أشوف تأسيس مجلس مثلا شعراء صحار وعضويتي في هذا المجلس أو عضويتي في مجلس صحار الثقافي، أدركت أن العمل الثقافي لا يقوم على الأسماء وحدها طبعا، وإنما على القدرة على صناعة مساحة تجمع هذه الأسماء اللي هي أسماء الشعراء والمبدعين وغيره. هي تجربة مهمة يعني، واليوم أرى أن المشهد الثقافي يحتاج أن ينتقل من ثقافة الفعالية إلى ثقافة المشروع. نحن بحاجة إلى مشاريع ثقافية مستدامة، يعني لا تنتهي بانتهاء مثلا أمسية ما أو مناسبة ما وخلاص ينفض السامر. لا، إنتاج المعرفة، نحتاج إلى اكتشاف المواهب، نحتاج إلى توثيق الذاكرة الثقافية، صناعة الأجيال، نحتاج إلى ورش متخصصة في الكتابة والشعر والنقد، إلى برامج احتضان المواهب الشابة، مشاريع توثيقية تحفظ يعني كثير من الأسماء. يعني عندنا أسماء كثيرة ربما مغيبة أعطت في الجانب الثقافي. فيعني أنا أعتقد أن الحل يكمن في إنشاء مؤسسات جديدة تمنح المؤسسات والمجالس القائمة مساحة أكبر للعمل حتى تطور هذه يعني في أدواتها أمام الشباب، تنتقل من مجرد إقامة فعاليات إلى بناء مشاريع. اليوم نحن يعني موجودة عندنا خامات في المدارس، موجودة عندنا خامات كثيرة، ولكن تحتاج إلى من يأخذ بيدها. لا تكفي المجالس بيأخذ بيدها، المجالس ممكن تأخذها مرة مرتين، ولكن نحتاج إلى صناعة فعلا حقيقية تكون حاضنة لهذه المواهب.
0: نعم، عطر الأجواء بنص شعري تختاره أستاذ محمد، إيش بتسمعنا الحين؟
1: والله نروح إلى ال نروح إلى النبطي.
0: زين،
1: النبطي، خليني نشوف. أنا مشكلتنا في الحفظ يعني. أقول يلي معيشني بتذكار، يا كم تذكرتك معي، طير الهوى عنا وطار، يلي أناديك اسمعي، بين البرد عايش ونار، شوف الدمع في مدمعي، مرت ليالي الانتظار، وينك تعالي ارجعي، دار الزمن فينا ودار، وهب الهوى بالمطلع، وشلون تطلب اعتذار وانت سيوفك فضلعي، ليل الشتاء ولا النهار، أسعى أنا لشوفك سعي، ما يحدني سور وجدار، دام اللقاء هو مطمعي، دام اللقاء هو مطمعي. ومن هذا المنبر أنا أوجه تحية إلى الشاعر الجميل خليفة الشبلي، وكذلك إلى الشاعر خميس الفارسي. يعني حقيقة ربما لهم من بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في أن أكتب أو أعود إلى المربع الأول في كتابة الشعر النبطي. وحقيقة يعني الشاعر خليفة هو مدرب للأوزان ومدرب للشعر، وبالتالي نستفيد من بعضنا في يعني في الرمسات، خلينا نقول، وآخرها كان البارح كل واحد يكتب بيتين ثلاثة أربعة، وبالتالي هم سحبوني وعادوني إلى المربع الأول وهو الشعر النبطي. يعني
0: نوجه لهما التحية من هذا المنبر الذي كان هما في الحلقة الماضية يعني أو التي قبلها فارسيها، الدكتور خميس الفارسي والشاعر
1: نعم
0: خليفة الشبلي،
1: لهم كل التحية،
0: لهما كل التحية. وكذلك هناك سلام، وكذلك هناك سلام عطر يوجهه لك عبر الأثير أيضا، شخص عزيز عليك وعلينا جميعا، وهو أحد مبدعي هذا الوطن، المقدم المتقاعد محمد بن سعيد البداعي. يقول لي وأنا مستمتع بهذا
1: أخي
0: الحوار ويوجه لك
1: وصديقي،
0: تعليق.
1: وأوجه لي، هذا أحد الرموز حقيقة، أخي سعيد البداعي يعني رموز، وما شاء الله سعيد نوجه له كل التحية، وهو إنسان متطور جدا، وحقيقة يعني نفتخر حينما نراه سواء على التلفزيون في حركاته الصامتة التي يفقهها غيرنا، وفي إبداعاته الشعرية دائما.
0: نعم، نوجه لهم جميعا أعطر التحايا من هذا المنبر. أستاذ محمد، يعني سأذهب بك إلى محور أخير، من منصة الإبداع إلى مقعد التحكيم، قراءة تجارب الآخرين من قوسين. ثمت فرق كبير بين أن تقف أمام النص بوصفك شاعرا يبحث عن مواطن الجمال، وأن تجلس أمامه محكما مطالبا بالإنصاف ووضع معايير دقيقة للمفاضلة. لقد خضت يعني أنت أستاذ محمد تجربة التحكيم في مسابقات الإبداعات الشبابية بنادي مقيس،
1: نعم،
0: التي تطرحها وزارة الثقافة والرياضة والشباب سنويا. ماذا أضاف لك الجلوس على مقعد التحكيم؟ ما المعايير التي يضعها محمد طويل أمامه حين يبدأ بقراءة الأعمال المشاركة؟
1: والله أنا أوجه أيضا كل التحايا لإدارة نادي مجيس أيضا على الثقة التي منحوني إياها، ومعي الدكتور الشاعر طلال الزعابي، وكذلك أخي الشاعر سالم الريسي، يعني ثلاثية تكررت لتقريبا 3 إلى 4 سنوات في مجال التحكيم هذه المسابقة إبداعات شبابية. بلا شك يعني هناك تطرح نصوص من قبل المتسابقين نتدارسها، بعضها في اللغة، بعضها باللغة العربية الفصحى، وبعضها بالشعر النبطي توجه إلى الشاعر سالم. هي المعايير يعني تأتي بها الوزارة عادة في التصنيف، ولكن أنت أيضا كشاعر وكمحكم يجب أن تراعي المفردة، يجب أن تراعي النص، الصور الجميلة هل هي خالية من كل يعني هذه الصور أم مشبعة بالصور بالمفردات، كل هذا تخضع لي طبعا للتحكيم، إضافة إلى حركة الجسد، التفاعل ما بين الشاعر وقصيدته، كل هذه المعايير يجب أن تكون يعني في الحسبان، وعلى ضوها يتم يعني تقييم الشاعر.
0: نعم، و يعني يا أستاذ محمد الجميل في تجربتك أنك عشت الثقافة من مواقع متعددة، كتبت الشعر والنثر، أصدرت الكتب، قدمت برامج وقدمت احتفالات، أدرت العمل الثقافي، ثم جلست محكما لتقرأ إنتاج الآخرين. هذا التنوع يمنحك رؤية بانورامية لا تتوفر، يعني قد لا تتوفر لمن ينظر إلى المشهد من زاوية واحدة. بل بعد كل هذه التجارب، ماذا يحتاج المبدع الشاب فعلا؟ المسابقات التي تكتشفه، المؤسسات التي تحتضنه بعد الاكتشاف، أم الناقد الذي يواصل توجيهه حتى تتحول الموهبة إلى مشروع أدبي ناضج، أم ماذا بالضبط؟
1: شوف، يعني ربما يحتاج للجميع اللي تفضلت فيه وذكرته. يعني اليوم المواهب موجودة وبعضها حتى مختزن، يعني تأتي هذه المسابقات يعني تكشف الغطاء عن تلك المواهب، وبالتالي حينما تدخل في مجال التحكيم ويأتي هذا الشاعر أو القاص أو الروائي أو غيره في هذه المسابقات، يحتاج إلى حاضن، يعني ربما نحن حكمنا إلى يعني قصيدة وأتت بالمركز الأول، ومن ثم تجاوزت وأتت بالمركز الأول على مستوى السلطنة، ماذا بعد؟ هذه المواهب تحتاج إلى من يأخذ بيديها، ليس على مستوى فقط وقتي مسابقة وانتهت. نعم، مشكورة بعض المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الشيء، هي قائمة بدورها، ولكن يجب أن يكون هناك حاضن لهذه المواهب، سواء كان المواهب الخاصة، المواهب الروائية، المواهب الشعرية. اليوم لا تجد حاضن فتضيع مع الأيام، يعني المفرزات هذه وين تروح؟ للأسف يعني بعضها، خاصة من لا يجد في نفسه النفس الطويل، يقول أنا كتبت ووصلت لهذا خلاص أنا أختفي. ولذلك أنا أرى يعني من إقامة مؤسسات معنية بهذا النشأ مهمة جدا.
0: نعم، نص ختامي تختاره لنا، ما مسك الختام الذي ستسمعه لنا أستاذ محمد؟
1: والله بما أن نحن على الليل يعني، وخلينا نكون في الليل، أقول الليل نافذة على السكون حرة، تفتح للجراح ذاكرة تغدو مع الأيام جمرة، وأنين عاشقين في الحب سقاهما الغرام خمرة. الليل نافذة على السكون وعلى الوجع، تتراءى له الأحلام كلما إلى الوساد رجع، يوقظه دفء الصوت عبر هسيس الصمت، يقع كدبيب النمل على الصخرة الصماء في ليلة ظلماء لخطاها سمع. الليل نافذة على السكون وعلى الريح، قلوب تلهث متعبة وقلوب تتمنى لو تستريح، مراجيح الزمن تؤرجحنا نطيح وقد لا نطيح، نلملم في الليل النجوم نخبئها، وعلى الشراشف البيضاء قمر ذبيح، وعلى الشراشف البيضاء قمر ذبيح.
0: صح لسانك، وعسى عمرك طويل استاذنا محمد.
1: الله
0: طويل
1: يبارك فيك.
0: في نهاية البرنامج يعني لا يسعني إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل والثناء الجميل على هذه الحلقة الاستثنائية في حقيقة الأمر.
1: وأنا بدوري أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وهذه المساحة كي أتحدث عنها، وشكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحليم البداعي على إتاحة لي هذا المجال وعلى أسلوبك الراقي في التعاطي مع كامل الكتب والإصدارات. وشكرا لأخي المخرج منتصر، وبارك الله فيكما وجمعنا الله دائما على الخير والمحبة.
0: هكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى

بعد مساء حتى تجاوزت 70 حلقة إذاعية. كان لنا فيها شرف اللقاء بعشرات الشعراء والأدباء والكتاب والمثقفين من سلطنة عمان وخارجها، 8 مواسم. في كل موسم كانت هناك حكاية، في كل حلقة كان هناك ضيف يحمل تجربته إلى هذا الميكروفون، قصيدة تجد طريقها إلى أسماعكم، ذاكرة تفتح، تجربة تروى، أحيانا كلمة تولد هنا للمرة الأولى على الهواء. على امتداد هذه الرحلة لم يكن ميادين الشعر بالنسبة لي مجرد برنامج أعده وأقدمه، وهذا طبعا كان من أكثر ما يشرفني ويسعدني، ولم تكن هذه الساعتان مجرد مساحة زمنية في خارطة البث، لقد كان موعدا أسبوعيا عشنا تفاصيله كاملة، من البحث عن الضيف إلى قراءة تجربته، إعداد محاور الحوار وأسئلته، ثم تلك اللحظة التي يضيء فيها زر البث، فنترك للأثير أن يحمل ما أعددناه إليكم. وكم كانت جميلة تلك الرحلة، مررنا فيها بالشعر الفصيح وبالشعبي، واقتربنا من القصيدة والأغنية والموروث والفنون التقليدية، فتحنا أبوابا على النقد والسرد والكتاب والإعلام والإعلام والثقافة، استمعنا إلى تجارب مختلفة في أعمارها، مدارسها، مساراتها، لكن الكلمة كانت دائما هي الموعد الذي يجمعنا إلى جميع ضيوف ميادين الشعر الذين شرفونا طوال هذه المواسم 8 وفتحوا لنا أبواب تجاربهم وذاكرتهم ونصوصهم. شكرا من القلب، وشكر خاص لضيف حلقتنا الأخيرة الشاعر والكاتب كان قدام مسك محمد بن عبد الرحمن الطويل المعمري الذي كان معنا في هذه الأمسية الختامية. شكرا لك أستاذ محمد على هذا الحضور وعلى ما منحتنا في هذا اللقاء من حديث وشعر ذاكرة. أما أنتم مستمعين الأعزاء فلكم كلمة مختلفة هذه الليلة، لأن البرنامج يمكن أن يبدأ بفكرة ويمكن أن يكتب على الورق ويمكن أن يعد له أجمل الضيوف والمحاور، لكنه من دون مستمع ينتظر لا تكتمل حكاية. لذلك شكرا لكل من استمع إلينا منذ الحلقة الأولى في نوفمبر 2024 حتى هذه اللحظة، شكرا لمن كان معنا في موسم واحد ولمن رافقنا في المواسم 8 كلها، شكرا لكم جميعا، وتصبحون على ألف خير. تقبلوا تحياتي أنا أخوكم عبد الحليم بالداعي، وتحيات أخي المخرج المبدع المنتصر بالله العامري.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كلثم المقبالي وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم أنا لما كنت أعد لهذه الحلقة حقيقة ما عرفت من وين أبدي فيها، وأقولكم إياها بالصدق ما عرفت وين أبدي فيها، لأن هذا الأمر أنا جدا يضايقني الحديث فيه. لأن اليوم نتكلم عن التعنيف الأسري. التعنيف الأسري مش دائما ضرب ودائما صراخ، أحيانا يكون كلمات جارحة، أحيانا النظرات قاسية، أحيانا تجاهل مستمر يكسر نفس هذا الطفل بصمت. هو سلوك بيهدم الإحساس بالأمان داخل المكان اللي مفروض يكون الملاذ الأول للطفل. أوف، مشكلة كبيرة إذا انهدم هذا الإحساس بالأمان في هذا المكان في البيت، لأنه بيروح كطفل يبحث في مكان آخر، لأن الطفل محتاج إنه بيروح يدور عليه في مكان آخر. لما يتحول البيت من ساحة أو من مساحة احتواء إلى مصدر خوف، تتأثر هنا نفسية الأبناء وتتصدع ثقتهم بأنفسهم فوق ما تتصوروا، ويكبر الأثر معهم حتى مراحل متقدمة من حياتهم، متخيلين حتى بعد الزواج، متخيلين تمر علي حالات كثيرة متأثرين أو مؤثر فيهم هذا الأمر حتى بعد ما صاروا آباء وأزواج، حتى بعد ما صارت زوجة وأم. فلا نتهاون في هذا الأمر. في ناس من دون مبالغة ما يربوا، ما يتكلموا، ما يناقشوا، ما يحاوروا، مثل ما يقال يعني عذرا، عضلة اللسان عندهم ما تتحرك، عضلة اللسان ما تتحرك أبدا في التربية، إلا فقط في الصراخ. أكثر عضلة تعمل عندهم هي عضلة اليد في الضرب. اللي يريد يحافظ على أبنائه واللي يهمه أبنائه يكمل يستمع لهذه الحلقة، واللي مصر أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة لتقويم السلوك لا يكمل الحلقة هذه. أنا ما أبالغ، يمكن في شخص بيقول لي لا يا كلثم ويعني ما عليه، ويمكن هو بعدين بيقتنع، ما عليه سمحوني يعني شوي أنا في حلقاتي هذه، وعلى علي أكون حازمة شوي في بعض الحديث، وأنتوا يعني بسعة صدوركم اللي عودتوني عليها. ولكن بعض الأشخاص كما ذكر الله في كتابه العزيز يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا. إذا كان أبوك يضربك في كل حاجة، على كل سلوك، على كل فعل، ما معناته أن هي هذه الوسيلة الصحيحة للتأديب؟ الضرب ذكر في مكان واحد، مريت على السنة كلها، وطبعا أنا عارفة أن ناس بتعارض ويقولوا إحنا انضربنا وما فينا إلا العافية. يا جماعة الخير، لهم زمان غير زماننا. زماننا إحنا كان بين العشر بيوت بيت واحد اللي ما ينضربوا، تتذكروا ابن الجيران، زملاء اللي في المدرسة، كنا نتحدث عن الضرب كوسيلة تأديب، فما كان في هذاك الأثر. بس اليوم أصبح لهم زمان غير زماننا. وين المشكلة إذا أنا حاورت؟ وين المشكلة إذا أنا ربيت؟ وين المشكلة إذا أنا ما عليه أكون حازم في بعض الأمور، أوجه، أربي، أضع عقوبات ما غلط، بس ما معناته بضرب؟ ما معناته ضرب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرسول يقولنا هذا الكلام، فخلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف من بعد كلامه، وما ينطق عن الهوى. إذن الرفق إذا كان مقرون بتربيتك لهذا الأطفال، أنا أوعدكم بزينهم بإذن الله تعالى، وإذا نزع بشين. الرسول لو رجعنا للسيرة النبوية يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هنا أنت كم مرة تأمر ولدك بالصلاة؟ مفروض في السنة خلوني يعني أنا عاملة الحسبة 1825 3 سنوات مفروض أن أنت أمرته بلطف بلطف أمرته ووجهته للصلاة 5475 مرة. هل كملتهن 5000 مرة؟ أو على طول لا والله أنا يلا روح صلى ما صلى أضربك. المشكلة دائما أنا أقول ما في أبنائنا، المشكلة فينا إحنا، المشكلة فينا إحنا.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: خلوني أقول لكم هذه القصة اللي مرت علي، كنت أنا يعني مشرفة عليها إشراف مباشر. هذا الرجل من كثر يعني ما هو مهتم بأبنائه وبتقويم سلوكهم لدرجة أني كنت حريص أشتري الأرض اللي على طول جنب المسجد، الأرض اللي على طول جنب المسجد وبنيت فيها لأني يهمني أبنائي ويهمني سلوك أبنائي. ولكن اللي صار والله على ما أقول شهيد، خرج الابن الأول بعد ما كمل 18 سنة على طول راح يسكن عند جدته في مكان بعيد عن الأب، تبع الأخ الأول تبع الأخ الثاني وتبعتين البنت. الحين هذا الرجل جاي علشان يريد لم الشمل، أنا أبنائي طلعوا عني كيف التربية كيف كذا، يقول لي يعني يا أستاذ أنت ما تتخيلي لدرجة أنا حريص في تربيتهم، أنا إنسان مش مهمل لدرجة أني أنا شاري أرض بالقرب من المسجد، أنت هذا على شو يدلكم؟ يدلكم على أني أنا إنسان جدا مهتم بأبنائي وتقويم سلوكهم. طلبنا الأبناء، لما كلمت الأبناء يقول لي الابن الكبير 18 سنة أو 19 خلاص أنا لما كنت مكلمتنا يقول لي أستاذة أنا نعم أبوي ما كان يعني مقصر في التوجيهات، ما مقصر أستاذة، أبوي ما كان مقصر في الضرب، ما مقصر، أنا ما أذكر أبوي متى آخر مرة كلمنا، ما يتعامل إلا بالضرب بالضرب بالضرب. والله حكى لنا مواقف والأبو موجود، الأبو موجود والأبو يهز رأسه أنه نعم كلامه صحيح. يقول لي صلاة الفجر أنت تنرفس؟ ما أذكر متى آخر مرة ناقش، ما أذكر متى آخر كلم مرة كلم، ما أذكر متى آخر مرة تحاورنا، وأنا شاب كبير، أنا شاب كبير الحين، أنا الحين شاب أروح أرجع من الجامعة، ما يعاملني والدي بهذه الطريقة. فجزا الله خير الأب وبارك الله فيه وشكرنا إحنا على اهتمامه بهذا الأمور وبزرع هذه السلوكيات في الطفل. ولكن قلنا له مثل قول الرسول، قلنا له ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. علشان كذا أنا أقول تكلموا، تكلموا كثير، احتوهم وجهوهم، ممكن في شوية عقوبات تصير لهذا الطفل تناسب سنه، أنا ما ضد هذا الأمر أبدا، ولكن أرجوكم لا تكون أول عضلة تعمل عندنا هي عضلة اليد، بتصلوا لمرحلة، لأني أرجع أقولكم وأنا متأكدة من هذا الحديث، في ناس ما يكون عندهم أي خيار سوى الضرب لي علشان تدخل تسبح، علشان تروح تدرس، علشان تجلس تاكل، علشان تروح المدرسة، علشان تطلع ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. هذا الأمر ما يبني، هذا الأمر يهدم. فهنا أنت إنسان عاقل وأنت إنسانة عاقلة وأنت إنسانة فاهمة، وأنت ناس الحين مفروض أنكم على دراية بهذا الجيل، لأن التعنيف الأسري ما يربي، التعنيف الأسري يكسر، التعنيف الأسري ما يصلح سلوك. شو اللي يعمل؟ يخفيه كذا، يكون خلف خوف، يكون مغلف بالخوف. الطفل ما يحتاج علشان يد تؤلمه، محتاج قلب يتفهمه، ولا إلى صوت يعلو عليه، لكن إلى حوار، حوار بيحسسه بهالأمان. رسالتي لكم فلنراجع الله يخليكم أساليبنا مع أبنائنا، ننتبه لكلماتنا، لأن التربية الحقيقية ما تكون على القوة، تكون على الرحمة، تكون على العدل، تكون على الاحتواء. علي بن أبي طالب قال كلمة رائعة، ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه، فإن لهم زمان غير زمانكم. فالأسرة الآمنة أنا أشوفها هي البداية الحقيقية علشان نبني إنسان سليم، ومن بعدها الإنسان يطلع لنا المجتمع السليم. فلا نتهاون في هذا الأمر، نعيد التفكير في موضوع أسلوبنا وأسلوب تعاملنا مع أبنائنا. وإذا كان في تعنيف أسري في أي أسرة، أرجوكم فليتوقف فورا، لأن في ألف طريقة وطريقة أخرى لتصحيح السلوك غيرها. شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: بد حدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: الله عليكم. الله الله الله الله, الله. احسنت احسنت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الصوتية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: بد حقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر

Get away. Quelconque.

ودك يصنع الفرق فيني.

ran out.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.